0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: وعندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

وحكاية الصيد حكاية. أبو ديب بحب الصيد ومثل كل الصياد بخبر قصص وبيزيد إشي على القصص وبيصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه إنه يخفف لهجته شوي، لكن بوديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص بوديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.

0: قصير
1: وانا اقصدك الحي
0: قصير
1: هالشايبي وانا قضيتها
0: قصير
1: وشو بدك قصير
0: بدي الصيد بدي وبدي
1: ايه يا جدي
0: شوف السما حدي
1: ايه يا جدي
0: اشرق عبوابي الحراش وما اعرف وانا هدي

0: لقوني طبوعة أنا عدتي وانتي عدتي.
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف.

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الجمعة الموافق 7 من أغسطس لعام 2026، المصادف 24 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فرز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فرز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فرز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فرز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، إذ يتلو علينا القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

0: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ شيخ مشار العفاسي ما تيسر له من سورة هود. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نكون مع فيروز حتى السادسة، من بعد السادسة نشرة إخبارية أولى، ومن بعد هذه النشرة ندعوكم لتتابعونا على مدى ساعة تقريبا مع صحافة نت ضمن عناوين الصحف العبرية الورقية كما عودناكم يوميا. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: هذه أبرز عناوين الساعة. الرئيس الأمريكي يتوقع أن تنتهي الحرب ضد إيران عما قريب. اتفاق دفاع مشترك للسعودية وتركيا وباكستان. قتلى وجرحى في اليمن والسعودية إثر غارة حوثية. ورياض تتوعد بالرد. محكمة أمريكية تفرض قيودا على استخدام الشبان لفيسبوك وإنستغرام. وانخفاض الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة وهي الأولى من مكان لهذا اليوم. أسعد الله صباحكم. عاد الرئيس الأمريكي وأكد الليلة الماضية أنه لا يجوز أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وأن الحرب ضدها ستنتهي عما قريب. وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أوضح ترامب أن النشاط الأمريكي في إيران كان ضروريا ليس من أجل سلامة الشرق الأوسط فقط بل لمنع كارثة عالمية. وردا على سؤال شدد ترامب على أن الأسطول الأمريكي يسيطر حاليا على مضيق هرمز ولديه مخزون ذخيرة غير محدود. وأشار إلى أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة انخفضت وستواصل انخفاضها مع انتهاء الحرب. من المرتقب أن توقع السعودية وتركيا وباكستان اليوم في الرياض اتفاقا دفاعيا مشتركا. ويدور الحديث عن توسيع اتفاق الدفاع الذي وقع قبل عام بين السعودية وباكستان التي تمتلك سلاحا نوويا. أعلنت الرياض الليلة الماضية أن 11 شخصا بينهم امرأة وطفل أصيبوا من جراء رشقة صاروخية حوثية في نجران جنوب غرب المملكة. ومن جانبها أعلنت الحكومة اليمنية أن 17 جنديا وضابطا قتلوا الليلة الفائتة إثر هجمة صواريخ ومسيرات حوثية. وفي وقت سابق لمسؤول سعودي إن دولته سترد على العدوان الحوثي. في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أوعزت محكمة إلى شركة ميتا وهي المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام بدفع مبلغ نحو 570 مليون دولار لصندوق خاص لمواجهة مشاكل نفسية لأبناء شبيبة يستخدمون الشبكات الاجتماعية المذكورة. كما ألزمت المحكمة الشركة بحذف حسابات لمستخدمي إنترنت دون سن 13 وبتحديد ساعات استخدام الفيسبوك والإنستغرام لمن هم دون سن 18. وأعلنت الشركة أنها ستستأنف الحكم. أعلن النائب عن يش عتيد يؤف سيغالوفيتش استقالته من الكنيسة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأنه لم يتم بعد توقيع اتفاق رسمي بين سيغالوفيتش والموحدة ولكن جميع المؤشرات تقود إلى ذلك. في إيلات لقي راكب دراجة نارية ثلاثين مصرعه بعد أن صدمته سيارة وباشرت الشرطة تحقيق في الملابسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم لتعود ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد. وبدءا من يوم الغد تشتد وطأة الحر. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند السابعة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم في غرة عدد جديد من صحافة نت في اليوم الجمعة 7 أغسطس لعام 2026 المصادف 24 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. عدد جديد من صحافة نت في يوم الجمعة كما عودناكم نطالع فيه عناوين الصحف العربية والعبرية. العبرية التي نبدأها بها عادتنا هي دعوت حنونات أرتس مع ريف وإسرائيل. هايوم نرصد أبرز العناوين تلك الحاضرة في الواجهات وفي الصفحات الداخلية، ومن ثم نعرج على العناوين العربية في الصحف الورقية الأسبوعية. نكون مع كل العرب الصنارة وصحف عربية أخرى كالمسار ومواقع عربية إخبارية. كونوا معنا على مدى ساعة تقريبا، يرافقنا فيها زميل روني ناور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، كونوا معنا على مدى ساعة تقريبا. صباح الخير.

نبدأ المشهد الصحفي لهذا اليوم من صحيفة يديعوت أحررت. صحيفة يديعوت أحررت تختار من هذا النبأ المكرر في الصحف المختلفة حول المستجدات الأمنية لأنها تلخصه ليس فقط بما يخص إيران أو تتطرق إلى قطاع غزة أو تتطرق إلى لبنان. تختار صحيفة يديعوت أحررت أن تجعل يعني هذا الملف الأمني هذا الصباح بعنوان يلخص المشهد برمته: كل الجبهات مفتوحة كما يقولون في يديعوت. فالجيش كما تصفه الصحيفة يدخل أسبوعا بالغ الحساسية فيما تتوزع أنظاره في آن واحد بين لبنان وإيران وغزة والضفة الغربية، ساحات مختلفة لكن التوتر في إحداها قد ينعكس سريعا على الأخرى. في لبنان تقول يديعوت إن الجيش ينظر بخطورة إلى الحادثة الأخيرة التي سقط فيها جنديان وأصيب 4 آخرون ويعتبرها خرقا لوقف إطلاق النار، لكن المعضلة تكمن في طبيعة الرد. الجيش يريد الرد على إطلاق النار وعلى أي تهديد جديد، وفي الوقت نفسه يحاول ألا يدفع بالمواجهة إلى نقطة تؤدي إلى انهيار التفاهمات القائمة. وتصف الصحيفة هذا الوضع بالسير على حبل دقيق بين ضرورة الرد والرغبة في منع انزلاق الساحة إلى تصعيد أوسع. أما إيران فتبقى في الخلفية كالجبهة التي قد تغير صورة المنطقة بأكملها. الجيش يواصل الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة، وتقول الصحيفة إن التوجه إذا وقع تصعيد جديد هو الاعتماد على بنك واسع من الأهداف قد يسمح بتوجيه ضربات مؤثرة وتجنب الانجرار قدر الإمكان إلى حملة عسكرية طويلة أو حرب استنزاف كما يعني يحبون أن يسموها هنا في المشاهد الصحفية. أما بخصوص قطاع غزة فالصورة مختلفة. بحسب يديعوت أحررت يسيطر جيش الدفاع حاليا على نحو 63% من مساحة قطاع غزة، لكن وتيرة الهجمات تراجعت بصورة واضحة في ظل التطورات السياسية والأمنية المحيطة بالمرحلة المقبلة. وهنا أيضا تجد القوات نفسها مطالبة بالموازنة بين الاحتجاجات العسكرية والقيود التي تفرضها الحسابات السياسية. وتنتقل الصحيفة إلى الضفة الغربية حيث يستعد جيش الدفاع وفق التقرير لتوسيع نشاطه واقتحام مخيم فلسطيني إضافي، لكن في الوقت نفسه تشير يديعوت إلى صعوبة السيطرة على سلسلة حوادث العنف والجريمة التي تشهدها المنطقة، ما يضيف عبئا آخر على صورة أمنية هي مزدحمة أصلا في وصفهم لها من خلال هذا الإيراد المثقل بالتفاصيل حول الأوضاع الأمنية في صحيفة يديعوت أحررت على 2 وعلى 3 وفي الأولى أيضا حاضر. وهنا يعني هكذا ترسم يديعوت هذا المشهد يعني حول لبنان على حافة دقيقة بين رد وبين احتواء غزة، بين السيطرة العسكرية وحسابات سياسية حول المراحل المقبلة، مجلس السلام وغير غيراته من الاعتبارات الإضافية. أما بخصوص الضفة هنالك يعني مزيد من العمليات والتوتر، وإيران هذا ملف آخر بحد ذاته، يعني تظل الاحتمال الأكبر الذي يستعد له جيش الدفاع في الخلفية. هذا إذن حاضر هنا في صحيفة يديعوت أحررت على الأولى، في صفحات 2 والـ3 لخصت لكم يعني أبرز ما يخطونه في هذا السياق.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية الورقية، عناوين إضافية معنا من خلال هذه الجولة.

طيب مستمعينا، هنالك قراءة أخرى للمشهد الإيراني، هنا تتوقف عندها صحيفة هارتس في واجهتها. يتحدثون هنا في صحيفة هارتس عن التسوية الأخذة في التبلور في مضيق هرمز على لسان عاموس هرئيل، يجعلون هذا النبأ النبأ الرئيسي بعد حديثهم عن الجبهات المختلفة في صحيفة دعوت أحرونوت. هنا يركزون فقط على القضية الإيرانية، على ملف الإيراني على التسوية الأخذة في التبلور في مضيق هرمز، ويتساءلون فيها آرتس هل تنتهي المواجهة في نهاية المطاف بإنجاز لطهران لم يكن مطروحا أصلا عندما بدأت الحرب. تقول آرتس إن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا المواجهة مع إيران مرتين وسط آمال بإضعاف النظام في طهران إلى حد إسقاطه ووقف برنامجيه النووي والصاروخي، لكن بعد أشهر من القتال تبدو الصورة وفق هذه القراءة أكثر تعقيدا، فمصير البرنامج النووي لا يزال ضبابيا ومحاطا بعقبات كثيرة. أما برنامج الصواريخ الذي صنفته إسرائيل في بداية الجولة الثانية في شباط كأحد أخطر التهديدات، فقد تراجع الحديث عنه بصورة لافتة. وفي الأسابيع الأخيرة يقول هرئيل انتقل مركز النقاش إلى مكان آخر تماما، مضيق هرمز والتسوية التي يجري العمل عليها بشأن حركة الملاحة فيه، وبحسب الصيغة التي لم توقع بعد، ستتمكن إيران من جباية الرسوم من السفن التي تستخدم المسار الشمالي عند دخول الخليج، بينما تتولى سلطنة عمان جباية الرسوم من السفن المغادرة عبر المسار الجنوبي القريب من سواحلها، وهنا تكمن المفارقة. وهنا تكمن المفارقة التي تبرزها الصحيفة. حرب بدأت بأهداف كبرى من البرنامج النووي والصواريخ وصولا إلى مستقبل النظام الإيراني نفسه التي قد انتهي، يعني بتسوية تمنح طهران مكاسب في مضيق هرمز لم يكن أصلا يعني هذا المكسب جزءا من مطالبها عند بداية هذه المواجهة. الآن أعلن مباشرة مستمعين الكرام ننتقل إلى شأن سياسي هذه الفترة، دعنا نقول مطعمة يعني بأخبار السياسة باستمرار على غير العادة، لربما بوتيرة أكثر بكثافة ربما أكثر من الفترات المختلفة، ونحن مقبلون على جولة انتخابية، بعضهم حتى يعني يقرؤون هذه الجولة الانتخابية بالتحليل كجولة مفصلية ستحدد فيها هوية إسرائيل في الأعمال في الأعوام المقبلة والأعمال حتى الانتخابية لكي لا نبتعد عن هذا المصطلح. إذن في الشأن السياسي هنا يعني الصحيفة تتوقف عند صورة المعارضة، صحيفة هارتس تخط شيئا حول المعارضة الإسرائيلية قبل الانتخابات، وتقول إن المشكلة التي تواجه قادتها لم تعد فقط كيفية منافسة الليكود، بل أيضا هذا العجز عن وقف الصراعات فيما بينهم، وهو لربما العامل الذي

وتضع فيكتور ليبرمان في قلب هذه المنافسة، فبحسبها بات ليبرمان مقتنعا بأن دوره قد حان للوصول إلى رئاسة الحكومة. ويقول في أحاديث مغلقة إن بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت، ويذكر كثيرين كلبيد وغيره وغيرات، سبق أن شغل المنصب بينما يرى نفسه أكثر خبرة وأقدم منهما في الحياة السياسية، مستندا إلى سلسلة المناصب الوزارية التي تولاها على مدى سنوات. يقول إنه يعني سبق نفتالي بينيت ويير لبيد يعني فيها الخبرة السياسية وأقدم منهما في هذه الحياة. تشير الصحيفة إلى أن تجربة بينيت السابقة تشكل بالنسبة إلى ليبرمان سابقة مهمة، فالوصول إلى رئاسة الحكومة من وجهة نظره لا يتطلب بضرورة أن يكون حزبه الأكبر في المعسكر. ومن هنا تقول الصحيفة قد لا تقع الدراما السياسية الحقيقية ليلة الانتخابات نفسها، فإذا تمكن ما تسميه معسكر التغيير من بلوغ 61 مقعدا فقد تبدأ المعركة الأشد في اليوم التالي بين إغلاق صناديق الاقتراع وبدء مشاورات الأحزاب مع رئيس الدولة. وعندها بالأحرى سيكون السؤال ليس فقط من هزم نتنياهو، وإنما من داخل المعارضة سيطالب بأن يكون رئيس الحكومة المقبل.

وهنا في صحيفة يديعوت أحرون أوت تتناول الصحيفة ما تصفه بالإخفاق الكبير في منظومة إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية في إسرائيل. تكشف المعطيات هنا على الصفحة السادسة تكشف يعني فجوة واسعة بين عدد المستحقين لخدمات سلة إعادة التأهيل وبين من يحصلون عليها بالفعل. فبحسب التقرير لا يستفيد من هذه الخدمات سوى نحو 1 من كل 4 ممن يحق لهم الحصول عليها. تشمل هذه السلة مجموعة من الخدمات التي يفترض يعني أن تساعد المستحقين على العودة إلى حياة أكثر استقلالية والاندماج في المجتمع والعمل والحصول على المرافقة اللازمة خلال مسيرة التأهيل وغير وغيرات يعني من خدمة مرافقة، خدمة علاجية، سلة يعني للمرافقة كما قلنا لذوي الإعاقات النفسية في إسرائيل. وهنا يعني تقول الصحيفة وتنقل عن أشخاص يتعاملون مع هذه المنظومة انتقاداتهم لعدم إبلاغ المستحقين أصلا بحقوقهم. تقول إحدى المستفيدات إن كثيرين لا يعرفون أن هذه الخدمات متاحة لهم، مضيفة بشكل واضح أن يعني كثيرين بالتالي لا يعرفون أن هذه الخدمات موجودة وأن غيابها قد يجعل عملية إعادة التأهيل شديدة الصعوبة. وهنا تنقل يعني قصتها مع هذا الموضوع مقتبسة على السادسة في صحيفة يديعوت لمن شاء أن يستزيد. أنا أذكر فقط الإطار يعني الحاضن لهذا الموضوع بعيدا عن القصة الشخصية. هنا تشير بيانات عام 2024 إلى أن نسبة مما استنفدوا حقهم في الحصول على خدمات إعادة التأهيل لم تتجاوز نحو 24% رغم ارتفاع عدد المستفيدين خلال العقد الأخير. هنا يعني أرقام تصل إلى مثلا 143 ألف مستحق للخدمات أو لهذه السلة، وفقط 40 ألف أو أكثر بقليل يعني استفادوا من حقوقهم هذه.

يكون يعني يتحدثون عن الفشل ربما في إعلام هؤلاء المستحقين بهذه الخدمات المتاحة والتي عليهم أن يستفيدوا منها لكي يعني يواصلوا حياتهم بأكبر قدر من الاستقلالية ويعيشوا حياة طبيعية. هنا تكمن المشكلة التي تبرزها الصحيفة. الحق موجود على الورق والخدمات موجودة، لكن الغالبية الساحقة ممن يحق لهم الاستفادة منها لا تصل إليها فعلا، ما يترك يعني فجوة كبيرة بين ما تمنحه الدولة رسميا وبين ما يحصل عليه المستحقون على أرض الواقع. هكذا إذن تكتب صحيفة يدعوت على السادسة منها في هذا الشأن الصحي الذي تركز عليه في واجهة موسعة.

يعني في كل عدد من أعداد يوم الجمعة لا تفوتنا صفحات صحيفة معاريف الثانية، ويعني هي كعادتها في نهاية الأسبوع تنشر استطلاعها السياسي. هذه المرة وككل مرة يعني هذا الاستطلاع موسع، حاضر في الأولى باكتضاب وعلى الثانية بشكل موسع بكامل التفاصيل، وهنا تتصدره قضية مشاركة يعني الأحزاب العربية خصوصا الموحدة هنا كما أرى في التفاصيل الأولية في أي ائتلاف حكومي، في ظل الاتصالات الجارية لضم يوف سيغالوفيتش إلى المرتبة الثانية في قائمة الحزب برئاسة منصور عباس. والنتيجة الأبرز يعني 55% من الإسرائيليين يعارضون مشاركة الموحدة في الائتلاف المقبل حتى في حال انضمام سيغالوفيتش إلى القائمة، في المقابل يؤيد ذلك 20% فقط، بينما يقول 25% إنهم لم يبلوروا موقفا بعد بخصوص هذا الانضمام للموحدة إلى يعني الائتلاف في حال يعني تم تشكيله. بالتالي هنا يعني يتحدثون أيضا عن خريطة المقاعد التي لا تسجل هذا الأسبوع تغييرا جوهريا، هي حاضرة بتفاصيلها على الثانية. هنا يتحدثون يعني عن 23 مقعدا لأيزنغو، 22 لبنيامين نتنياهو، 15 لبينيت، 10 لأفيغدور ليبرمان، 9 ليائير جولان، 8 يعني الأحزاب الأخرى. هنا كلها يعني مرصوفة بشكل متتالي، نرى هنا يعني الأحزاب العربية مع 10 مقاعد، 5 لكل حزب في حال يعني كانت التسوية على نحو التالي، 5 لمنصور عباس، 5 للأحزاب العربية مجتمعة هي الأخرى، بن غفير 8 مقاعد. وهنا يعني يتحدثون بالتالي عن معسكر الائتلاف الذي يبقى عند 49 مقعدا مقابل 57 مقعدا لأحزاب المعارضة الصهيونية، لكن الصورة قد تنقلب إذا نجح حزب البيت الصهيوني برئاسة حيلي تروبر ويوعز هندل في تجاوز نسبة الحسم والحصول على المقاعد الأربعة التي يمنحها إياها الاستطلاع، عندها يصل المعسكر إلى 61 مقعدا بالضبط، أي إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل هذه الحكومة. أما الحزبان العربيان فيحافظان معا على 10 مقاعد كما قلنا، وتذكرهما عريف هنا، إن الاتصالات يعني بين منصور عباس ويوف سيغالوفيتش لم تترك حتى الآن أثرا واضحا في هذه الاستطلاعات، لا زال الإسرائيليون بمعظمهم يعارضون انضمام الموحدة إلى أي ائتلاف حكومي مقبل في ظل الاتصالات الجارية لضم سيغالوفيتش، فحصوا ذلك يعني ليبحثوا أثر سيغالوفيتش من خلال الموحدة على موقف الإسرائيليين من الحزب ككل. في صفوف المعارضة لا يزال حزب ديمقراطيين عند 9 مقاعد بعدما خسر مقعدين الأسبوع الماضي، ولم ينجح حتى الآن في استعادة الرقم المزدوج الذي كان يسجله قبل الانتخابات التمهيدية، وفي المقابل لا تزال قوائم أخرى بينها كحول لافان بعيدة عن نسبة الحزم، وهنا أيضا يعني يتحدثون عن التجمع الذي لا يزال بعيدا هو الآخر عن نسبة الحزم. الاستطلاع يفحص أيضا موقف الإسرائيليين من الخريطة المقترحة للتسوية في قطاع غزة، 54% يعارضونها، وترتفع نسبة المعارضة إلى 72% بين ناخبي أحزاب الائتلاف، في المقابل يؤيدها 24% بينما لم يحدد 22% موقفهم بعد. أما في سباق من الأنسب لرئاسة الحكومة، سؤال سألوه الأسبوع الفائت يعني الأسبوع الماضي، سألوا نفس السؤال على الصفحة الثانية، هنا عرضوا تفاصيله. يواصل جادي أيزنغوت تسجيل أفضلية واضحة على بنيامين نتنياهو، 47% لأيزنغوت مقابل 38% لنتنياهو. نفتالي بينيت يتقدم هو الآخر وإن بفارق أصغر، 43% لبينيت مقابل 40% لنتنياهو، لكن الصورة تنقلب أمام أفيغدور ليبرمان، هنا يتقدم نتنياهو ب 42% مقابل 38%
ليبرمان، وهذا يعني السؤال كان مهما في مقاربة بين ليبرمان ونتنياهو، لأنه يعني يتحدثون عنه في صحيفة هارتس على الأقل من خلال ما فتحنا به هذه الجولة في نبأنا، بأنه يعني الرجل يرصد كرسي رئاسة الوزراء يعني أمام عينيه ويقول ما دام سبقني إلى هذا الكرسي كل من نفتالي بينت ويير لبيد فأنا قبلهم، أنا قبلهم وأخبر منهم وعلى النحو التالي. وهناك يعني يتوسعون في هذه التفاصيل، كنا ذكرناها في صحيفة هارتس على الأولى، يعرضون نبأهم حول هذا الموضوع وما يعني يجعله أفيغدور ليبرمان نصب عينيه. تلفت معريف أيضا في نهاية إلى تفصيل مهم عند قراءة هذه الأرقام: الاستطلاع أجري قبل إعلان جيلعاد أردان ويولي إدلشتين إقامة حزبهما الجديد وخوض الانتخابات الكنيسة، وبالتالي فإن دخول لاعب جديد إلى الساحة قد يغير خريطة المقاعد التي يعرضها هذا الأسطوع. هذا فقط يعني ما يشيرين إليه ما يعني جملة أو كفقرة إضافية لم يفحصوها بعد.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

الآن مستمعينا الكرام نواصل هذه الجولة الصباحية بين سطور الصحف العبرية والعربية. ما دمت قلت عربية فنحن كعادتنا مع يعني وقفة أيضا عند العناوين في الصحف العربية الورقية بين يدي صحيفة كل العرب الأسبوعية، وفيها يتحدثون عن فاجعة في عنعرة المثلث، مصنع طفل إثر تعرضه لحادث دهس والشرطة تعتقل مشتبها به، عليه الرحمة، عاما ونصف يام سعيد أبو قرطومة من عنعرة المثلث. هنا نبأ آخر في واجهة كل العرب عن وزير الخارجية التركي يقول إن إسرائيل تعرقل خطة السلام وعليها الانسحاب من قطاع غزة. هذا في تأكيد لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يرى بأن على إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة، معتبرا أنها لا تزال تعرقل تنفيذ خطة السلام. نتنياهو يقول إن لن ننسحب من خطوطنا في غزة حتى نزع سلاح حماس، ولم نوافق على مسودة الاتفاق. نتنياهو مقتبس وحاضر بصورته على الصفحة الأولى هنا في صحيفة كل العرب. ومن هذا العنوان إلى مسؤول أمريكي يقول إن هنالك تقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل رغم التصاعيد والتوتر في الجنوب. هدم منزل في كفر قاسم بحجة البناء غير المرخص، عنوان حاضر بتفاصيله على الصفحة الأولى. وتقرير سعودي يتحدث عن تفاهمات بين إيران وسلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور. هذا إذن كله حاضر على الصفحة الأولى في كل العرب. هنا إذا ما انتقلت إلى الثانية، فهي الجيش الإسرائيلي يعني يدمر نفق في جنوب قطاع غزة، وهناك أيضا العثور على عشرات الصواريخ على حد قولهم. الجيش الإسرائيلي أيضا يدمر مسارا تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان ويعثر على وسائل قتالية. وداخل المحكمة العليا مشادات كلامية بين رئيس بلدية الطيب السابق شعاع مصاروي والمتطرف إتمار بن غفيرة. هذا إذن يعني قولهم هنا على الصفحة الثانية في كل العرب. وعلى الثالثة يتحدثون عن زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ للمجلس المحلي في دير الأسد، وتأكيدوا بأنه لا مستقبل بلا أمن ولا أمن بلا شراكة. استطلاع القناة 13 يعني حاضر بتفاصيله على الصفحة الرابعة في كل العرب، حيث القائمة الموحدة ترفع قوتها إلى 7 مقاعد في حال التحالف مع سيغالوفيتش، و 65% من الشارع العربي يؤيدون دخولها الائتلاف. قلنا يعني بناء على استطلاع معاريف آنفا أنه 55% على ما أذكر يعارضون ذلك، مش من الشارع العربي بل من الشارع الإسرائيلي ككل، وإن كان سيغالوفيتش جزءا من الموحدة. الجبهة تقول يعني إن قوات الهدم تعتدي على المواطنين، والمحامي يوسف العطاوني خلال احتجاج على عملية تجريف ومصادرة الأراضي في بئر الحمام. في نفس الصفحة على الرابعة نتنياهو يتحدى المحكمة العليا ويقول لن أقيل الوزير بن غفيرة.

طيب، انتقل بكم مستمعين الآن إلى الصحيفة العربية الأخرى. صحيفة الصنارة بين يدي، وفي أولاها حديثهم عن بحث جديد يشير إلى هجرة ما يزيد عن 260 ألف إسرائيلي للبلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة. هذا بحث جديد أجراه باحثون من جامعة تل أبيب يظهر أن عدد المواطنين الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لمدة 3 أشهر متواصلة أو أكثر خلال عام 2025 بلغ ما يزيد عن 90 ألف شخص، أو يدنو من 91 ألف شخص عمليا، 90,900 تقريبا، وهو أقل بقليل من العدد المسجل في عام 2024 الذي بلغ 91,500 شخص، لكنه أعلى من عام 2023. هذا إذن حاضر على الصنارة في الأولى، ومنه إلى حديثهم أو سؤالهم: ما هي خطة أو ضربة جديدة بنقل مسؤولية المدارس ورياض الأطفال للسلطات المحلية؟ يعني هذا ما يتحدثون عنه بعد كشف ذا ماركر في تقرير لها الأحد الماضي عن أن وزارة المالية تعد لأكبر خطوة إصلاحية في نظام التعليم الإسرائيلي منذ عقود، سيتم بموجبها نقل مسؤولية المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، وتقلص بشكل جذري يعني مقر الوزارة الضخم الذي يضم حوالي 2000 موظف و30 إدارة. وجاء في تفاصيل الخبر الذي أوردته الصحيفة: في إطار هذه الخطة سيتم نقل حوالي 200 ألف معلم ومعلمات رياض أطفال للعمل لدى السلطات المحلية، وهي يعني خطوة يتوقع أن تضعف نقابة المعلمين بشكل كبير وتوسع صلاحيات السلطات المحلية ومديري المدارس. هذا إذن نبأ حاضر في الصنارة على الصفحة الأولى. على الصفحة الثانية يتحدثون عن ضحايا في حوادث طرق صعبة من أبناء المجتمع العربي. إذن 4 ضحايا في حوادث طرق، أسماؤهم حاضرة، وأصغرهم الطفل يهمن أبو كرتومة رحمة الله عليه. وحديث أيضا في نفس الصفحة يعني هنا قولهم: بعدما قتلوا زوجته قبل عام ونصف زياد بشارة من الطيري يلقى مصرعه بإطلاق نار في الطيبي. من هذا العنوان إلى عناوين على الصفحات الأخرى، يتحدثون هنا على الرابعة نفس النبأ الحاضر في الأولى حول هذه الخطة كما قلنا لإجراء تغييرات في جهاز التعليم. على السادسة: لجنة الوفاق الوطني تبحث مع حزب لكلنا مكان الاستعدادات لانتخابات الكنيست. إسرائيل ثاني أغلى دولة في العالم لأسعار الغذاء بعد سويسرا. هذا نبأ حاضر على الصفحة التاسعة في هذه الصحيفة، صحيفة الصنارة.

نواصل مشوارنا معكم المتواصل حتى السابعة مستمعينا الكرام، وفيما تبقى يعني لدينا من دقائق معا نكون مع صحيفة المسار، صحيفة أسبوعية أيضا وصلتنا يعني ورقية أو دعنا نقول محوسبة بنسختها الورقية الأصلية، وحديثهم في واجهتها عن العنف الدموي الذي يرفع رأسه من جديد. غدا في أم الفحم يقول مظاهرة قطرية نصرة لأهلنا في الضفة وغزة، والمتابعة تدعو لأوسع مشاركة. حديث أيضا عن ست وفيات إثر حوادث طرق ودهس وعمل وسقوط متفرقة آخرها مصرع طفل من عرعر دهسا. عناوين يعني عديدة في هذه الصحيفة حاضرة في الصفحات الداخلية. على السادسة مثلا الجنازة الأكبر في تاريخ الفلسطيني، غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة بعد انتشالها من تحت الأنقاض، مقتل ضابطين وإصابة 4 جنود بجراح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، وإسرائيل ترد بسلسلة غارات. استطلاع القناة 13 يعني يظهر بأن المشتركة الثلاثية تحصل على 8 مقاعد والموحدة على 7 مقاعد مع انضمام سيغالوفيتش وإيزنكوت يواصل تصدره ب23 مقعدا. حديث أيضا هنا عن معادلات الهجرة التي تبلغ مستويات قياسية، 270 ألفا تركوا إسرائيل بين عامي 2023 و2025. أعلن أخيرا مستمعي الكرام نكون مع موقعنا، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية، بعد عناوين بكرة. في بكرة استقالة سيغالوفيتش من إيش عتيد، هل تمهد انضمامه إلى الموحدة يتساءلون، إصابة رجل بجروح متوسطة جراء حادث عنف في المغار، ومصرع راكب دراجة هوائية في حادث دهس قرب بتشيمش. هذا حديث أيضا في صفحة المحليات هنا في صحيفة بكرة الإلكترونية. ورئيس الموساد يقيل مسؤولين بارزين بعد إخفاق في تحقيق هدف إسقاط النظام الإيراني، يعني هدف إلى إسقاط النظام. هنا حديث يعني حاضر في سياق هذا الموقع أيضا في شباك المحليات. أخيرا عند موقعنا، موقع مكان، الرئيس الأمريكي حاضر في الواجهة، يتوقع يعني أن تنتهي الحرب ضد إيران عما قريب، مقترح إسرائيلي لإسكان عناصر الميليشيات في رفح الجديدة، أردان وأدلشتين يعلنان تأسيس حزب يميني جديد، اعتقال مقدسي بشبهة تهديد النائب تبيسوكوت بالقتل. هذه كلها عناوين حاضرة على الواجهة. النائب عن يش عتيد يوآف سيغالوفيتش يعلن استقالته من الكنيست. فوز المرشح الديمقراطي الأمريكي من ماشيغان عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية لحزبه هو عنوان آخر حاضر في واجهة مكان. بهذا مستمعينا نلتقي نهاية هذا العدد من صحافة. نشكرني نور من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم، معكم كرم أبو مخ. نتمنى لكم يوما طيبا هادئا وآمنا. يومكم سعيد، إلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. الليلة على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: هذه عناوين الساعة: ترامب يتوقع انتهاء الحرب ضد إيران عما قريب، السعودية تتأهب لهجمة محتملة عليها من قبل ميليشيات موالية لإيران، فوز المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد في ولاية ميشيغان الأمريكية يثير زوبعة سياسية، وفاة طفل رضيع باختناق، ومصرع شابين في حادثي سير.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة السابعة. أسعد الله صباحكم. أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن قناعته بأن تنتهي عما قريب الحرب ضد إيران، وقال إن الأخيرة لن تستطيع الاستمرار في النزاع العسكري لمدة طويلة، بينما لدى الولايات المتحدة مخزون ذخيرة وسلاح غير محدود. وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض الليلة الفائتة، عاد وأكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كشف مسؤول سعودي رفيع أن تقارير استخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين فصائل عراقية وجماعة الحوثي لشن هجمات على السعودية بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. وفي حديث لشبكة CNN أوضح أن بلاده تتأهب لمواجهة هجمات متعددة ومنسقة في المستقبل القريب، وأضاف أن هذه التقارير تأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تهدئة الأوضاع. في الولايات المتحدة، أثار فوز المرشح الديمقراطي من ميشيغان عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية زوبعة في الأوساط السياسية، ووصفه رئيس ترامب بشيوعي ويكره اليهود وإسرائيل. وعلم أن اللوبي المؤيد لإسرائيل علم أن إيباك تخطط لتخصيص أموال كبيرة من المال لمساعدة منافسه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي وضمان عدم دخول السيد إلى الكونغرس. يرى في هذه الأيام النور كتاب طوفان الحمقى للكاتب وروائي المصري شريف العصفوري، ويتضمن انتقادا شديدا لمذبحة 7 أكتوبر، ويواجه العصفوري صعوبات في إصدار الكتاب من قبل السلطات. وفي حديث حصري لمراسل القناة الأولى رعي كيس، قال إن هجوم 7 أكتوبر تمخض عن نتائج سلبية للشعب الفلسطيني، وإنه يعتقد أن حل القضايا المركزية لن يأتي من خلال العنف والحرب، وأضاف أن هناك المزيد من المصريين الذين يشاركونه الرأي، ولكنهم يتعرضون أيضا لإقصاء ومقاطعة وإجراءات قضائية. في المشفى تم إقرار وفاة طفل رضيع عمره 6 أشهر من بني براك بعدما اختنق بكيس داخل منزله. عند مدخل بيت شمش لقي راكب درجة هوائي عمره 30 عاما مصرعه بعد أن صدمته سيارة، وفي إيلات أسفر حادث سير عن مصرع راكب درجة نارية 30.
6: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: إجا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم لتعود ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الاثنين المقبل تشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند 8. طاب صباحكم.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: الفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. أغاني الصباح في مكان.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الليلة على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة: زوبعة في الموساد عقب تنحية مسؤولين كبيرين من منصبهما على خلفية فشل العملية لإسقاط النظام الإيراني. السعودية تتأهب لهجمة منسقة محتملة من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق واليمن. وزير الخارجية سعر يلتقي رئيس كولومبيا. مصرع شاب غرقا في باتيام وانخفاض الحرارة اليوم.
2: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الثامنة. أسعد الله أوقاتكم. أثار رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان زوبعة داخل المنظمة بعدما قرر تنحية مسؤولين كبيرين من منصبهما في عقب فشل المحاولة لإسقاط نظام الملالي في طهران بحسب ما فادت به وسائل الإعلام. وقالت أوساط في جهاز الاستخبارات إن العملية لم تنفذ بالكامل، وحتى إذا فشلت فلم يحدث ذلك عن قصد، وهناك عمليات أخرى أكثر أهمية فشلت في الماضي. قال مسؤول سعودي رفيع إن تقارير استخباراتية تشير إلى تنسيق بين فصائل عراقية وجماعة الحوثي لشن هجمات على السعودية في المستقبل القريب بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. وفي حديث لشبكة CNN أوضح أن بلاده تتأهب لذلك، وأن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تهدئة الأوضاع. في المقابل أشار مصدر حوثي في حديث إلى الأخبار إلى أن عملية الأمس ضد السعودية تعد ضربة استباقية للعدو، وأسفرت الغارات الحوثية عن إصابة 11 شخصا في نجران جنوب غرب المملكة. غدا إطلاق الحزب الجديد برئاسة إردان وإدلشتين المنشقين عن الليكود. قال إدلشتين إن حزبه سيدعم أي مرشح سيتمكن من تجنيد أكبر عدد من الأحزاب الصهيونية. وفي حديث إذاعي امتنع عن تسمية المرشح المفضل وأضاف: لا أريد المساس بقدرتنا إلى استقطاب الطرفين إلى مركز الخارطة السياسية. في كولومبيا التقى الرئيس الجديد ديلا إسبريلا وزير الخارجية ساعر، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين. ويشار إلى أن الرئيس الجديد قرر استئناف العلاقات مع إسرائيل بعد قطيعة دامت عامين وقادها سلفه احتجاجا على الحرب في غزة. في باتيام لقي شاب عمره 25 عاما مصرعه غرقا في البحر. ويفيد مراسلان أية حرب وأحمد أبو صويس بأنه انتشل من المياه وهو فاقد للوعي. في تايلاند قتل شخصان وأصيب آخرون بينهم تلاميذ في حادث إطلاق نار داخل مدرسة، وجاء من الشرطة المحلية أن تلميذا أطلق النار عليهم ثم أقدم على الانتحار ولم تعرف بعد دوافعه.
11: حالة الطقس
12: الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم لتعود ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبدءا من يوم غد تشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي إخباريا عند 9. طاب صباحكم.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
11: بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان.
13: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
14: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
13: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
13: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
15: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
13: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
16: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
17: أستاذ في بركيه؟
16: لا.
17: في ألعاب منفوخة؟
16: كمان لا.
17: لكن شو فيه؟
16: اسمع المذيع بيقول لك
13: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
17: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
13: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
11: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: تقول الفنانة المتميزة أدلين صايغ في أغنيتها نحن النساء، وإن كانت هذه الأغنية تسمع بالأساس في إطار حقوق النساء ومكافحة العنف تجاههن، نحن نقتبس الاسم اليوم لنضع ذلك في سياق السياسة والانتخابات. تعلو أصوات عديدة في الفترة الأخيرة، هذه الأصوات تطالب الأحزاب وكل من له علاقة بالسياسة أن يكون للنساء دور فاعل، تمثيل أكبر، تأثير أقوى على السياسة المحلية والقطرية. لماذا؟ أولا لأنه بالفعل توجد كفاءات وقدرات نسائية تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، أن تكون في مواقع اتخاذ القرار، ولأن نظرتها وتوجهها يكون مختلفا، تضيف إضافة نوعية إلى العمل السياسي، وتضع على ذلك أيضا لمسة اجتماعية إنسانية. وعدا عن ذلك موضوع مشاركتها في التصويت، وهناك معطيات تشير إلى أن نسبة النساء اللواتي يذهبن للتصويت أقل من الرجال. فلماذا؟ أليس صوتك حق بكل معنى الكلمة؟ أليس ذلك أسوة بالمواطنين الآخرين؟ بين يديك آلة وأداة للتأثير والتغيير، فلماذا لا تستعملينها؟ جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح، نلخص أحداث الأسبوع، ونكون أيضا مع مجموعة من ضيوفنا الذين يجملون لنا أبرز ما كان خلال الأسبوع المنتهي. الطاقم تنتج البرنامج نادية أسمر مارون، معنا رونينا أور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ضيفة اليوم في هذا البرنامج التقيت بها عدة مرات من خلال مؤتمرات، نشاطات، كل فعالية وكل أمر يمكن أن يفيد مجتمعنا، ولكن في الفترة الأخيرة ألتقي بها بالأساس في مجموعات الواتساب، وهذه المجموعات تقود حملة هامة تناشد وتطالب بأن يكون هناك تمثيل للنساء في مواقع اتخاذ القرار، في الترشيح، في الانتخابات، في التصويت، في كل مكان. ضيفتي هي ليس فقط محامية وإنما أكاديمية طموحها ليس له حدود، تعمل الآن على إكمال اللقب الثالث، وسوف نكون مع مسيرتها. ضيفتنا اليوم هي أيضا أم تنشئ جيلا جديدا بناء على الرؤية التي تحملها. ضيفتنا اليوم تريد أن تؤثر على مجتمع النساء وعلى المجتمع بشكل عام، جريئة جدا، وأنا مشكورة بأنها عمليا في هذا الصباح الباكر أتت إلى هذا الاستوديو، وسنسألها كيف تركت البيت والأولاد وماذا تعد لهم عندما ترجع، لأن العائلة والعمل والأكاديمية بالنسبة لها هي أمور مكملة لبعضها البعض، أليس كذلك حنان الصانع؟
1: صحيح 100%.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: شكرا على حضورك.
1: أنا شكرا لإلك، وأنا سعيدة كثير بوجودي معك، وأنا بالطريق وأنا واصلة بمجي بفكر أول لقاءاتنا أنا وياك أخت إيمان، هي مش بالسنة والسنتين، هي قبل 20 سنة.
0: نعم، مسيرة طويلة عمليا.
1: مسيرة طويلة.
0: وأنت محامية ومديرة عامة شريكة في جمعية إيتاخ معك.
1: نعم.
0: وبداية تعقيبا على الافتتاحية، بهمني أسمع منك يا حنان، ليش مهم النساء يكون لهم دور في السياسة؟
1: أولا أنه كثير ناس بيحكوا أنه إيش ليش بتكون النساء يكونوا في السياسة، يعني إيش ممكن يضيفوا النساء للسياسة؟ يعني أول إشي إحنا نشغلنا على حق النساء في التعليم، حق النساء في العمل، حق النساء في السكن، حق النساء بالصحة، بالأمور الأساسية. بعدين وصلنا لنتيجة إنه كل هذه الأمور، البيت، الأكل يكون في البيت، أولادنا يروحوا على المدارس، الأمن، الجريمة، العنف، كلها تتخذ القرارات ضمن قرارات سياسية، متخذين القرارات السياسية على السلطات المحلية والسلطة المركزية. فسألنا نفسنا ليش ما إحنا نكون كنساء ضمن متخذي القرارات، لأنها النساء هي مش بس تمثيل رمزي، هي نصف الحلول موجودة عندها، نفس المعلومات عندها، نصف الآليات عندها. يعني السياسة هي زي الأب والأم العائلة زي ما بتحكي.
0: نعم، بس هون راح يسألوك عدة أسئلة وأنا بحاولك أدخل لذهنية المستمعين والمتابعين والمشاهدين. فأولا راح يقولوا لك يمكن النساء أنفسهن ما بدهم يدخلوا المعترك السياسي، خصوصا إنه هو معترك شرس يا حنان، وعم نشوف بالذات بالفترة الأخيرة عم نشوف الخطاب السياسي، عم نشوف كيف بيكون التعامل بين السياسيين بعضهم البعض. شوفي بالكنيسة إيش اللي عم بيصير، شوفي بالحكومة. فيمكن يقولوا لك المرأة بتقول أنا ليش أروح لهناك، أنا عندي مهنتي، عندي شغلي، عندي مكانتي، مالي ومال وجع هالرأس. إيش بتردي؟
1: أي أولا بقول لهم إنه أول حاجة إنه الحلبة السياسية هي مش سهلة، جدا شرسة وجدا صعبة، كثير صعبة.
0: نعم.
1: وفي ناس بيقولوها ما يعني هي حلبة اللي هي الأسفل، أقول لك من الخلاخت يعني وسخة بيقولوا عنها. طيب. نعم. فإحنا بيقولوا لنا دائما أنتوا النساء دوركم في المطبخ، في المطبخ. إحنا ليش موجودين في المطبخ؟ عشان نعد الأكل ونعمل نظام ونعمل تنظيف ونرتب وندير. يعني إدارة العيلة بيبدأ من المطبخ، تمام؟ وإذا المطبخ مرتب كل شيء بترتب. فإحنا دورنا خلينا نجيب دورنا اللي بالتنظيف في السياسة، ننظف السياسة، نعمل تعديلات، نعمل تدريبات، تنظيم في السياسة. والسياسة هي النساء إن بدهم مش يجوا، لأنه أول إشي المنظومة نفسها، منظومة السياسة والأطر والأحزاب هي مبنية حسب وجه واحتياجات الرجال وذكوري ومش نساء. فالفرص والإمكانيات هي موفرة بناء على احتياجات الرجال ومش النساء. إحنا دورنا في هذا المحل إنه إحنا مش بس بدنا تمثيل نسائي، إحنا بدنا نساء كمان الفرص والإمكانيات والمنظومة نفسها والمعايير والقيم تلبي احتياجات النساء. الحين كمان بيقولوا لك إنه فيش نساء، إحنا الحين أطلقنا مبادرة شخصية من نساء ورجال.
0: نيجي للسؤال الثاني.
1: أوكي،
0: منقول هذه النقطة إنه بيقولوا لك النساء بدهمش، بس في كمان بيجي نقطة أخرى بيقول لك أما فيش نساء عندهم كفاءة إنه يقودوا العمل السياسي. تعرف قديش قابلت وبقابل في برامج نساء اللي هم بالفعل من ناحية رؤية ومسيرة وخبرة أكاديمية. فإذا أنت إيش بتقولي على هذا الإدعاء؟ أنا بقولك ما فيش نساء بنفعوا للسياسة.
1: أولا بالنسبة للنساء اللي بدهم يدخلوا السياسة، إحنا اطلقنا الانتخابات التمهيدية، هناك شفنا قديش نساء اللي هن قادرات ومعنيات يفوتوا الحلبة السياسية ومعنيات يكونوا من ضمن أحزاب عربية لهم دور.
0: نعم.
1: ثانيا إنه النساء إنهم ما بيفهموا بالسياسة. إيش هي السياسة؟ هي حياتنا.
0: نعم.
1: هي اللي بتقرر على مصيرنا. والنساء قادرات، يعني إحنا بنشوف في المجتمع المدني، الأحزاب المجتمع، المؤسسات المجتمع المدني. نعم. مين بيقودها؟ بالسلطات المحلية الرئيس بيكون رجل، بس مين اللي بنفذ العمل في الحقل، في الميدان؟ نعم. بكل ما بتعلق في المجتمع، بالصحة، بتقودهم نساء. إحنا عندنا نساء قياديات يعني مبدعات في الأكاديمية، في الإعلام، في الصحة، في كل المجالات عندنا نساء اللي هن مبدعات يعني قادرات. احنا شفنا يعني كان عندنا نموذج.
0: نعم.
1: وما زالت.
0: نعم.
1: عايدة طومة يعني اجت موجودة، كانت في حزب، ابدعت في فترتها، ابدعت، لكن
0: اللي هي عمليا انهت فترتها، انه مش رح تكمل للكنيسة القادمة. بس هون بيجي كمان نقطة اخرى، كونك انت في جمعية إتاخ معك. بداية ما هي هذه الجمعية حنان؟
1: مؤسسة إتاخ معك هي محاميات من أجل، مؤسسة محاميات من أجل عدالة اجتماعية. إحنا مؤسسة اللي هي فيها نساء عربيات ويهوديات. نشتغل من ثلاث مكاتبنا، عندنا مكتب في حيفا، مكتب في تل أبيب، ومكتب في بير السبع. طاقم اللي هو زي ما ذكرت إنه من محاميات وكمان أكاديميات وموظفات يهوديات وعربيات. بنشتغل على بثلاث مجالات. المجال الأول هو بكل ما بتعلق المركز الأمن والسلام للنساء، اللي هي بنشتغل على توفير بناء السلام ووقف الحروبات ووقف النزاع الفلسطيني.
0: فإذا أنتوا كمان تشتغلوا بالمجمل العالمي أو الدولي بالزبط. مش بس محليا
1: ليس فقط. وبعدين عنا إحنا بمحليا إحنا بنشتغل كمان على تأهيل كوادر نسائية قيادة نسائية في المجال المحلي وأيضا في متخذي القرارات بكل ما بتعلق كمان أيضا في الأمن والسلام. وعنا أيضا دمج الفكر النسوي بالبرامج للسلطات المحلية وطبعا المركز النساء العربيات البدويات اللي في النقب اللي بيشتغل أيضا على التمثيل وتغيير السياسات.
0: وهون بدي أسألك إذا في فرق بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. لاحظي حنان الصانع إنه بشكل عام اليوم تمثيل النساء في الكنيسة هو أقل
1: طبعا
0: من كنيسات سابقة.
1: صحيح. إحنا أول حاجة إنه في طبعا فجوة على سبيل المثال في السلطات المحلية نسبة النساء العربيات الموجودات في الأعضاء في السلطات المحلية هي 2% فقط. 2%
0: يا إلهي قديش 2% نسبة كتير قليلة.
1: وعند المجتمع اليهودي لا بيكون تعدى أكثر من 22%. تمام. وطبعا في فجوة كمان بالاحتياجات في الموارد بالفرص الأحزاب نفسها القوائم نفسها كيف هي بتتعامل مع قضية التمثيل النسائي.
0: عندك عتب على الأحزاب؟
1: أحزابنا العربية طبعا طبعا عندهم شركائنا وبتغيير السياسات لهم دور كثير كبير. يعني الأحزاب العربية والأعضاء يعني اشتغلنا سنوات على تغيير السياسات وفي إنجازات. لكن الإشي إحنا منقول إنه كل سنة بنمرق وبالذات مع الجريمة والعنف بيأكد لإلنا إنه لازم نغير الطريقة. نعم. ولازم نعيد حساباتنا كيف تكون الآليات وكيف ترك المعاملة على إنه نحافظ على حقوقنا.
0: أنت بتأيد إنه يكون في كوتا اللي هي أماكن مضمونة للنساء طبعا. ولا تكون منافسة مفتوحة؟
1: أولا
0: ما هو يمكن يقولوا لك ما أنتوا بتأمنوا إنه في عندها قدرات وإنه قضية مساواة فإذا ليش يكون في محل مضمون خلت تتنافس زيها زي الرجال.
1: تمام. أسا ده أقول لك حاجة إنه أول إشي ضمن المبادرة 50-50 اللي هي مجموعة نساء
0: أيوة. راح نحكي عن هاي المبادرة كمان.
1: لما توجهنا للأحزاب العربية وطلبنا إنه يكون هناك ضمان تمثيل نسائي في الأحزاب العربية قالوا لنا لا إحنا بنعمل انتخابات تمهيدية وفي ديمقراطية زيها زي كل الموجودين. بس تعالوا نحكي يعني التاريخ الحزب موجود تاريخيا مين الأشخاص الموجودين اللي بحق لهم التصويت بالانتخابات التمهيدية؟ معظمهم رجال.
0: طب ليش الرجال بنتخبوش امرأة يعني؟
1: ممتاز. لأنه كمان
0: طب ما هي مديرات المدارس
1: ممتاز.
0: المعلمات طبيبات يعني أنت بتحط أغلى ما لديك في مدرسة تديرها امرأة
1: بالزبط.
0: في صف بتعلمه امرأة
1: صحيح.
0: بتروح بالمستشفيات في نساء طبيبات يعني روحك بتسلمها لامرأة. ليش بالسياسة بركنوش يعني؟
1: لأنه فيها هنا في قوة وفي سلطة وفي نفوس فهنا في موضوع حساسية. يعني أنا بذكروني في شغلنا 20 سنة وإحنا بنشتغل أول بدينا بالحق بالتعليم اشتغلنا مع آلاف النساء وبنينا مدارس الاستكمال للتعليم القراءة والكتابة كان الرجال والشيوخ والقياديين شركاء معنا. الحق في التعليم العمل أيضا شركاء معنا في العمل. الحق بالصحة وحتى النساء لما جبنا وأسسنا الصحيفة ونجبنا صوت النساء بالصحافة المحلية في النقب. وعلى فكرة حضرتك أول ما غطيتي إنجازات النساء العربيات اللي في النقب والإعلام
0: يعني بفتخر أنا بفتخر بالنساء في النقب لأنه بشعر إنه خطوات كتير مشرفة.
1: تسلمي. وأحني أولها كانت الصحافة المحلية بدهاش تذكر إنجازاتنا بالسنة 2010. يعني حضرتك والإعلامي حسن أبو زايد الوحيدين اللي غطوا إنجازاتنا وشغلنا في الحقل.
0: تحياتي للزميل حسن أبو زايد الرائع.
1: تحياتنا للزميل حسن أبو زايد. وبعديها لما جينا نذكر وكان طول الوقت شركاء رجال.
0: نعم.
1: يعني إحنا بنآمن بالشراكة مع الرجال في كل عملنا لأنه تعزيز المرأة بدون مشاركة الرجل ما بينفع. إحنا ما بننقذ الوضع وما بنعمل على تحسين إلا لما أجينا نشتغل على تمثيل النساء وقيادة جزء من القيادة
0: عملوا ستوب
1: لهون وبس. طيب. هذا محل الذكور.
0: راح نكمل الرجال. اليوم كتير محاور ولكن بدنا نبدأ كمان نستقبل ضيوفنا على الخط. تمام. احنا في برنامجنا حنان الصانع ضيفة الكريمة اليوم منلخص أحداث الأسبوع هيك بيومضات مع الضيوف وانت كمان طبعا تقدري تسألي وتعقبي وتضيفي. ويسرني أن يكون الآن ضيفي على الخط الهاتفي السيد شكيب شنان، طبعا عضو كنيسة سابق وقائم بعمل رئيس مجلس حرفيش المحلي. وشكيب شنان من الأشخاص اللي إحنا كتير بنعتز فيهم. صحيح. طبعا إنسان اللي إله خبرة طويلة، عمل سياسي على مدار سنوات وأيضا عمل اجتماعي على مدار سنوات. صباح الخير أستاذ شكيب، تحياتي.
2: تحياتي، صباح الخير إليك وللأخت حنان ولكل المستمعين. طبعا
0: هلا بحضرتك. إذن من أحداث الأسبوع أولا موضوع الانتخابات، وبيهمني أسمع رأيك في اللي عم نطرحه هون مع الأخت حنان، قضية تمثيل النساء في الأحزاب، وكيف شايف الصورة حاليا؟ يعني هل هي كافية ولا لازم نعمل إشي تاني؟
2: يعني لولا ما خايف حنان تزعل علي، احنا عندنا بالوسط لازم نقيم جمعية للدفاع عن حقوق الرجل.
0: ولا هيك.
1: انا عن جد بدعيك انضم لنا، واحنا كمان راح ندافع عن حقوق الرجل.
0: نيه. ايوه استاذ شاكيب، على فكره نساء المجتمع الدرزي اليوم كمان في انجازات مشرفه. استاذ شاكيب احنا بنشوفهم وصلوا لاعلى المراتب، قاضيه، مديره مستشفى، يعني رائعات رائعات.
2: احنا مررنا في السنوات الأخيرة بثورة رهيبة. أنا بحيي بناتنا وخواتنا ونسائنا وكلياتهم على الإنجاز الرهيب اللي صنعوه في العقدين الأخيرين. تعرف إنه إحنا نسبة المثقفات ارتفعت بشكل رهيب، خريجات الجامعات والمعاهد العليا، الحمد لله الحمد لله، 73% من طلاب الجامعيين في المعاهد العليا هم نساء، والحمد لله الحمد لله مرة أخرى.

0: كل بني آدم ديمقراطي مش بس المجتمع العربي. إحنا عندنا كمان مسؤولية. العنف هذا اللي شايفينه في الشوارع هو العنف اللي كان في البيت وإحنا حاولنا نتجاهله وقلنا كأنه مش موجود، إنه العنف اللي كان في البيت سنوات طويلة خرج خارج البيت. يعني تجاهلنا للعنف مش بس فقط الجسدي، بالتعامل مع بعض، الاحترام البين اللي موجود داخل العائلة مش بس المصغرة، أيضا العائلة الكبيرة وبالحارة، خرج للشوارع، خرج للمساجد، خرج حتى بالعيادات. في كل منطقة صار عنا عنف وقتل.
1: طب إيش بتقترحي حنان؟
0: أول إشي بقترح، راح تجي تقولي لي كمان مرة نساء، إحنا شفنا شوكية. شوكية جابت نص الواقع اللي إحنا بنسمعوش من متخذي القرارات ومن في السلطات المحلية والأحزاب، شرحها للواقع اللي إحنا عايشينه في آخر أسبوع. أنا حسيتها جابت صوتي كأم كابنة كأخت. الاحتياجات هذه والأمور اللي صعب تلاقي رجل يفكر فيها. يعني الحل هو إنه الأب والأم يشتغلوا مع بعض، هي نفسها المجلس اللي لازم رجال ونساء في امور. يعني بدي اقول لك اياها، انا حكيت مع رئيس مجلس، قلت له لا يعقل انك موجود في مجلس فيش ولا امراه. قال لي ايش بدها تسوي النسوان؟ قلت له انت لما بيجيك بنتك بتقول لك في عندي مشكله، ايش بتقولها؟ امشي لمين؟
1: لامك.
0: امشي لامك. قلت له ممتاز. تخيل الخمسين شخص من مجتمعك، 50% من بلدك عندهم احتياجات، بيجوا بلاقوا بس رجال، بيقولوا بدنا نعطيك المشكله، يقولها ما عندي حلول لك، انا مش فاهم ايش احتياجاتها. فانت هنا بتهمش ال 50% من المجتمع اللي عنده احتياجات. في امهات بيقولوا لي انا مش لا عندي مشاكل، كيف بدي افتح قلبي لابني؟ ابني بواجه ازمه. الابن الشاب اللي ما عنده سكن، احنا مجتمع اللي بيامن اللي بنواجه مشكله في التخطيط. 70% من البلدات العربية فيش فيها تخطيط في البلدات، وبيقولوا لنا الأساس هو مش بس إنه إنه إنه شرطة، لا ومحطات شرطة، هي بالتخطيط. يعني الازدحامات التخطيط نفسه ما بيشوف، إحنا ما بتشوف احتياجاتنا، شبابنا بناتنا صبايانا أولادنا ما بيشوفهم، إنه يكون في أطر للشباب في داخل البلدات، قضية السكن العمل داخل البلدات للشباب وللصبايا ما في موجود لشبابنا. فبيجي بده يبكي لمين؟ يبكي لأبوه ولا لأمه؟ لأخته ولا لعمته؟ دايما أقول لخاله دايما بيجوا يلاقوا للست لأنها بتحضن. فالأمه لما بتكون وضعها كمان نفسيتها تعبانة، هل ممكن تحضن شابنا؟ الشاب بروح بيطلع الشارع مجموعة تانية اللي هي فاسدة اللي بتحضنه
1: وهي اللي تشفطه عمليا لعالم الجريمة. خلينا نرحب الآن بالمحامي والناشط الاجتماعي وصاحب منصة 48 دقيقة اللي هي بيجري من خلالها مقابلات مع كل الشخصيات، عرب يهود سياسيين غير سياسيين. هاني طنوس صباح الخير.
2: صباح الخير لك إيمان ولضيفتك المحامية حنان.
1: هلا تحياتي هاني طنوس. إحنا بنحاول نلخص أحداث الأسبوع. بدي أسألك كم نقطة. أولا بالنسبة لسيجالوفيتش منصور عباس، كيف بتشوف هذا الحدث كواحد من أبرز أحداث الأسبوع؟
2: يعني إحنا بنحب نحكي عن الحدث ونوس وإنه حركة سياسية يعني محنكة من قبل الدكتور منصور عباس، بس ممكن نظر عليها بطريقة أخرى. إن يعني الدكتور منصور عباس كان كل وقت يقول أنا بدي سياسة التأثير، يمكن هو باقي الحالة بيعلن أنه سياسة التأثير تبعته فشلت، لذلك هو يحاول نهج خط سياسي آخر أنه يدمج شخصيات يهودية إسرائيلية بالأحزاب العربية. وهي التجربة إحنا جربناها من زمان بالأحزاب اللي كانت تابعة لمطائفس في الستينات والسبعينات، فهي كل الأحزاب باءت بالفشل. ولكن خلينا نعطي فرصة للدكتور منصور عباس نشوف محاولته إنه يقدر يدخل الحكومة يأخذ شهادة اعتراف من الأحزاب الأخرى بقبوله إلى الحكومة المنتظرة والمرتخبة. مع العلم حسب رأيي يعني هاي الطريق اللي هو بحاول ينهج فيها إنه طريقة التأثير هي راح تبوق بالفشل، لأنه التأثير الوحيد لمجتمعنا هو التكاتف والتكافل بين كافة الأحزاب وبناء المشتركة من جديد وضم حتى كلانو بياحد وعمدين بياحد كل مع بعض لحصد 17-18 مقعد، ساعتها بكون في تأثير فعلي.
1: ولكن ما نراه إنه حتى هذه اللحظة لا نرى هذه الوحدة اللي أنت عم تتحدث عنها. عم بيحكوا عن الثلاثية اللي لسه المفاوضات صحيح. شغالة الموحدة كل مرة عم تبعد عن إنها تكون ضمن رباعية، والأحزاب الجديدة مثل كلنا مكان وغيرها مش شايفين إنه عم بيحتضنوهم إنه يكونوا جزء من الكل. فإذا كيف هذا الإشي رح يأثر على الانتخابات في المجتمع العربي؟
2: طبيعي إنه

0: يعني الأحزاب الثلاثة بفكر غلطت وعملت كل الأخطاء الممكنة لعدم تركيب حتى الثلاثية وتشكيل الضغط على الدكتور منصور عباس. يعني إحنا ما شفناش أي حملة انتخابية من قبل الثلاثية من قبل 3 أشهر بالضغط على منصور عباس بالكامبين الانتخابي لضمه للمشاركة الرباعية. هذا فشل كمان للأحزاب الثلاثية اللي حتى الآن، وإحنا إن شاء الله بنقول إن يوم الأحد يعلنوا على التوافق بيناتهم وعلى الدمج بيناتهم، بس طول ما هو الحكي بالشارع بالوسط العربي انه بعدنا بدنا نركب المشتركة الثلاثية، هذا بضعف المشتركة الثلاثية، بعد قوة اكثر الموحدة اللي احنا عم نشوف عم تعمل حملة انتخابية ناجحة جدا. بنشوف الدكتور منصور عباس بخاطب الناخب العربي بطريقة ذكية بطريقة محترمة، بحكي عن مشاكله بيقعد يحل له مشاكله، وهذا ببعد الموحدة حاليا عن المشتركة الثلاثية. انا مش عارف مش قادر اشوف بعد انه في اي امكانية
1: انه يرجعوا يتحدوا في قائمة واحدة. خليك معي هاني طنوس، خليك معي هاني طنوس ضيفتي هنا حنان الصانع. احنا نتحدث عن المشاركة النسائية كمرشحات، ولكن ماذا عن كناخبات انه يروح على صناديق الاقتراع؟
2: اي اولا قبل ما احكي عن الناخبات، ان احنا عندنا فجوه كبيره ما بين النساء اللي بيروحوا بصوتوا، فيما بيقارب 10% من النساء بيصوتوش بشكل
1: مقارنه 10% اقل من نسبه الرجال اللي بيروح على صندوق الاقتراع.
2: وفي النقب بدك تتفاجئي 80% من النساء للكنيسة ما بيصوتوا.
1: قديش؟
2: 80% تقريبا ما بيصوتوا للكنيسة.
1: 80% من النساء في النقب ما بيصوتوا للكنيسة،
2: بخصوصا بالكرة الغير معترف فيها بسبب انه البعد الصندوق، اما للسلطات المحليه كلهم بصوت لانه الشيء للعشائر. بالنسبه هذا انا كمان زي ما ذكرنا انه كمان نساء 59% من النساء بيشعروا انه الحيز يوم الانتخابات هو رجولي ذكوري. يعني اللي موجود في الصناديق رجال، اللي موجودين برا رجال،
1: المنظمين الحراس اللي على الصناديق كلهم،
2: فبيشعروا انه لا انه بلاش نروح،
1: مش مريح
2: خلينا بلاش نصوت اليوم. فاللي احنا بنشتغله في هسه الفتره هذه انه لا، انه احنا نخلي المنظومه كلها واليوم الانتخابات والصناديق تشوف النساء وتقول لهم انتوا جزء من هذا النضال، جزء من المسيره، وصوتكم مهم مش بس باليوم التصويت كمان بالاحزاب اللي هم تمثيل. الحين انا الاستاذ هاني يعني تيك العافيه كل الاحترام لإلك، انا ما بوافقه انه لازم يمشي 4 أحزاب. وأنا كل الوقت يعني أول المرحلة كنت بدي كل الأحزاب العربية كلهم مع بعض. وصلت لمرحلة إنه استنتاج إنه لا، لأنه ترك لأنه الموحدة بتشتغل على القوانين المدنية والاحتياجات، والجمهور تبعها بيختلف. الجمهور تبعها هم ناس اللي فيش عندهم بيت، الناس اللي المدخل تبعهم بيخلص أول شهر.
1: بس الأحزاب الثانية كمهمة لهذا الموضوع،
2: لا كمان بيشتغلوا عليه، بيشتغلوا على القوانين المدنية والقوانين والحقوق المتأسفة، الحقوق المدنية والحقوق القومية.
1: نعم.
2: فالحقوق القومية جدا مهمة، القومية جدا مهمة، جزء من هذا.
1: هلا بنسمع كاني.
2: فالحقوق هذه إنه جدا مهمة لمجموعات، ومش بالصدفة بياخدوا 10 و9 كراسي، لأنه هاي الحقوق مهمة. بس في جزء من المجتمع اللي بيواجه فيش بيوت، يعني قاعدين بيفكروا انه بدنا دخل، بدنا شغل. ومنصور وحزبه بيتجاوبوا مع احتياجاتهم، مش بالصدفه كمان حصل على 5.
1: خلينا نسمع ماذا يقول هاني طنوس عن ذلك. وهون بدي اضيف كمان نقطه هاني، انه بعد 7 اكتوبر يمكن الاشي كمان تغير في المجتمع العربي، لانه عم نشوف انه الاجواء العامه صارت صعبه من ناحيه العمل، من ناحيه التعامل مع العرب، من ناحيه
2: والحروبات.
1: فاذا ماذا تقول هاني طنوس؟
0: ما هو لما الامور هالقد صعبه، لما في هجمه شرسه على المجتمع العربي، ليش احنا اول حل هو التكاتف. حل تاني هو التشرذم، كل واحد بيكون مشقة، هذا 5، هذا 6، هذا 4، بعدش فيه تأثير. بدي أحكي مع الأخت حنان أقول لأنه وقت حكومة التغيير اللي كان داخلها الموحدة كان في هدم كتير بالنقب، يعني أنه ندعي أن الموحدة التي تهتم بأمور النقب بأمور الهدم، هذا الكل بيهتم فيه، بس شو النتائج؟ ما إحنا كنا بالحكومة، هل كان في نتائج فعليا؟ أنت بتعرف إنه ما كانش في نتائج. أضف إلى ذلك، أنت دائما أخت حنان تحكي على
2: دور. أنا بعرف إنه في نتائج. أنا بعرف لأنه في نتائج كانت بجزء، لو إنهم كمان ضل أكثر. أنا بآمن إنه كمان لازم يكون جزء من الحكومة وجزء من التأثير، بالذات لما شفنا إنه الإشي أثر. أثر، يعني وفي عائلات ومجموعات.
0: توقيف كامل لكافة أمور الهدم، ما إحنا جبنا حزب عربي هو أسس الحكومة، ليش ما يعطوه بونس يقولوا له إحنا بدنا نوقف الهدم لمدة سنة سنتين عشان نعطيك قوة عنا خبيك حتى. حتى هذا منعوه منه. أنت بتحكي على حكومة التقيت.
1: طب فإذا هاني هلأ لما المجتمع الأحزاب العربية مش موحدة بقائمة موحدة مشتركة، يعني أنت إيش بتتوقع؟ إنه نسبة التصويت في المجتمع العربي تكون قليلة جداً؟
0: أنا بدي أجاوبك، هذا سؤال كثير مهم. يعني أنا بقول المشاكل اللي بخوضها الناخب العربي هي أكبر من فشل الأحزاب، خصوصا الأحزاب الثلاثية اللي حتى الآن بعدها مش عارفة ترتب أمورها، بعدها مش عاملة حملة انتخابية، بعدها مش عارفة تحكي حتى للناخب. بس أنا بعتقد أنه بعد في وقت، يعني المعركة مش خسرانة، وعندنا وقت. الهدف هو أن تتوجه للناس تطلب منها تصوت. كمان شغلة مهمة أنا بدي أحكيها بالنسبة لدور النساء. طب أنا يعني حكيت مع الأخت حنان سنتين وأنا أحكي معها أدعيها للبرنامج نسمع صوت النساء، مش أنت صوت النساء بتحب
1: لحظة استنى هاني، دعاكي وما رحتيش
2: سنتين
1: هاني بعد برنامجي بنحكي معاك وبنرتب الأمور بيناتكم.
0: في ظاهرة أنه النساء مرات بحسن بأمنوش بخضرات، إحنا بنتوجه للنساء، عندنا مشكلة مع النساء بحبوش يظهروا بالمحلات الإعلامية، وهذا إشي لازم يتحركوا، لأنك بدك تكوني بالعمل السياسي تكوني بالميدان الغير مريح كمان، مش بس بالميدان المريح.
2: أول حكيت مثال ممتاز أستاذ هاني، أنا أقول شي بتشرف كتير وبقدر أنك توجهت، بس أعطيت مثال جدا ممتاز. إذا النساء ما بدهنش، يعني هل اسأل نفسك إيش الصعوبات؟ الحين أنا موجودة في الجنوب، ساعات عمل فيش مواصلات للحيفة، أنا مش زي الرجال اللي موجودين في المؤسسات اللي الدخل تبعهم زيادة. يعني أنا كمان بفكر هسا إنه ليش ندعم النساء، قاعد بشتغل على إنه توفير إمكانيات وفرص للنساء يكونوا في الإعلام والصحف، بندفع لهم مش أجار البنزين، سيارات، سفريات. يعني الحين بنينا تقريبا 19 موجود منتدى فيه 19 امرأة عشان نشوف إيش اللي بمنعهم يكونوا في الإعلام والصحافة من تجربتنا. فأنا دا أقول لك إياها، يعني مع أختي إيمان هنا، أنا أجيت دا أقول لك بصراحة 20 سنة معاي إيمان أول إمرأة
1: أول مرة إحنا بنلتقي في برنامج هيك،
2: برنامج هيك، وحاولوا كتير معاي، مش بس عشان أنا ما بدي، بالعكس أنا معنية وبدي، لكن الفرص ما بتسمح لنا.
1: ومنيجي هون لأنه كمان نكون صريحين هاني، إملى أربع أولاد إيش بيصير؟ الرجل عادة بيدير ظهره، باي أنا راي عندي برنامج بغيب نهار كامل. الإمرأة هذا الواقع، نكون واقعيات يا هاني، الإمرأة بتكون تفكر لحظة أولادي هذا روح، هذا ما روحش، هذا عنده في غدا في كذا، يعني حياتنا هاني صعبة. طيب كمان نقطة ونحن نلخص أحداث الأسبوع، جلعاد إردان، يولي أدلشتين، حزب جديد، شو الموضوع هنا وشو هذا الحزب ووين راح يروح وكيف راح يأثر لكوديي الصاب الماضي؟
0: يعني هن بشوفوا ان الحكومة اليمينية الفاشية كان لها سوء كبير عند الناخب، قالوا بدنا نجرب وين احنا حظنا، يعني احنا اليوم البضاعة تبعة اليمين الفاشي مطلوبة، لذلك هات نأسس كمان حزب. بس طبعا بالاخر كل هاي الاحزاب ما إلهاش وجود، ما إلهاش مصوتين، لأنه بقدر يصوتوا للحكومة الموجودة، هم لما يعرضوا أي شيء جديد للناخب اليهود الإسرائيلي اليميني الفاشي، لذلك هالمحاولات راح تكون بالفشل. حتى هني كمان صابن زي الفيروس العربي، مش قادرين يتوحدوا بناتن، يبنوا اللي بسموه الجبهة الثالثة للأحزاب، لذلك راح نشوف. أنا حسب رأيي أنه كل راح يتبعثروا لأن ما بحصلوش على نسبة تصويت عالي، بس هذا يعني بدل انه الاحزاب اليمينيه اليوم هي المسيطره على الوضع السياسي المحلي.
1: هاني طنوس المحامي ناشط اجتماعي وسياسي وصاحب منصه 48 دقيقه اللي انا متابعتها دائما، شكرا لك هاني. شكراً. طب يومك، تحياتي.
0: شكرا
1: اهلا.
2: أنا بشوف إنه الجمهورنا وجماهيرنا العربية رح تنبسط كثير لو الأحزاب الثلاثة تأحوحدت
1: الثلاثة
2: ومع لكلنا مكان، لأنه كثير شباب وصبايا بيسألوني عن رولا وعن ألون، لأنه جايبين صوتهم من هذول. هذول هم نفسهم ياريت يفوتوا مع الأحزاب الثلاثة، يعني إحنا حتى مش بس إنه بيجيبوا صوت الشباب، بيعمل توازن على المشكلة اللي عملوها الأحزاب العربية بالتمثيل النسائي. وجود رولا وكمان وجود دكتورة مها، هم التنتين اللي راح يكونوا إن شاء الله مضمونات. يعني أنا كنت كثير حابة كمان نوها تكون موجودة، ومن طالب تكون في محل اللي هو يضمن دخولها للكنيسة.
1: هلأ راح بيعتمد كمان كيف راح يصير تقسيم الكراسي بيناتهم، المقاعد، مين بالأول مين بالتاني، قديش رح يجيبوا، كمان هذا بأثر إنه قديش رح يدخلوا مين
2: وكمان أنا كمان التغيير اللي عمله الدكتور منصور عباس برأيي رائع استراتيجي. ذكي. كانت رسالة واضحة للمجتمع العربي ورسالة واضحة للمجتمع اليهودي.
1: نعم.
2: رسالة واضحة للمجتمع العربي، موضوع العنف والجريمة وسلم أولوياتي، أمنكم الشخص بسلم أولوياتي، الشخص اللي اشتغل وكان عنده خطة عمل وما زال عنده خطة عمل لمحاربة الجريمة هو من ضمن القائمة تبعتي.
1: طيب.
2: الرسالة للمجتمع اليهودي، أنا جاي أكون أعمل بشراكة عربية يهودية وبدي أكون ضمن الحكومة القادمة وبدي أأثر وبديش أكون بس منظر.
1: هلأ بضل السؤال قديش رح يتقبلوه بالحكومة، حكومة التغيير اللي كانت، لأنه اللي عم نسمعه سواء ليبرمان سواء بنت سواء
2: بنت وليبرمان بدهم مشية،
1: بدنا بس حكومة تستند إلى أحزاب صهيونية. صحيح. فمنشوف كيف هاي الحركة.
2: بس بدأ يحكي عن الخدمة المدنية منصور عباس، استراتيجي.
1: اسمع، هاي الانتخابات كتير مثيرة حنان. ولسه الحبل على الجرار يعني.
2: صحيح.
1: لسه من هون لسبعة وعشرين عشرة يا ويلي قديش رح نشهد أشياء. طب ذكرتي إنه حياة الوالد الله يرحمه كان كمان له دور كتير.
2: صحيح.
1: في قضية الصلح العشائري والتحكيم.
2: صحيح.
1: ولفت انتباهي إشي أنا عجبني شخصيا، قضية إنه مكافحة العنف والتوصل إلى صلح وخير في منطقة اللد والرملة اللي شاركوا فيها أبو يوسف أبو غانم وتيسير شعبان من عائلتين، وكان كتير إشي حلو إنه إحنا نشوف إنه لسه في كلمة وتأثير للي بيخدونا كمجتمع للصلح والخير.
2: صحيح.
1: معنا على الخط الهاتفي الأستاذ المحامي تيسير شعبان. أهلا فيك أستاذ تيسير.
3: يسعد صباحكم.
1: يعطيكم العافية طبعا على المجهود اللي بذلتوه، ومعي هنا أيضا حنان الصانع، ومع بعض هيك بدنا أولا نعطي فكرة إيش اللي صار اللي وصلكم بالآخر لهذا القرار المهم إنه خلص نحط خط نوقف ونوصل لصلح. أعطينا شوي الخلفية.
3: يعطيك العافية حنان، من بلدنا بالأصل يعني الدوية
2: كثير ابن حارتنا
1: بالشق. شايف
2: شق الترابيين موجود،
1: شايف هلا هو شق شق الترابيين وابن حارتنا. أنا يعني طلعت برانية يا حنان، بين حنان وبين تيسير
2: يعني المقابلة هذه صدفة عملتيها صح؟ أنا ما كنت عارفة إنه تيسير شعبان المحامي بالمقابلة.
1: نعم.
2: فحكيت عن الوالد وهو يعني مفاجأة رائعة. شكرا.
1: يلا أيوة أستاذ تيسير.
3: طبعا رجع على سؤالك، هو صوت العقلاء يعني عمليا احنا صوتنا من اول انا وابو يوسف واللي كانوا موجودين كلهم بالصلح عمليا من بدايه هذا النزاع، هذا الخلاف الدامي المؤسف المفجع، واحنا صوتنا هو ما تغير يعني احنا كل الوقت.
1: نعم.
3: انه طلبنا بالصلح، طلبنا بحل النزاع بشكل مشرف بشكل محترم بشكل اخلاقي بشكل انساني، هذا صوتنا ما تغير من البداية وأثبت أنه هو صوت الصحيح، هو صوت العقلاني الصوت الصحيح. يعني بالنهاية الكل خسر، موضوع الإيجو عند الشباب وموضوع هاي الفكرة النزعة أنه حل الخلاف والقوة، هذا تفكير خطأ. مش إحنا، مش مجتمعنا، خاصة مجتمعنا عنده تحديات كبيرة، ليش يسمح لنفسه يدخل بهاي بتحدي آخر؟ يعني اللي هو شفنا النتيجة، احنا نحكي عن النتيجة، احنا نرفع نحكي بعد ما شفنا النتائج.
1: نعم.
3: على كل مجتمعنا مجلس على عائلات شعبان وأبو غانم.
1: أنت ذكرت عائلة أبو غانم، خلينا نضم أيضا إلى هذا الحوار السيد أبو يوسف أبو غانم اللي هو الشق الثاني من هذا الصلح. أهلا بك أبو يوسف، تحياتي ويعطيكم ألف عافية.
4: الله عافيك، هذا وسهلا
1: أبو يوسف. بهمنا نسمع منك كمان إضافة اللي عم بذكره الأخ تيسير، هذا الصوت المتعقل اللي بقول يا جماعة خلينا نوقف الخلافات، لا إيجو ولا إنه الأقوى اللي بيكسر الثاني، وإنما خيار الصلح. احكي لي من وجهة نظرك وكيف توصلتوا لهذا الاشي اللي عملتوه انتو كعائلتين.
4: والله توصلنا ده شيء يعني لمتى، يعني الواحد يسحب فيها لمتى يعني. هذا المشكلة هذه صار لها 22 سنة، مش اليوم ولا البارح، يعني لوين الواحد بده يصل يعني اذا الواحد ما صفط من هذا لهذا، يعني فاهم كيف اخذها في كيسة، يعني ما بصير يعني انت عائلة فلان وهذا عائلة فلان وانا اقوى منك وانا اصغر منك، لا خلص الواحد لازم واحد ينزل شوية. والحمد لله طبعا في عند ابو صعلوك، فهمت كيف، والناس يعني خشت في النص.
1: نعم.
4: والحمد لله يعني
1: احنا بنشكر كل اللي كمان كان له مساهمه. الشيخ ابراهيم استاذ تيسير كيف ممكن ننقل هذا النموذج من صراع طلع يعني خلاف 22 سنة
2: صحيح.
1: إنه تنجح وإنه تنهو. أستاذ تيسير كيف ممكن ننقل هذه الفكرة أو الطريقة أو النجاح لبلدات تانية؟ لأنه قديش بتألم لما بنسمع جريمة قتل وراح ضحيتها شاب خلاف بين عائلات، يعني الإشي كتير بيوجعنا أستاذ تيسير. فعندك هيك كلمة تقولها علشان كمان في بلاد تانية يتوصلوا لمثل هذا الصلح؟
3: في عدة عوامل طبعا، وجهات لازم تكون تتجند لهيك هيك هيك مشروع كبير اللي هو انت مجتمعنا كله يتبخوض في في بيسبح في بركة الدم من الشمال للجنوب بغض النظر شو الاسباب شو الخلفيات، ان كان خلافات عائليه بحالتنا احنا يعني عائلاتنا اللي باللد او ظروف تانية بالشمال او بالجنوب اللي هي دخلت مجموعات اللي الإجرام والابتزاز والعنف اللي هو ما لوش أي خلفية، يعني ما فيش له خلفية. هذه عدة جهات لازم تعالجها، مش بس فقط لجان الصلح. أنا أظن أنه في الفترة الأخيرة محاولة من الحكومة أو من أطراف من أضر الحكومة تعالوا نقول من أنه تجمع مجموعات العنف، واحنا نشوف النتائج. يعني عمليا احنا بنشهد شهر كامل تقريبا فيش فيه الا ضحيتين للاسف ضحيتين يعني، بس لكن هذا يعني شيء جديد علينا، يعني احنا متعودين على 10 15 بالشهر.
1: كنا يعني نتعب كان بالجملة الأعداد. حنان ضيفتي هنا أبو يوسف وأستاذ تيسير، حنان الصانع طبعا اللي كمان بهمها مجتمعها وابنة البلد، فإذا إيش بتضيفي على هاي الجهود
2: أول
1: أخت حنان؟ حاجة
2: أول إشي بدي أرحب وأرتحية كبيرة لعائلة أبو شعبان، عائلة شعبان وعائلة أبو غانم، العائلات اللي كمان المهمة والعريقة والمحترمة في اللد وفي المركز. أنا شخصيا بعرف الشخصيات، تيسير شعبان كمان نوجد كثير في الشق الوالد. نعم. وبعرف كمان الصلح.
1: نعم.
2: الصلح وأهمية الصلح، هاي المبادرات هي مهمة، هاي المبادرات الصلح وبأخذوا على عاتقهم جهات وشخصيات من مجتمعنا على أنه يكون في صلح، لأنه في هنالك زي ما قال الأخ تيسير أنه المشكلة هي مش بس بلجنة الصلح نفسها، هي مش بس الحل الوحيد، هي مش بس الألية، لازم آليات أخرى، آليات اللي هي قضية كمان أنه الشباب والشباب بالذات لازم ينشغلوا في بناء المستقبل تبعهم.
1: فإذا هون أبو يوسف ذكرت حنان قضية الشباب، وبالفعل منلاحظ أنه أكتر اللي موجودين في إطار العنف اللي بيؤدي كمان إلى جرائم هم هدول الشباب اللي بالعشرينات بالثلاثينات. إيش بمر بهدول الشباب بحيث أنه عم نشوفهم بيضيعوا من بين إيدينا؟ إحنا مجتمع منيح، إمتى كنا نوصل ل 160 قتيل خلال نص سنة أبو يوسف؟ فإيش بتقول عن هاي الشريحة؟
4: هذا الشباب، نقول الشباب، كل واحد له أبو، كل واحد له عائلة، فهم كل واحد لازم يمسك ابنه، مش يقول هذا عبريان وهذا ما بنقدر عليه ولا بنسوي عليه. لا، لازم العالم الكبار لازم يفهموا أولادهم، يعني مش هذا، مش احنا ما طلعنا على الكتل وعلى العنف وعلى هذا، لا، احنا ربينا اللي مسامح كريم، واللي صار الحين صار، يعني لما نقتل 200 واحد وهم يقتلوا واحد، يعني بدنا نرجعه ولا مرة بنرجع البموت؟
1: صح.
4: وهذا يعني إيش بدي أقول، يعني عيب على المجتمع تبعنا اللي يصير فيها المسير هذا. إذا ودنا البليس يعذر لانه، وهذا هو بيعذر، بس لكان ولا واحد بيعذر للثاني إذا الإنسان ساعد نفسه ولا واحد بساعده.
1: أريد أن أضيف نقطة أخرى أستاذ تيسير شعبان، حضرتك محامي، والبعض بيقول إنه هاي الصلح وجهات صلح والتوصل إلى صلح وكأنه بيخلي الإشي ما ينحل بشكل جذري، فإيش رأيك بهاي النقطة؟ يعني بيقولوا إنه لا، لازم يكون محاكم وأحكام وليش لجان صلح، فكيف بترد حضرتك على هاي النقطة؟
3: العالم القانون مش رجل عضف وعادة، وأبو يوسف في المجلس الصلح يعني جمع بين القانون والعادة والدين. لأنه بالبداية هو بطالب وأنا بطالب وكل إنسان عاقل وبحب مجتمعه وبهمه إن بالنهاية الخلافات تحل بشكل صح إنه يكون في قانون وفي محاكم. اللي بقتل محاله في السجن مش يلف بين الناس. مش معقول يكون في 300 قتيل، يعني في 600 قاتل بلف حوالينا بيمشي بيمشي بيننا بنتعامل معاه. هذه نقطة. النقطة الثانية العرف، انت ما قتلتش تعال احلف يمين. وهذه هاي نقطة الذكاء عند ابو يوسف، انه لما جاء حتى لما طلب على عادل يحلف يمين وشاف اللي قدامه يحلف اليمين ولا واحد فيهم اذى انسان. يعني كل اللي كانوا موجودين بالصلحة ابو يوسف، ابو يوسف على فكرة ابو طبيب، يعني اللي كانوا وسلموا على بعض واصطلحوا كله جمعان عمي ابو طبيب ابنه دكتور وبناته كلهم معلمات مدارس. غازي بنته طبيبة دكتورة وانا محامي وابو يوسف دكتور ابنه دكتور. يعني احنا ناس في راسنا في عقل وصوتنا ضل صامد من البداية للنهاية انه الصلح هو الحل الوحيد. وثالثا وهم شيء الدين، الدين ما بقولك حلف إنسان ما قتلش. وهذه النقطة هاي إنه هان أبو يوسف شرى الكل، وهذا اللي خلى القلوب كلها ترتاح، فاهمه؟ إنه هان إنه أجا يوصل فكرة ووصل رسالة اللي توصل لكل المجتمع.
1: فإذا توصل لكل المجتمع. كلمة أخيرة منك من حضرتك أبو يوسف أبو غانم، يمكن هلأ سمعينا كذا عائلة اللي موجودين في خلافات، فإيش بتقولهم علشان يمكن يستعينوا فيكم من تجربتكم وعلشان يتوصلوا مثلكم لإنهاء هاي الخلافات، حتى لو كانت 10 و20 سنة، حتى لو راح تحيطها كتير شباب ونساء وأي مظاهر من العنف؟ فبدي من حضرتك كلمة أبو يوسف تتوجه لهاي العائلات اللي حاليا موجودة في خلافات، بركي بهالكلمة هاي نقدر نأثر عليهم ويبدو الطريق للصلح. يا عمي بدنا نضلنا هيك احنا نقتل بعض؟ ايوه ابو يوسف كلمه اخيره.
4: انا كلمه اخيره، الناس لازم توعى، الناس لازم تفهم ان العنف ما بيجيب فايده بالمره، والمشايخ هذولا لازم يعرفوا اولادهم ايش بيسووا. وايش بدي اقول، لازم الانسان المشايخ هذه يشوف اليمين تحلف يمين وهذا يمين وتتقلد ناس ثانيين اللي ما هم عارفين. يعني ودي يحلف يمين غصب عنه، ودي يجيب ايش حتى يسلم من شر بني ادم. هذا هذا حلو. هذا انا بفتكر انه ممنوع، وانا بفتكر ان هذا مش قانوني لا عند عرب ولا عند يهود. وانا بفتكر اذا اليمين هذا بس اللي ودي يحلف ودي ياخذه بس ابوه واخوته، أم ناس أجناب ثانيين، عم أخ جد خالة، هذا أيه. ممنوع.
3: بارك الله فيك
1: أبو يوسف أبو غانم والمحامي تيسير شعبان، في ظل تغطية العنف اللي عم بيصير في مجتمعنا فكرت كتير كيف اليوم أحكي عنه، فلقيت إنه حضرتك أبو يوسف وحضرتك أستاذ تيسير تعطونا هيك طرف خيط إنه في أمل
2: طبعاً.
1: إنه مجتمعنا يختار طريق الصلح صحيح. وإنهاء المشاكل والخلافات ومش استمرار سلسلة العنف. شكرا جزيلا شكراً. وجمعة مباركة لكم. شكرا
3: شكرا
1: تحياتي. موفقين دائما، موفقين ونقولها لبلدات تانية كمان
2: صح.
1: فإذا حنان الصانع ضيفتي هنا المحامية، طبعا أنت أيضا مديرة مشاركة في جمعية إيتاخ معك، بأي خلاصة بتحب نطلع اليوم حنان؟
2: بدها نطلع بخلاصة إنه كلياتنا بحق لنا نعيش بأمن وأمان وبكرامة. كلياتنا بيحق لنا نصحى الصبح ونفكر بأشياء حلوة، كيف نفكر في المستقبل، ومش بس نفكر في إنه كيف نحمي حالنا من العنف والجريمة. وأنا بآمن إنه الإشي إحنا ممكن نغير ونصنع التغيير، وعنا قادرات وعنا آليات وعنا موارد وعنا شخصيات. يعني أنت شفت اليوم هسا المثال اللي جبتيه آخر إشي مع أبو يوسف ومع تيسير المحامي تيسير شعبان، ده نموذج من العائلات اللي لازم ياخذوا مسؤولية مسؤولية وتنازل ولازم يكون في تضامن اجتماعي، وكمان العمل مع المؤسسات الحكومية، القضاء، وكمان التعليم والرفاه
1: وللنساء.
2: الاجتماعي
1: النساء اللي سامعيننا حاليا اللي متابعين البرنامج
2: دوركم كبير.
1: ايش بتقولي لهم يا حنان؟
2: دوركم كبير. انا بآمن انه انتوا الامل، وبآمن صوتكم مهم، وصوت زي ما قال الصوت يأخذ ولا يعطى،
1: الحق يؤخذ ولا يعطى، وكمان الصوت.
2: لأنه في كتير محلات بيمنعوا صوتنا حتى في الانتخابات.
1: نعم.
2: في هنالك عقبات بتمنع نوصل نصوت

0: صوتنا انه مش من احنا اراده منا. فبقول للنساء انه انتم الامل والسلام والامن وازدهار مجتمعنا له مسؤوليه كبير عليكن. وانه اذا فتوا السياسه امراه واحد فاتت السياسه السياسه بتغيرها وبتصير هي زي الرجال، اما مجموعه نساء فاتوا السياسه هن راح يغيروا السياسه، والسياسه بتصير تشوف حياتي وحياتك وحياه ابني وبنتك وبلادنا وحياتنا كلياتنا، وهذا احنا طموحنا.
1: نعم، هون بدي لفتت انتباهي قضيه لما قلت انه النساء بتردد يروح على صناديق الاقتراع لانه الحيز ذكوري.
0: صحيح.
1: هل في امكانيه عبر هذا الاثير حنان انه احنا نطرح مبادره انه يكون في ما بعرف مجموعات نسائيه في كل بلد انه يرافقوا المراه لمكان الاقتراع؟ انا عارفه انه ممنوع يدخلوا معها للصندوق، ولكن على الاقل مش تروح لحالها وتلاقي حالها محاطه كله رجال من الحارس للمنظم للصناديق. في امكانيه نطرح شيء من هالشكل؟
0: انت عارفاني اول ما اسمع مشكله للنساء ببادر. احنا بدينا شغل على فكره
1: انه هيك
0: بدينا شغل، بدينا نبني مستوى قطري وبالذات في النقب. في عندنا مجموعه ما يقارب 67 امراه اللي راح يكونوا ايضا في منهم جزء بصناديق الاقتراع، في منهم يستقبلوا النساء في قبل برا
1: بالضبط،
0: وكمان ينقلوهم بسياراتهم لانه صناديق الاقتراع بعيدة عن السكن، لانه كيف بدها توصل؟ فيش سفريات، فيش الحين على المستوى القطري احنا زي حضرتك لما بترفع الصوت مهم جدا انه صوت صوتك هذا رفع الصوت انه لازم يكونوا النساء لهم دور كمان داخل الصناديق وداخل الحيز يوم الانتخابات مهم جدا. وهذا العمل
1: ومطلب بتوجهيه للاحزاب للرجال اللي في الاحزاب اطلبي منهم يلا.
0: اول اشي هم شركاء سنوات طويلة للتغيير السياسي،
1: احنا مش جايين ننافسهم،
0: مش جايين ننافسكم
1: ناخذ منكم محلاتكم يعني.
0: بالضبط، مش جايين ناخذ محلاتكم، احنا جايين بدنا نوحد القوة، احنا مع بعض قوة اكبر نساء ورجال، لانه احنا منجيب نص الاحتياجات ونص الحلول ونص الفكر كمان اللي موجود عندنا. ف 50% هي مطلب، مش عشان المرأة انها مرأة، لانه 50 هم من الحلول والآليات اللي بيشوف واقع النص الآخر اللي مش موجود على طاولة اتخاذ القرارات. وأنا جدا بآمن إنه رح ننجح رح نوصل يوم يكونوا في الأحزاب العربية
1: نصف من النساء. إن شاء الله. إيش بقولوا من تمك لباب السماء؟
0: إن شاء الله.
1: سعيد جدا بأنك تكوني ضيفتي اليوم حنان الصانع، بقدر مجهودك أنك تتركي البيت والعائلة يوم جمعة،
0: ولازم أرجع أعمل مقلوبة
1: مقلوبة يا عمي، هلأ فتحتي نفسنا على المقلوبة. فأنا بقدر جدا.
0: شكرا.
1: أنه بالفعل أنك تتركي البيت والأبناء، وبرضو إحنا منقولش إنه إحنا بدنا نستغني عن دورنا كأمهات
0: أبداً.
1: لا حبايبي، إحنا أمهات أبداً. أولاً هذا قبل كل شيء
0: أولاً،
1: ومش راح نقصر تجاه أبنائنا. بس أنا بقدر مجهودك.
0: شكراً.
1: إنك تيجي وإنك تشاركي لأنك صاحبة رسالة.
0: شكراً.
1: وخمسين خمسين تحية لكل النساء.
0: شكراً.
1: المرشحات لك. واللي موجودات في الجمعيات واللي في أي مجال وفي أي منبر،
0: حتى اللي في البيت
1: طبعاً،
0: اللي من اختيارها موجودة تكون في البيت، تحية لإلها.
1: ربات البيوت اللي بالزبط. هم مجهودهم لا يقل
0: بالزبط.
1: عن كل اللي بيشتغلوا في الخارج.
0: صحيح.
1: شكرا لك حنان.
0: شكرا لك.
1: جمعة مباركة عزيزتي.
0: وانا لك جمعة مباركة، وكتير مبسوطة اني معك ايمان، يعني انا اليوم كتير متحمسة اني شايفيتك.
1: هلا فيكي.
0: وشركات سنوات طويلة في العمل،
1: بس اول مرة
0: نلتقي.
1: ضيفتي هون
0: 20 سنة، قبل 20 سنة عملتي معي اول مقابلة
1: على التليفون.
0: على التليفون
1: بس اول مرة هيك بنقعد باستوديو، حبستك ساعتين. شكرا جزيلا على حضورك. الى هنا برنامج نسيم الصباح، انتجت البرنامج نادي أسمر مارون. شكرا لروني نقور كان معنا من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. تمنى لكم جمعة مباركة، وأترككم كما دائما في رعاية الله.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: عناوين الساعة: الدوائر الأمنية تخشى من احتمال إطلاق مسيرات ناسفة إلى إسرائيل من داخل أراضيها. نابون يفيد أن إسرائيل ترفض مواصلة الانسحاب من لبنان. السيناتور الجمهوري كروز يقول إن للمرشح الديمقراطي السيد علاقة بالإخوان المسلمين. استمرار التحقيق بشبهة قتل الشاب إلدار ديان وانخفاض الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة العاشرة. أسعد الله أوقاتكم. تخشى الأجهزة الأمنية من استخدام مسيرات مفخخة من داخل أراضي إسرائيل، وأشارت إلى أنها لاحظت ارتفاعا في إرادة وقدرة المنظمات الإرهابية على تنفيذ ذلك. وقال مصدر أمني للقناة 12 إن شراء المسيرة وتزويدها بمواد ناسفة سهل، كما وحذر من أن الطريق لا يزال طويلا نحو إيجاد حل ناجع للتهديدات. استمرارا لجولة المفاوضات في روما، أمس علمت صحيفة الأخبار أن واشنطن دعمت مجددا مطلب إسرائيل بأن يتم اختبار الانسحاب في منطقتي زوطر الغربية وفرون أولا، على أن يبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد التأكد من إنجاز المهمة. وجاء في التقرير أن إسرائيل تتمسك بتفكيك ترسانة أسلحة الحزب شرطا سابقا لأي انسحاب كامل. يواصل الحزب الجمهوري مهاجمة المرشح عن الحزب الديمقراطي من ميشيغان عبد الرحمن السيد الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للترشح للكونغرس. وقال السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز إن للسيد علاقات مباشرة مع الإخوان المسلمين، وعلم أن اللوبي المؤيد لإسرائيل أيباك يخطط لتخصيص مبلغ كبير لدعم منافسه الجمهوري. قال مسؤول في طاقم التحقيق بشبهة جريمة قتل الشاب إلدار ديان إنه ربما لن نستطيع تحديد كيفية مقتله بسبب وضع الجثة، وقد لوحظ لآخر مرة قبل 20 يوما، وعثر على جثته أمس في منطقة مفتوحة في أواسط البلاد، واعتقل اثنان من أصدقائه بشبهة الضلوع في قتله. في المنطقة الصناعية عتاروت شمال أورشليم القدس أصيب رجل خمسيني بحروق إثر انفجار اسطوانة غاز وتوصف حالته بمتوسطة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. جاء في آخر تحديث من تايلاند أن عدد القتلى من جراء إطلاق النار في المدرسة في ضواحي بانكوك أو بانكوك ارتفع إلى 6، ومن بينهم معلمون وتلاميذ. وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة، 2 منهم بحالة خطيرة. أما مطلق النار فهو تلميذ في الصف 9 وأقدم على الانتحار، ولم تعرف دوافعه بعد.
7: حالة الطقس.
1: الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
8: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم لتعود ضمن معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، وبدءا من يوم الغد وحتى الاثنين المقبل تشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم في بعض المدن. في أورشليم القدس 29، تل أفيف وحيفا وجبال الجليل 31، وفي الناصرة وبئر السبع 33 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي من جديد عند 11:00.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. على قناة مكان،
9: لحظة من قيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
9: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 FM
1: واحد ببيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: أحلى مكان للموسيقى.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية.

0: من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
1: هذه عناوين الساعة: فك لغز جريمة قتل محمد محميد في أم الفحم قبل شهر، نبأ يفيد بغارة إسرائيلية على بلدة المنصور جنوب لبنان، تركيا تقول إن الاتفاق الدفاعي المشترك مع السعودية وباكستان يغير توازن القوى الإقليمي، استئناف الهجمات الحوثية في اليمن، والحرارة تعود للارتفاع غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة 11 من مكان، أسعد الله وأوقاتكم. أعلنت الشرطة حل لغز جريمة قتل محمد محميد عمره 35 عاما في مدخل مخبز في أم الفحم قبل شهر، وسيقدم تصريح مدع بحق 3 مشبوهين، أحدهما رجل أربعيني من سكان المدينة، والثاني من أحد المضارب البدوية، والثالث قاصر من سكان المنطقة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المحققين تمكنوا من تجريمهم على الرغم من أنه تم تشويش وغسل ساحة الجريمة وإخفاء أدلة منها. أفادت مصادر لبنانية بأن إسرائيل أطلقت نار المدفعية صباح اليوم على بلدة المنصور في قضاء سور. يأتي ذلك بعد أن دخلت البارحة وحدات من الجيش اللبناني لفتح الطرق التي أقفلت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة. في جدة يتم اليوم توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان التي تمتلك سلاحا نوويا. وقال مصدر تركي لموقع ميدل إيست آي إن الاتفاق سيغير توازن القوى الإقليمي، وأضاف أنه لن يؤثر على اتفاقيات دفاعية سابقة. وقد بدأت المباحثات الثلاثية بشأنه قبل عام بالتوازي مع اتساع الأزمة الناجمة عن الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في اليمن هاجم الحوثيون صباح اليوم بالصواريخ مدينة مأرب، حيث تقع قواعد عسكرية تابعة لقوات الحكومة الموالية للسعودية. يستدل من تفاصيل جديدة حول إطلاق النار في تايلاند أن المنفذ، تلميذ في الصف التاسع، قتل جده وجدته في منزلهما قبل وصوله إلى المدرسة، وقام بقتل 6 معلمين من بينهم تلاميذ وجرح آخرين، وبعد ذلك أقدم على الانتحار.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا غدا حتى يوم الاثنين المقبل، وتشتد وطأة الحر. مع انتصاف الساعة مستمعينا نلتقي من جديد إخباريا.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل سلامة القلوب سبيلا إلى رضوانه، وزين النفوس بمكارم الأخلاق، وجعل المحبة ألفة بين العباد، والرحمة جسرا للتواصل والوئام، والتسامح عنوانا للرقي والرشاد. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نبي الرحمة ورسول الهدى، الذي بعثه الله معلما للبشرية مكارم الأخلاق، وداعيا إلى الألفة والمحبة والسلام، القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الأحبة الكرام، يسرني أن ألتقي بكم عبر أثير إذاعة مكان في برنامج نور على نور، ويحدثكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في وقفة إيمانية مباركة بعنوان سلامة القلوب طريق المحبة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. ما أحوجنا إلى أن نقف مع هذه الآية الكريمة وقفة تأمل وتدبر، فهي تختصر طريق النجاة، وتبين أن أعظم زاد يلقى به العبد ربه هو القلب السليم، ذلك القلب العامر بالإيمان، المتوهج بالمحبة، المتزين بالعفو والتسامح والإحسان، قلب يحب الناس ويحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره أن يرى في غيره ألما أو أذى، ولا يحمل غلا ولا يضمر حقدا، ولا يجد راحته في خصومة أو قطيعة. الإخوة الكرام، إن الإنسان قد يملك مالا وجاها ومكانا، ولكن قيمته الحقيقية لا تقاس بما في يده، وإنما بما يتركه من أثر جميل في نفوس الآخرين، وبما ينشره حوله من رحمة وسكينة ومودة. وقد قيل قديما: القلوب أوعية، وخيرها أصفاها وأنقاها. فإذا امتلأ القلب رحمة أضاء صاحبه، وإذا امتلأ حقدا أظلمت عليه الحياة، ولو ملك الكثير الكثير. أيها المستمعون الكرام، ما أحوج عالمنا اليوم وقد كثرت فيه أسباب الفرقة واشتدت فيه لغة الخصام إلى أن يعيد بناء الإنسان من داخله، لأن إصلاح القلوب هو بداية إصلاح المجتمعات. فإذا صلح القلب صلح السلوك، وإذا طهرت النفوس انتشرت المحبة، وإذا سكنت الرحمة في الصدور حل السلام بين الناس. إن سلامة الأوطان تبدأ من سلامة القلوب، وسكينة المجتمعات تنبع من أخلاق أبنائها. فالأخلاق ليست مظهرا نتزين به أمام الناس، وإنما هي حقيقة تظهر عند الاختلاف، وعند الغضب، وعند القدرة على الرد والانتقام. وقد قال الإمام الغزالي في الإحياء رحمه الله تعالى: حسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. فما أجمل أن يكون الإنسان مصدر طمأنينة لمن حوله، وأن تكون كلمته جسرا للمحبة لا سببا للفرقة والجفاء، وأن يكون حضوره بردا وسلاما لا نارا وخصاما. أيها الإخوة الأحبة، لقد جاء الإسلام ليبني الإنسان قبل العمران، وليغرس في القلوب الرحمة، وعلى الألسنة الكلمة الطيبة، وفي السلوك معنى الإحسان. إن السلام ليس لفظا يردد ولا تحية تقال فحسب، بل هو رسالة تعاش وخلق يترجم في البيت والعمل والطريق وفي كل تعامل مع الناس. إن العفو ليس ضعفا،
والتسامح ليس عجزا، بل هما دليل قوة النفس وسمو الروح ونبل الإنسان. فكم من كلمة طيبة أطفأت نار خصومة، وكم من موقف كريم أعاد المودة بعد جفاء وجمع القلوب بعد فرقة. الإخوة الكرام، إن منطقتنا وبلادنا والعالم أجمع أحوج ما يكون اليوم إلى ترسيخ ثقافة السلام وإحياء قيم المحبة والاحترام والتعايش، حتى يكون الاختلاف بعيدا، وحتى يبقى الاختلاف سببا للتعارف لا طريقا للتباغض، ومجالا للتكامل لا بابا للصراع. فلنبدأ بإصلاح قلوبنا قبل أن نحاسب غيرنا، ولنطهر ألسنتنا من كل كلمة تؤذي، ولنجعل بيوتنا ومجتمعاتنا منارات للمودة والرحمة، امتثالا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. فبالأخلاق تبنى الأوطان، وبالسلام تستقر المجتمعات، وبالمحبة تزدهر الحياة، وبسلامة القلوب يصفو الطريق إلى الله تعالى. أيها الإخوة، وفي ختام هذه الوقفة الإيمانية المباركة، لا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، سائلين مولانا الكريم أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة والنفوس الزكية والألسنة الصادقة والأخلاق الرفيعة. اللهم يا واسع الفضل والإحسان، طهر قلوبنا من الغل والحسد، ونق صدورنا من البغضاء والشحناء، واملأ نفوسنا إيمانا ورحمة ومحبة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ودعاة إلى المودة والرحمة والإحسان. اللهم زين أخلاقنا بالحلم، وألسنتنا بالصدق، وأعمالنا بالإخلاص، وقلوبنا باليقين، واجعلنا ممن يعفو إذا قدر، ويصفح إذا أسيء إليه، ويعامل الناس بما يرضيك. اللهم انشر الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في ربوع منطقتنا وبلادنا والعالم أجمع، واجعل السلام راسخا في القلوب، ظاهرا في الأقوال والأعمال. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ونفوسا زكية، وأخلاقا كريمة، وخواتيم صالحة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر أثير إذاعة مكان، في برنامج نور على نور. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: أبرز عناوين الساعة: اعتقال مخرب نخبة اقتحم غلاف غزة في 7 أكتوبر، المعارضة الإيرانية تكشف النقاب عن أن طهران تزودت بمنظومات دفاع جوي جديدة من الصين وروسيا، الحوثيون يجددون هجماتهم على معسكرات الجيش الموالي للسعودية، وتركيا تقول إن اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان يغير توازن القوى الإقليمي.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة منتصف اليوم من مكان. أسعد الله وأوقاتكم. اعتقل جيش الدفاع مخرب نخبة اقتحم غلاف غزة في 7 أكتوبر، وعمل منذ إذن كسائق شاحنة مساعدات، وتم اعتقاله أثناء نقله مساعدات أمس في رفح في طريقه إلى معبر كرم شالوم، ويخضع حاليا للتحقيق. قالت مصادر في المعارضة الإيرانية إن طهران تسلمت خلال فترة الهدنة الأخيرة أنظمة دفاع جوي صينية وروسية الصنع، بينها مئات الصواريخ المحمولة على الكتف. وفي حديث لقناة الحرة الأمريكية قالت المصادر، وهي من الأكراد والعرب الأحوازيين، إن الحرس الثوري وزع الشحنات على مواقع عسكرية ومدن إيرانية ومناطق حدودية، ونقل بعضها إلى حلفائه في العراق. في اليمن هاجم الحوثيون صباح اليوم بالصواريخ والمسيرات معسكرات للحكومة الموالية للسعودية في محافظة مأرب. وفي وقت سابق أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بارتفاع حصيلة قتل الهجوم الحوثي أمس على معسكرات أخرى في مأرب وحضرموت إلى 58 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى. في جدة يتم اليوم توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان التي تمتلك سلاحا نوويا. وقال مصدر تركي لموقع ميدل إيست آي إن الاتفاق سيغير توازن القوى الإقليمي، وأضاف أنه لن يؤثر على اتفاقيات دفاعية سابقة. وقد بدأت المباحثات الثلاثية بشأنه قبل عام بالتوازي مع اتساع الأزمة الناجمة عن الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق الفلسطيني باسل شوامري من دورة تنسب له قتل الفلسطيني محمد شرحة مع سبق الإصرار والترصد والشروع في جرائم قتل أخرى. وتبين من التحقيق أن شوامري نقل بسيارته فلسطينيين بدون تصريح، وأصيب أحدهم بوعكة صحية، وطلب زملاؤه منه أن يتوقف ولكنه رفض خوفا من أن تعتقله إسرائيل. وخلال شجار اندلع بينهم دهس شوامري عددا منهم. أعلنت الشرطة حل لغز جريمة قتل محمد محميد وعمره 35 عاما في مدخل مخبز في أم الفحم قبل شهر، وسيقدم تصريح مدعى بحق 3 مشبوهين، أحدهما رجل أربعيني، أو أحدهم رجل أربعيني من سكان المدينة، والثاني من أحد المضارب البدوية، والثالث من سكان المنطقة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب بأن المحققين تمكنوا من تجريمهم على الرغم من أنه تم تشويش وغسل ساحة الجريمة وإخفاء الأدلة.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا غدا حتى يوم الاثنين المقبل وتشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة، طاب يومكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
6: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسو المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
7: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
8: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الجمعة 7 من شهر آب أغسطس من العام 2026. نحن نقترب من موعد إجراء الانتخابات للكنيست 80 يوما تفصل بيننا وبين الموعد المحدد، والاستطلاعات بدأت تقدم لنا بعض التصورات، تصورات أولية عمليا حول شكل الخريطة الحزبية. في الاستطلاع الأخير الذي نشرت نتائجه صباح هذا اليوم صحيفة معاريف، هنالك إشارة بأن الائتلاف الحالي قد يحصل فيما لو جرت الانتخابات اليوم على أقل من 50 مقعدا، بالمقابل فإن المعارضة ستحصل على أقل من 60، ولكنها قريبة جدا من بلوغ الهدف ومن حسم الانتخابات. الوزير السابق جلعاد إردان قرر تأسيس حزب يميني جديد، وأكد بأنه لن ينضم إلى حكومة ضيقة. إردان غادر البيت الذي نشأ وترعرع به، وقال بأن حزب الليكود الحالي هو ليس نفس الحزب الذي أمضى فيه 30 عاما، وقال بأن الحزب تغير كثيرا ولم يعد يمثل جمهور ناخبيه. بيني غانتس الذي علق عليه المجتمع الإسرائيلي في الدورات السابقة آملا كبيرة وحصل على ثقة الناخبين بصورة صريحة وواضحة، بات اليوم يعاني جدا، يعاني كثيرا، وهو في وضع حرج للغاية من حيث نتائج الاستطلاعات التي لا تتوقع له العبور وتجاوز نسبة الحسم. والحدث الأبرز في الساعات الأخيرة هو ما حصل الليلة الماضية. يوآف سيجلوفيتش أعلن بصورة متوقعة عن استقالته من الكنيست، ويائير لابيد أكد بأن سيجلوفيتش غادر حزب يش عتيد وأنه بات يدرس الخيارات الجديدة، ربما الانضمام إلى يشار برئاسة أيزنكوت وربما إلى الموحدة. على فكرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فإن 55% من الجمهور الإسرائيلي لا يؤيد حاليا انضمام الموحدة إلى الائتلاف. في الإنتاج جاسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد الذياب. أهلا بكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، وأرحب بضيف الأول في هذه الحلقة، عضو المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة السيد فادي عجاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا في سرائد إلى كل جميع المستمعين.
1: إذن في الأمس، في مساء الأمس، أعلن سيجلوفيتش عن استقالته من الكنيست، ولابيد تفهم هذه الاستقالة وقال بأنه رسميا غادر حزب يش عتيد ويدرس الخيارات الجديدة. هل هذا يمهد الطريق أمام الإعلان المرتقب بأنه انضم إلى القائمة العربية الموحدة؟
2: يعني استاذ رائد، يعني مثلنا مثلك، احنا بنسمع الاخبار طبيعه الحال ان يوآف سيجلوفيتش في الفتره الاخيره، وان هناك حديث على انه ينضم للموحده واحزاب اخرى، انت قلت حتى ممكن يشار. في نهايه المطاف هذا قرار يوآف سيجلوفيتش، هو قرار خاص ويتخذ قرارات، والقائمه الموحده ايضا تتخذ قراراتها، وبشكل عام، ليس بشكل عام لكن الحقيقة، كل القرارات اتخذت في الموحدة اتخذت داخل مؤسساتها، وبالتالي أي تحالفات، أي كلام عن هذا الأمر سيرجع حقيقة لبعد انتخابات تمهيدية في القائمة العربية الموحدة التي ستجرى في 22 من هذا الشهر، وبالتالي الحديث عن هذا الموضوع برأيي يرجع هناك، وكل كلام دائما في قائمة عربية موحدة يتخذ بشكل ديمقراطي في مؤسساتها.
1: ولكن هنالك من روج إلى مثل هذه الأخبار وكأنها عمليا صحيحة 100%، وأن هنالك تفاهمات أولية مبدئية بين منصور عباس وسيجلوفيتش. هل أنتم في المكتب السياسي في الصورة أيضا؟
2: نحن في القائمة العربية الموحدة دائما طبعا نتواصل مع الجميع حقيقة، وليس فقط سيجلوفيتش، مع الجميع في هذه الفترة العصيبة والمهمة جدا والدقيقة، ونحاول أن نبحث عن الصيغة الأفضل التي فيها ممكن أن نمثل مجتمعنا العربي وأن نحقق أهدافنا. والهدفنا الحقيقي في هذا الانتخابات أن نحاول أن نخترق حقيقة السياسة الإسرائيلية ونعود إلى ائتلاف الحكومي، إن كان في طبعا حكومة التغيير، من أجل يعني إنقاذ المجتمع من الظروف الحالية. هناك كثير من السيناريوهات المطروحة، ولكن أؤكد لك أن في القائمة العربية الموحدة سندرس كل الصيغ المطروحة من أجل أن نتقدم إلى الأمام. ومهم جدا أن أذكرك أن القائمة العربية الموحدة ربما هي الحزب العربي الوحيد اللي يعني يمشي بوتيرة يعني تبدو وكأنها قادمة المستقبل حقيقة، يعني بينما باقي الأحزاب العربية ما زالت يعني أحزاب تقليد حركة عقلية الماضي. والفارق أنه لم يعد يعني حقيقة الفارق فقط في الخطابات بل في طريقة التفكير. الموحدة تبادر يعني والآخرين يعني يلاحقون الموحدة، تفتح ملفات جديدة الموحدة، ينشغل الآخرون بالرد عليها. مهم جدا أن نكون فاعل سياسي، وأنا طبعا أيضا لجميع الأحزاب العربية ولكل الفاعلين السياسيين في مجتمعنا العربي يجب أن تكون لنا مبادرات سياسية، لأنه يكفي أن نبقي على الهامش، وكل فرصة من أجل إنقاذ مجتمعنا سندرسها بشكل مسؤول داخل مؤسسات القائمة العربية الموحدة.
1: شفت في واحد من الاستطلاعات أيضا توقع بأن تحقق القائمة العربية الموحدة نجاح كبير وربما تبلغ 7 مقاعد فيما لو جرت الانتخابات اليوم. هل هذه الاستطلاعات أيضا تعطي وتمنح الموحدة تحفيزا كبيرا أو ربما تساعد في التوجه الجديد للقائمة العربية الموحدة، كما قلت اختراق كافة الميادين في السياسة الإسرائيلية؟
2: طبعا اولا يعني نهج القائمة العربية الموحدة منذ عدة سنوات واضح انه مختلف عن باقي الاحزاب العربية، وهو بالتاكيد يبحث عن التاثير، لانه انت عارف ماذا فعلت هذه الحكومة. هذه الحكومة كانت هي الأسوأ في تاريخ مجتمعنا العربي، وتاثيرها علينا كان سيء، انه تاثير وجودي على وجودنا احنا كعرب في الداخل. ولاحظ المأساة التي نحن يعني حقيقة نراها من الجريمة والقتل والهدم والفقر، وبالتالي يجب علينا أن نتخذ خطوات برأيي غير تقليدية من أجل أن ننتقل بمجتمعنا العربي من هذا المكان باعتقادي هو أسوأ مكان كنا فيه منذ عام 48 منذ قيام دولة إسرائيل إلى اليوم. واسمح لي يعني رسالة أبعثها للإخوة لجميع الفرقاء في مجتمعنا العربي وخاصة الذين ينتقدون الموحدة في الأيام الأخيرة. يعني حقيقة أنا أستغرب يعني لو هؤلاء يعني خصصوا لمكافحة الجريمة ومواجهة الهدم والدفاع عن قضايا الناس نصف مجهود اللي يعني يبذلونه في ملاحقة منصور عباس الموحد، يمكن كان مجتمعنا وضعه أفضل بكثير. وبالتالي أقول لهم لينشغل كل إطار في الطريقة التي يراها مناسبة من أجل خدمة مجتمعنا ومصالح مجتمعنا أفضل بكثير والله من الانتقاد. وأقول لك أكثر من ذلك، أنت تحدثت الآن في استطلاعات الرأي تظهر القائمة العربية الموحدة في ارتفاع، وأنا أقول لك في بعض الأحيان والله يعني الرزق في بعض الأحيان قد يكون وفرة في المال ووفرة في العيال ووفرة في الصحة، وبعض الأحيان خصوم أغبياء قد يكونوا حقيقة يعني رزق برضو.
1: سؤال فيما يتعلق بالانتخابات الداخلية للقائمة العربية الموحدة التي من المزمع أن تجري في 22 من هذا الشهر، فادي هل هنالك قائمة نهائية بالنسبة للمرشحين ولا ما زال باب الترشح والترشيح مفتوح؟
2: لا لا، هناك قائمة حقيقة، ولكن ما زلنا نحن هناك يعني مرحلتين في موضوع الترشح. المرحلة الأولى هي مرحلة أنه كان في هناك الترشيح فتح حتى 1/8/2026 يعني قبل عدة أيام وانتهى. أعتقد هناك تقريبا على جميع المقاعد حوالي 20 مرشح، ولكن في البداية يعني المجلس المركزي للقائمة العربية الموحدة ومؤسساتها تتخذ القرار أولا في مدى أهلية هؤلاء المترشحين. يجب هناك تتوفر شروط معينة لكي تترشح، بعد ذلك أن تتم طبعا المصادقة على الأسماء، عندها يتم طبعا طرح الأسماء على ما هي المقاعد التي يترشحون عليها. نحن نتحدث على 5 المقاعد الأولى ستكون بالتصويت داخل المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة، والمقاعد من 6 حتى 10 ستكون طبعاً من خلال المجلس المركزي أو مؤسسات الموحدة هي التي ستقوم بترتيب الأسماء طبعا من داخل داخل طبعا المجلس المركزي للموحدة.
1: نعم. سؤال أخير، فيما لو كان الرد سلبي من طرف سيغالوفيتش الذي يعني يعتبر شخصية مركزية في المشهد السياسي والحزبي في الأيام الأخيرة، وهناك الأضواء سلطت على المحادثات التي جرت بين الموحدة وسيغالوفيتش وخطفت اهتمام كبير في الإعلام الإسرائيلي، فيما لو كان الرد سلبي، هل ستفكر الموحدة في يعني مبادرة أو فكرة جديدة أو التوجه إلى شخصية مركزية وشخصية لامعة وذات يعني شهرة واسعة في المشهد السياسي الإسرائيلي؟
2: يعني اسمح لي شوي أعترض على صيغة السؤال، أن تكون رد يعني وكأنه مفهوم ضمن أن سيغالوفيتش يعني وضع يعني شروط على الموحدة، وإذا هو رفض فإحنا يعني بنبحث على شخص آخر. لا، الأمور مختلفة تماما عما يتم سرده في الإعلام، الأمور مختلفة تماما. نحن في القائمة العربية الموحدة كما قلنا لدينا طريقنا، نبحث في الصيغة الأفضل التي تكون مناسبة، ونحن نبحث أيضا هل بالإمكان أن نقوم بضم شخصيات معينة. هذا الأمر يتعلق في الموحدة ومؤسساتها، فبالتالي الأمر ليس مفروغ منه وليس مفهوم ضمنا. نحن أيضا لدينا خطوط حمراء، ولدينا أيضا مؤسسات تقرر في نهاية المطاف من هي الشخصيات التي تناسب هذا الطريق. والأهم من كل هذا،
1: هذه ربما شخصيا المجتمع العربي، أنا أعرف بأن الأحزاب في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة بدأت تطعم يعني قوائمها وأحزابها بشخصيات لامعة، شخصيات مركزية، شخصيات جذابة، ربما تحذو أيضا القائمة العربية حذو هذه الأحزاب.
2: يعني نحن لا نبحث عن شخصيات لامعة بقدر ما نبحث عن شخصيات مؤثرة تستطيع أن تضيف للقائمة العربية.
1: شخصية لامعة، شخصية مؤثرة،
2: ليس شرطا يعني حقيقة. يعني أنا اليوم ببحث في في في في مجتمعنا العربي، ما في عندنا هذه الشخصيات حقيقة اللي بتقول عليها اللي هي بتقلب يعني الطاولة أو الأمور رأسا على عقب. في القائمة العربية الموحدة يوجد شخصيات داخل القائمة العربية الموحدة بحقيقة قادرة على قيادة هذه السفينة إلى الأمام، وإذا كان مرة أخرى هناك شخصيات قد تضيف للقائمة العربية الموحدة، أعدك أنه في مؤسسات الموحدة سنناقش كل شخصية إذا تم طبعا عرضها أمام المجلس المركزي الموحدة ومؤسساتها. نعم.
1: شكرا جزيلا لك فادي عجاوي، عضو المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة، شكرا لك على المداخلة وعلى الحديث.
2: شكرا لك.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: الاستطلاعات التي تنشر تباعا بدأت تقدم لنا تصورات أولية حول شكل الخارطة الحزبية، كيف ستبدو لنا بعد الانتخابات. عدد المقاعد يتأرجح يتغير، ولكن ليس بصورة يعني كبيرة. عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب يشار برئاسة آيزنكوت 23 مقعدا، في المرتبة الثانية حزب الليكود برئاسة نتنياهو مع 22 مقعدا، وحل ثالثا نفتالي بنت مع 15 مقعدا، وهناك تساوي بين الموحدة وبين الجبهة مع التجمع أو الجبهة مع التغيير، 5 مقاعد لكل منهما في الاستطلاع الذي ظهرت نتائجه اليوم في صحيفة معريف. المحامي سليم قدور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك أخي رائد والجميع المستمعين.
1: ما هي قراءتك أنت لهذا الاستطلاع؟ بتعرف كل يوم في استطلاع جديد، لكن واضح بأنه بالنسبة لأيزنكوت ونتنياهو يعني 23 في هناك يعني سباق محموم.
3: نعم، نشهد يعني طول الطريق طول الوقت نشهد في جميع الاستطلاعات تفاوت كبير بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير برئاسة، نحن لا نعلم إذا كان ذلك سيكون دقيق هذا التعبير، ولكن برئاسة آيزنكوت يصل ما يعادل 10 مقاعد. هذا ما طبعا يضج مضاجع نتنياهو وجبهته، يقض مضاجعهم ويتصرفون بضغط كبير فيها، يعني قد حتى يصل إلى عدم احترام اللعبة الديمقراطية. ولكن ما أراه أن نتنياهو سيسعى، هو يعلم علم اليقين أنه لن يصل إلى أغلبية في هذه الانتخابات ولن يعني ينجح، ولكنه يسعى لقطع الطريق على آيزنكوت في تكوين ائتلاف 61 مقعد. هو يريد البقاء يعني يريد أن يذهب في حكومة انتقالية ما بعد الانتخابات لأمد بعيد قدر المستطاع، وربما من ناحيته يريد إملاء انتخابات جديدة أخرى. أيضاً كنت في المقابل باعتقادي سيسعى لإقصاء نتنياهو من منذ البداية بعد الانتخابات مباشرة، حتى لو كانت هناك حكومة يعني في البداية لا تعتمد على 61 مقعد. وعلى أمل أن
1: تعرف أيزنكوت قال في كثير من المحافل، لحظة شوي سليم، أيزنكوت في كثير من المحافل في كثير من المقابلات ركز على قضية الأغلبية، قال إحنا مش بحاجة ل 61 ولا 68 ولا 70، إحنا بحاجة الأغلبية، إحنا أكثر من نتنياهو فإننا سنشكل حكومة.
3: نعم، ولكن لا يمكن التعويل ولا يمكن الاعتماد على حكومة أقل من 61.
1: حكومة ضيقة. نعم.
3: من ناحية قانونية ممكن. وهذا ما يريد فعله، أنه يريد أن يقصي نتنياهو ولا يريده أن يبقى على كرسي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات.
1: طب الآن بالنسبة للحزب اليميني الجديد الذي أعلن تشكيله جلعاد إردان يوم أمس ومعه أيضا يولي إدلشتاين، تعتبر أنه يعني هذا بمثابة انشقاق، وهي قد تؤثر على مستقبل حزب الليكود؟ على فكرة إردان قال أنا هذا ليس الحزب الذي نشأت وترعرعت به وأمضيت فيه 30 عام، ليس نفس الحزب، هذا الحزب يعني خذل ناخبيه وتغير كثيرا.
3: دعنا نقول أن هذه الأحزاب ليس فقط جلعاد إردان، وأيضا خيل تروبر ويعاز هندل وآخرين، كلهم هذه الأحزاب الصغيرة التي نراها الآن تقام، لا أعتقد أنها من صالح أيزنكوت، على الأرجح أنها من صالح نتنياهو، ولربما ستخدم نتنياهو مصلحته فيما لو عبرت نسبة الحسم، مع أنها لا تقول ذلك، هي تقول تدعي أنها ليست مع هذا الطرف أو ذاك، ولكن الكثير من يدعون أنها أحزاب لربما ستأخذ الأصوات التي لا تريد أن تأتي بدعم نتنياهو منذ البداية، ومن بعدها ستقوم بال لا لا لا أعد لا لا أريد أن أذهب بعيدا وأقول أن نتنياهو الذي يؤسسها، ولكن على الأرجح أنها أحزاب يمينية لا تستبعد بعد الانتخابات أن تتلف مع نتنياهو.
1: سؤال أخير، كيف تقرأ أنت شخصيا استقالة سيغولوفيتش من الكنيست ومغادرته حزب يش عتيد؟
3: مسألة انضمام سيغولوفيتش للقائمة الموحدة كما نرى الآن،
1: وحتى الآن لم يقرر، لم يعلن ذلك. نعم، رسميا هو قال أنا أدرس الخيارات.
3: نعم، رأيت أن يائير لابيد رحب كثيرا بهذه الخطوة
1: أو تفهم نعم،
3: وذهب وكال المديح ليوآف سيغولوفيتش، وكان بالأمس له اجتماع وبارك له خطوة انسحابه في المبتدأ طبعا في البداية من يش عتيد، ولكن أعتقد أن هناك لعبة أو هناك مخطط بارع في هذا الأمر. لربما أن سيغولوفيتش لا يعمل من فراغ ولا يعمل بمفرده، أعتقد أن هنالك مسألة انضمام سيغولوفيتش
1: هو تقريبا يعني الشخصية الثانية في يش عتيد بعدما

0: والموحدة إلى الائتلاف. ولعل هذه الخطوة يعني ممكن أن تشرعن هذا الشيء، وممكن أن يكون سيغالوفيتش في القائمة الموحدة على أساس أن يكون في الحكومة التي ستقام على يد أيزنكوت ومعسكر التغيير، وسيكون وزير للأمن الداخلي، ومنها سيكون القانون النرويجي، وتعود الموحدة وتأخذ مرشحيها وتكون في مركز اتخاذ القرار. لربما هذا تكتيك يعني مخطط له وله شركاء. سنرى الأمور في المستقبل القريب كيف ستجري في هذا المجال.
1: شكرا لك الناشط السياسي المحامي سليم قدور على المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخي
1: رائع. شكرا. لا نخرج إلى فاصل.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدينا، نحن معكم حتى الواحدة. الآن إلى ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. الشرطة أعلنت بأنها أفلحت في فك رموز جريمة قتل وقعت في مدينة أم الفحم قبل نحو شهر، بالرغم من محاولة المشتبه فيهم بعرقلة مجرى التحقيقات وإخفاء الأدلة. ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
12: أهلا بك رائد. بالفعل رائد، على الرغم من محاولات طمس الأدلة والحقائق المتعلقة بجريمة قتل المواطن محمد بحميد من سكان مدينة أم الفحم، إلا أن الشرطة أعلنت اليوم عن تمكنها من فك رموز هذه الجريمة. تفاصيل هذا الحادث تعود إلى يوم 5 من شهر تموز يوليو الماضي، حيث قتل المواطن محمد بحميد البالغ من العمر 35 عاما بعد تعرضه لإطلاق النار عند مدخل أحد المخابز في مدينة أم الفحم. وبعد وصول قوات الشرطة إلى المكان، اتضح من التحقيقات الأولية أن مسرح الجريمة تعرض للعبث بعد غسل وإخفاء أدلة في الموقع. وفي حينه كان قد وصل قائد شرطة لواء الساحل المجر جنرال يخيل بهدانة إلى المكان، وعقد جلسة خاصة لتقييم صورة الوضع، وقرر إحالة التحقيق في هذه الجريمة إلى الوحدة المركزية في لواء الساحل. ومع انتهاء التحقيق نجحت الوحدة المركزية في جمع أدلة كافية في هذا الملف. أمس قدم تصريح مدعي عام ضد 3 من المشتبه بهم. الأول رجل في 40 من عمره من سكان مدينة أم الفحم، الثاني شاب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان التجمعات البدوية، والثالث قاصر من سكان المنطقة. وأمرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال الثلاثة حتى يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع لاحقا تقديم لائحة اتهام بحقهم، إلى جانب تقديم طلب بإبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية في هذا الملف. وأكدت الشرطة أنها ستواصل العمل بحزم وبنهج هجومي لإحباط حوادث العنف الخطيرة وتقديم الجهات الضارعة فيها إلى العدالة. إذن كما ذكرت رائد، الشرطة تتمكن فك رموز مقتل المواطن محمد محميد من سكان مدينة أم الفحم. إليك.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. إذن هذا هو تطور لافت في ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي. في الأيام الأخيرة شهدنا يعني إعلانات وبيانات كثيرة صدرت عن الشرطة تفيد بأنها أفلحت ورجحت بفك رموز

0: عدد من جرائم القتل. هذا تطور مهم جدا بالرغم من محاولة المشتبه فيهم بعقلة مجرى التحقيقات وإخفاء الأدلة. الآن إلى أزمة مضيق هرمز والتفاهمات الأولية التي أعلن عن التوصل إليها بين إيران وعمان. بموجب هذه التفاهمات سيسمح ربما لكل السفن بالعبور والمرور، لكن باستثناء السفن الأمريكية والإسرائيلية. كيف يعني يمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مر الكرام على هذه التفاهمات أو على هذا البيان؟ لكن هنالك مصالح، هنالك ضغوط كبيرة جدا تمارس على الإدارة الأمريكية من قبل السعودية وقطر والإمارات وعمان بأن لا يتم استئناف الحرب ولا بأي شكل من الأشكال. ربما سيتم التوصل إلى اتفاق رسمي في غضون الأيام القليلة القادمة، وكل يوم ترامب يعطي فرصة إضافية، فرصة جديدة من أجل إنجاح المفاوضات التي تجري بوتيرة بطيئة جدا. على حد تعبير السيد ترامب، قال ما يمكن التوصل إليه بعشر دقائق، فإن إيران تفعل ذلك بعدة ساعات أو عدة أيام. تماطل وتماطل وتماطل. وبيت القصيد هو يعني سعر النفط، سعر البترول كيف سينخفض ونحن في حالة من الترقب وفي حالة من الحيرة الكبيرة. ينضم إلينا الآن المستشار في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط والناشط الاجتماعي طارق عواد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا، تحياتي.
0: تحياتي لك. بننام على إشي وبنصحى على إشي، بننام على التصريح وبنفيق على التصريح جديد. ترامب مرة متفائل، مرة متشائم، مرة مبسوط وراضي، مرة زعلان وغضبان. لوين رايحين؟
1: الحلو بسوق النفط كل شيء بتسعر مباشرة من ناحية بورصة النفط. اليوم آخر يوم بالأسبوع للبورصة المفتوحة بالعالم. امبارح كنا على 79، اليوم صبحنا على 84 نتيجة للتوترات اللي رجعت على مضيق هرمز. وبالتالي إذا كان في انفراجة معينة، ولكن مثل كيف حكيت حضرتك، لأنه في ثقافات مختلفة بين الفكر الشيعي والفكر الغربي من ناحية كيف تدار المفاوضات. الأمريكاني يفكر المفاوضات هي خلصت، ولكن الإيراني والشيعي يفكر أنه لسه بديت. عشانك ولكن بشكل أو بآخر بتشوف أنت أسعار النفط هي جدا حساسة لأي كلمة تنحكى،
0: متأرجحة
1: متأرجحة ومضطربة بكل الأوقات. إذا بتلاحظ امبارح الإمارات اضطرت تشتغل عن طريق شركة العملاقة بعتها 11 ناقلة نفط عملاقة، لأنه ما في السفن مش عم ترجع على مضيق هرمز. اللي طلع طلع مش راح يرجع. بس أعطيك أنا بس معطاء شو صار امبارح. امبارح بس فتت 13 سفينة على مضيق هرمز وطلعوا 7 بيوم عادي. بيوم العادي قبل الحرب قبل 28 تلاقوا 2 كان يطلع 140 150 سفينة متنوعة بين الوقود نفط ديزل سماد وغاز طبيعي مسال. اليوم احنا نحكي على بالمعدل بين 5 طايتين 5 طالعين. هذا شيء جدا مضطرب لسلاسل الامداد. وهي كلمة السر اليوم، سلاسل الامداد والمخزونات الاستراتيجية تبعت الدول هي كلياتها.
0: طيب عمليا ما تقوله طارق هذا يعطي انطباع بانه هنالك ما يبرر الزعل اللي بمر فيه ترامب.
1: طبعا ترامب اكتشف جدا متأخر ممكن تغير السياسة وتغيرش الجغرافيا. الجغرافيا هي نفس الجغرافيا، السعودية هي بعد السعودية، إيران بعد إيران، مضيق هرمز بعد مضيق هرمز. طبعا فاتت على خط الحوثيين بقول لك احنا نسكر باب المندب، وهذا اخبار مش منيحة للسعودية. السعودية شغلت من 4 أشهر خط اللي هو بسموه شرق غرب، اللي بنقل العملية 7 مليون برميل نفط يوميا من البحر العربي إلى البحر الأحمر، هيك إلى السفن الكبيرة العملاقة تعالوا على ينبع وحملوا نفطكم من هناك. ولكن إذا الحوثيين فاتوا على الخط وسكر مضيق باب المندب، كمان قناة السويس هيك بتتأثر، وهيك المنطقة كلها صارت منطقة صراع. وكيف حكينا بالأول غير منطقة غير موثوق بها من ناحية الإمدادات، لا الغاز الطبيعي المسال ولا الكبريت ولا الأمونيا ولا ولا النفط. وبالتالي كل دول عم تعمل إيش بيسموه تنويع مصادر وإخبار منيح على الطاقة المتجددة.
0: طب بنشوف إنه السعودية مع الإمارات مع عمان مع قطر تمارس ضغط كبير، ضغط هائل كما وصف في الإعلام على السيد دونالد ترامب من أجل أن لا يستأنف الهجمات. هل هذا مؤشر على إنه دول الخليج تخشى من أن الوضع سيزداد سوءا في قادم الأيام؟
1: شوف معادلة القرار الأمريكية والرئيس الأمريكي ترامب للخليج مش موجود. دول الخليجية كأكثر تنساش أنه بدي في خلاف متنامي كمان اليوم بين الإمارات وبين السعودية. نتيجة خروج الإمارات منظمة موردي النفط العالم أوبك قبل شهرين وهي عم تتصرف لحالها. وهي أخبار مش منيحة للسعودية. وشوف كيف التخاطب بيصير بين الدول. اليوم إيران بتقول للسعودية بالرغم شو بيصير بيناتنا أنا ما رح أطلع من أوبك. وهذا بيعطي نقطة قوة بين إيران وبين السعودية عشان السعودية تشغل لمصالحها حاليا. إذا بتشوف أنت العراق شو صار في العراق اليوم بتقول للسفينة أي سفينة بتيجي بتحمل من مين أم قصر أنا بنزله على السعر العالمي $30 عشان يسعر المخاطر. وبالتالي إحنا بنشوف كل دول عم تعمل مصالحها بالمرحلة القادمة كلهم عم بيعمل حسابات ما بعد الحرب بالرغم إنه كيف مبين الأمور رح تضل مضطربة لأشهر مش لشهر. وبالتالي وهيك حكيت معك قبل شوي مخزونات الغاز الطبيعي والنفط العالميين قاربت للانتهاء بسموه عم بوصلوا القاع. وإخبار مش منيح للأمن القومي وعشان هيك ترامب عم بيحاول يمد الموضوع على أساس المخازن هاي تنكمل من أول وجديد.
0: بس ترامب هناك من يقول بأنه لا يكترث كثيرا لمصالح دول الخليج ما يهمه هو مصلحة أمريكا.
1: مصلحة أمريكا أكيد لأنه أمريكا امبارح صارت المورد الأكبر أول أربعة بالعالم بطلعوا نفط غاز طبيعي مسال وقود طائرات وغاز مسال طهي للبيوت. وهيك تربعت العرش الأربعة الموارد الأساسية لدمضه. ولكن هو ما بيسمحش أن أوروبا تفوت بدوامة نتيجة في حرب بين أوكرانيا وبين روسيا. والفكرة هي مش بين أوكرانيا وبين روسيا. روسيا بنظرتها هي بتقاتل الناتو كلياته. وبالتالي بتشوف عنده في منطقتين مترابطات جغرافيا هن أوروبا الخليج مباشرة بنص العالم. هنا في اضطرابات وفي حربين موجودين هناك. طبعا كل واحد بيعمل الفكر الاستراتيجي تبعه مراكز التفكير وين المرحلة القادمة. لا شك انه الخسرانين بهذا الموضوع اكثر هي دول الخليج لانه صارت منطقة موثوق بها كمان من ناحية مشاريع العملاق اللي عملها الخليج انه اليوم ما في موارد يمول هاي المشاريع.
0: سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان ارتفع في مستهل هذا الشهر في بداية هذا الشهر إلى مستوى تقريبا قياسي. إحنا في موجودين يعني عند أعلى سعر للبنزين في السنوات الأخيرة. هل هذا أيضا مدعاة للقلق بالنسبة للسعر في إسرائيل من أنه قد يرتفع أكثر وأكثر في الأسابيع القادمة؟
1: شوف صحيح في عندنا معادلة آخر خمس أيام من كل شهر معدل المرميل النفط بخمس موانئ بشكل متوسط مع معدل الدولار بتسعر المعادلة. الدولي ما فيهاش مصادر نتيجة شلل الحرب يعني مش زي وقت الوزير ليبرمان لما حدد سعر الكورونا بستة ونص شيكل لتر. بالتالي احنا رح نضلنا بجو الثمانية بنطاق سعر بين سبعة ونص لثمانية شيكل على المستوى القريب على الأقل شهرين. ولكن ننساش ايش واحد بالضبط بالرغم انه في عندنا حمل اليوم موجة حرب كمان بأوروبا الشتاء على الأبواب ومخزونات أغلبها فاضي. يعني الإنتاج اليومي مش عم بيخدم مش عم بيكفي كمان للاستهلاك اليومي أو للتخزين. وهي معادلة جدا جدا كل دولة بتحاول تمليها وتعملها. إذا طلعت قبل يومين طلعت خبر إنه أول مرة من 30 سنة بوصل سفينة نفط من أمريكا لإسرائيل. هذا مؤشر مش جيد إنه كمان الموردين الطبيعيين كانوا إسرائيل وكان كازاخستان أو الدول الثانية مش عارفين يلبوا بتطرف إسرائيل عن طريق الشركات الخاصة. أول مرة من 30 سنة يجيب ناقلة نفط من أمريكا وراح يزيد أكثر وأكثر لأنه صار في تنويع لمصادر النفط مش يتكلوا على اللي كان مصادر قبل أخرين وصار منطقة غير موثوق بها.
0: نعم شكرا لك طارق عواد مستشار في مجال النفط والغاز وناشط اجتماعي. شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا. شكرا.
0: شكرا إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة
0: 7:28 هذا هو الوقت المناسب جدا حتى نفوت في الأجواء أجواء الاستعدادات والتحضيرات للسنة الدراسية الجديدة. تقولوش إنه بكير إطلاقا لا 1:09 أصبح على الأبواب. معي الآن رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور هديل كيال. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك ويسعد أوقاتكم جميعا.
0: الأهالي في هاي الفترة بتكون عايشة كثير في تخبطات وفي قلق بالنسبة للسنة الجديدة. تعرف خصوصا الأهالي اللي عندهم أولاد بدهن يدخلوا ينتقلوا من الروضة للصف الأول. أول مرة بيكون هيك في مرحلة الانضباط مرحلة الالتزام في واجبات في التزامات مدرسية. فشو أولا رسالتك للأهالي اللي عندهم شوية تخوف من السنة الدراسية الجديدة؟
3: التخبطات طبيعية وتخبطات أيضا يعني أراها مقبولة في هذه الظروف. صحيح الظروف ليست طبيعية وليست عادية إطلاقا، فكيف ببالك لأولياء أمور جدد في عالم المدرسة مع طلاب يدخلون المدرسة لأول مرة. مرة أخرى أنا أرى هذه التخبطات وهذا القلق قلقا طبيعيا، ولكن علينا استراتيجيات التهدئة النفسية. علينا أن نقول لأنفسنا صبرا صبرا ثم صبرا ثم صبرا. المدرسة هي المكان الآمن كما هو البيت، وعليها أن تبقى كذلك حتى وإن قصت هذه الظروف. والتعاون بين الأهل وبين عالم المدرسة، المعلم والمدير وكل من يعمل في هذا العالم، عليه على هذه العلاقة أن تكون علاقة محبة، علاقة تعاون، علاقة ثقة، لأننا بحاجة ماسة إلى هذه الثقة. هذه الثقة تقلل من التخبطات، هذه المحبة تقلل أيضا من الضغوطات ومن القلق الموجود. نحتاج إلى أن نكون معا. يعني أنا لا أتحدث هنا عن الأهل وعن المعلمين وعن المدرسة بأطراف متباعدة، أنا أتحدث عن بيت واحد، عن حصن واحد. هذا الحصن عليه أن يكون معا، بالتالي يقدم الحماية لطلابنا ويقدم هذه العلاقة بتنسيق كامل ما بين البيت وبين البيت الثاني وهو المدرسة.
0: يعني يجب أن تكون علاقة بين أولياء الأمور وبين طواقم التدريس مبنية على الاحترام والود والتعاون، وليس على المناحرة والمناكفة كما في بعض الأروقة وفي بعض المؤسسات. وهذا واضح، يعني لا يمكن إخفاء مثل هذه الأمور التي تحدث في بعض المدارس.
3: صحيح، معك حق. وأنا هنا يعني أرجو أيضا هيك التنبه للأهل وأيضا للمعلمين، يعني أن نشارك الطلاب بالأمور الحقيقية التي تحدث، ولكن علينا أن نختار اللغة المناسبة لعرض هذه الحقائق. لا ننكر هناك قبح في هذا العالم في كل مكان، وأنا لا أتحدث فقط عن بلادنا، ولكن بلادنا لأنها تعيش الحروب المستمرة، فلك أن تتخيل كيف تنعكس هذه الحروبات في عالم الطلاب وعالم المعلمين. ولكن حين نقول لطلابنا ونقول لمعلمينا صحيح هناك قبح في هذا العالم، ولكن نحن نختار أن نكون جمالا. الكلمة الطيبة، عالم المدرسة، عالم الطلاب هو العالم الذي نريده أن يكون قويا، ونريده أن يكون داعما، لأننا نحتاج إلى هذا الدعم في هذه الظروف القاسية. الظروف العادية القلق فيها حرف، ولكن ظروفنا ما هي ظروف عادية. هذا القلق هو رد فعل بيولوجي سليم. علينا أن نبحث عن كيفية التعامل مع هذا الخوف الذي ينمو في داخلنا بسبب طبعا الظروف. لا ننكر ما يحدث في العالم يحاول أن يسرق الإنسانية، يحاول أن يسرق إنسانيتنا، يحولنا إلى كائنات متوترة تتصارع طوال الوقت، تغيب عنها لغة الحوار التي تحمل المحبة والتي تحمل الثقة. إذن علينا أن نعود إليها، علينا أن نعود إلى هذه
0: دكتور
3: المحبة.
0: هديل. دكتور هديل، قبل أيام أيضا ورد على لسان وزير المالية وكذلك دعمه وزير التربية والتعليم أنهما يدرسان فكرة وخطة نقل المسؤولية عن المدارس إلى أحضان السلطات المحلية. أنتم في لجنة قضايا التعليم العربي تناولتم، ناقشتم هذا الموضوع؟
3: الموضوع قيد المناقشة وقيد أيضا الفحص، وأنا أرى بهذا المقترح هروبا وتهربا، وليس الهروب والتهرب من مواصفات رجال التربية والتعليم. لا يمكن للتربية والتعليم يعني أن تصل إلى مكان أن تتنازل عن مسؤوليتها في هذه الوزارة في هذا البيت وتنقلها إلى السلطات المحلية. ولا أقول هذا الكلام لأنني لا أثق بالسلطات المحلية أبدا،
0: هذا كلام كبير دكتور هدير.
3: نعم، لا يمكن أن نتنازل عن المسؤولية. المسؤولية هي التي تربينا عليها، حين نتنازل عنها هذا يقول أننا نتهرب منها. وعلينا أن نتعلم كيف نتحمل المسؤولية وكيف نتحمل أيضا هذه الرسالة.
0: يعني عمليا أنت متخوفة من هذا الموضوع؟
3: طبعا طبعا طبعا. التخوف مرة أخرى أنا يعني
0: شو مصدره؟ من أين يأتي؟
3: أنا أريد طبعا واضح لإلنا كل ما يحدث الآن ينطلق من انطلاقة مادية اقتصادية بسبب طبعا ما نعاني في البلاد بسبب الخسارات الكبيرة في ظل الحروبات المستمرة. ولكن لا يمكن لطلابنا، لا يمكن لمعلمينا أن يتحملوا هذه الأعباء ويخسروا المدرسة ويخسروا التربية والتعليم الذي يعني نحاول قدر المستطاع أن نحافظ عليه، لأنه الدرع الواقي ولأنه الميدان الأقوى لتربية أبنائنا. هذا تهرب لا نريده ونرفضه، لأن الخسارة مرة أخرى هي ما نتوقع. ولكن أنا أريد أن أعود إلى البيت، أريد أن أعود إلى البيت، إلى البيت وهو المدرسة وهو مجتمعنا العربي، بلداتنا العربية التي عليها أن تدرك أن ما في انتظارنا صحيح ظروف قاسية وظروف صعبة، لأنها يعني تعكس بالتالي ما نعيش في المجتمع، العنف والإجرام والظروف الاقتصادية الصعبة والظروف الاجتماعية الصعبة. كل هذه التحديات بمقدورنا أن نتجاوزها معا. إذن قوتنا أن نكون معا، أن نقدم هذا الدعم للطلاب وللأهل وللمعلمين، وأن نحاول مرة أخرى أن تكون لغة الصبر ولغة التحمل. يعني لا يمكن أن أصدر حكما في أول شهر أو أول شهرين من بداية العام الدراسي. هذه فترة تحمل تخبطات وضغوطات مؤقتة، وأمر طبيعي أن تكون مؤقتة. إذن ماذا على الأهل وعلى ولي الأمر وعلى الطالب أن يفعل؟ أن يتعامل مع هذه التغييرات المؤقتة بوعي. علينا بهذا الوعي أن نتعامل مع تحدياتنا لنتجاوز التحديات ونتجاوز الصعوبات ونحمي طلابنا ونحمي رسالة التربية والتعليم.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور هديل كيال، رئيسة لجنة مداعبة قضية التعليم العربي. راح يكون في عنا تسليط يعني على الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة في خضام البرامج القادمة أيضا. شكرا لك.
3: شكرا إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد دياب حديث الظهيرة.
0: تقريبا في الساعات الأخيرة تصل إلينا عشرات الصور واللقطات المصورة المثيرة جدا من استاد ترابزون سبور، حيث تم استقبال النجم المصري الوافد إلى هناك بحفاوة بالغة، استقبال ملوكي. يعني هذا الرجل أتى إلى هناك، ربما عرف كيف يختار. كانت هناك عمليا تخبطات كثيرة، كان هناك أيضا سيناريوهات وترجيحات بأنه سينتقل إلى الدوري ربما السعودي وربما الدوري الأمريكي، لكنه فضل الدوري التركي. وأيضا تم طرح اسم نادي بشكتاش التركي كأنه مرشح قوي لاستقبال الوافد المصري، لكن اختار بشكل مفاجئ أن يحط الرحال في نادي طرابزون. ينضم إلينا الآن نجم المنتخب الإسرائيلي سابقا المحلل الرياضي زاهي أرملي. أهلا وسهلا بك زاهي.
4: سلامات رائد لك للجميع المستمعين.
0: أنت تفاجأت زي ما أنا تفاجأت بالنسبة لانتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون؟
4: لا أنا ما تفاجأت، أنا بعتقد محمد صلاح عمل بطريقة ذكية جدا بالنسبة، كمان ما تنساش بالنسبة لقضية جيله، بالنسبة لقدراته، وبتعرف نجم عن الشكل لما بيجي لبلد عن الشكل أنا بعتقد بحقي كل شيء فيها صراحة، يعني هذا نجم عالمي، يعني نجم منتخب مصر، نجم مكان في المونديال رائع جدا، بفريقه ليفربول بطولات وأهداف وملك الأهداف، الأهداف في مانشستر يونايتد، عفوا في ليفربول، بتعاد كل هاي الصيت الكبير لمحمد صلاح لما بيجي على بلد عن شكله بحقيقة وراح يحيى. أنا بعتد ترابزون يعني مش راح يكونوا خسرانين من وراء هاي المعاملة
0: أو إطلاقا، بالعكس هني 17 مليون راتبه السنوي، وهني فقط امبارح يمكن تقريبا يعني هذا المبلغ ضاعفوه، حتى ضاعفوه من خلال الحملات الدعائية التي قاموا بها.
4: بالضبط بالضبط، يعني هنا ما بنحكيش على انه في خساره من وراء، وتعرف انه القدرات تبعته اليوم مع فريق تركي والدوري التركي انا بهذا راح يكون عليه اهون من انه يروح على يوفنتوس او عميلان او الدوري الامريكي او الدوري السعودي. يعني بالنسبه لجيله يعني هو من ناحيه قدرات بيقدر يقوم بالواجب باحسن 110% بقدراته الكرويه، فعشان هيك انا بعتقد كان اختياره لهذا الفريق ماديا منيح. حاليا راح نشوف هذا الفريق في وين الفريق، فعمل كأس التركي بالسنة الماضية وراح يشترك بالدوري الأوروبي في الجولات الجاي.
0: هل طموح النادي التركي بعد يعني وصول محمد صلاح ارتفعت وصار في عنده هناك يعني طموح بأن يحقق البطولة على مستوى الدوري التركي؟
4: أكيد أنا بتربزون ما مضوا مع محمد صلاح على أساس إنه هو نجم ونجمين وفي أهداف، والهدف الرئيسي أكيد في مقابل إنه يكون في بطولة للفريق هذا بالدوري التركي، يكون الكأس، يكون أوروبا، يعني في احتياجات خاصة أو متطلبات خاصة من هذا الفريق لاتجاه محمد صلاح. وأنا بعتقد إذا كمان بتغذوا كمان 2-3 على مستوى أوروبي يكونوا على مستوى عالي جدا، أنا بعتقد راح يكسبوا بالبطولة وراح يكسبوا كتير شغلات في هاي السنة اللي راح نتابعها أكيد بخلال الدوري التركي السنة هاي.
0: بالنسبة لنتائج الأندية الإسرائيلية في المسابقات المختلفة، شفنا خسارة لبتار القدس وخسارة أيضا لمكابي تل أفيف وفوز بشق الأنفس لأبوال بيرسبع في الدوريات الأوروبية المختلفة، هل هذا معنى أنه أيضا الفرق الإسرائيلية ليست جاهزة كما يجب لمجارات ومقارعة الأندية الأوروبية زاهي؟
4: حاليا انا بعتقد يعني تعتنقول 50-50، يعني امبارح مكابي تل ابيب وبتال قدس خسروا مباريات، هبول تل ابيب وبير السبع فازوا في مبارياتهم على الفرق اللي بتنافسوا معهم، وبالي الناس المرحله الجايه اللي اللعب الخارجيه او البيتيه لكل فريق اللي راح تقرر مصير الفرق الاسرائيليه. انا بعتقد كانت فاتحه منيحه لكل الفرق الإسرائيلية، تقريبا الفرق كلها حاضرة من ناحية لياقة بدنية، من ناحية أداء اللاعبين، طرق اللعب اللي بيلعبوا فيها مستوى عالي جدا. أنا بعتقد بعدنا ما قالوا الفرق الإسرائيلية حاليا كلمتين الأخيرة، الإنجاز ممكن يكون لأربع فرق، يعني حتى بالمباريات الخارجية كيف أنا شايف الصورة، يعني بتار القدس ممكن يغلب الفريق النمساوي إذا مش غلطان، مكابي تل أبيب أكيد كمان راح يحاول إنه يرجع لمستواه اللي عودنا عليه في بداية الموسم هذا.
0: بس المباراة الصعبة راح تكون لأبوال بيرسبع مع النجم الأحمر، أعتقد لأنها مباراة خارجية، كان
4: خارجية ونتيجة
0: كان في تفوق 1-0 فقط في المباراة.
4: بالضبط، ونتيجة كتير نسبتها قليلة بالنسبة للفرق هذا النجم الأحمر اللي هو فريق اللي عنده منساش أبو فاني كمان فيه بلعب. فعشان هيك أنا بعتقد المباراة راح تكون صعبة لبير السبع، وتاتا نشوف شو راح يصير، يعني 50-50 إسه حاليا المعدل. أنا بعتقد إن شاء الله بكون لبير السبع ولصالح أحمد زاهي أحمد وباقي اللاعبين كمان اللي موجودين من الوسط العربي فيهم،
0: لأنه خسارة ما شوفش يعني واحد من الأندية الإسرائيلية موجود في على الأقل في دور المجموعات في دوري الأبطال.
4: أكيد يعني إجا الوقت يعني حاليا إحنا عم نبعد كتير شوي بالفترة الأخيرة بالسنين الأخيرة عن بطولة البيوت تعون البطولة أوروبا عن الدوري الأوروبي وعن دوري الكونفرنس ليج. إحنا بعاد شوي بتأمل إنه السنة تكون سنة فاتحة على كل الفرق الإسرائيلية.
0: نعم شكرا لك لاعب المنتخب الإسرائيلي سابقا زاهي أرملي, شكرا جزيلا
4: إلى
0: لك.
4: اللقاء
0: إلى اللقاء إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد دياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
0: آخر التطورات والأحداث على مكان. إذن بالنسبة للاستطلاعات التي تقدم لنا تصورات بما يتعلق بالخريطة الحزبية في إسرائيل, آخر استطلاع هو أمامي نشرته صحيفة معاريف, يتوقع بأن يحصل حزب يشار برئاسة أيزنكوت على 23 مقعدا, يليه في المرتبة الثانية حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 22 مقعدا, حل ثالثا نفتالي بنت مع 15 مقعدا, وبعد ذلك فيكتور ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا مع 10 مقاعد, الديمقراطيون مع 9, وحزب عثمة يهوديت مع 8 مقاعد, وبعد ذلك هنالك أيضا الأحزاب الأخرى التي هي أقل من ذلك. بالنسبة للقائمة العربية الموحدة مع 5 مقاعد, الجبهة مع التجمع أو الجبهة مع التغيير مع 5 مقاعد, المعارضة قوتها أقل من 50 مقعد 49, الائتلاف 49 مقعد, بينما المعارضة 57. عمليا لا أحد يستطيع أن يشكل الحكومة, لكن المعارضة قريبة من بلوغ الهدف. التحيات لكم من أسرة البرنامج, في الإنتاج جسلين محميد بريق, من الراديو المصور نادية أسمر مارون, في الهندسة الإذاعية حين دهان, من رائد ذياب أحلى التحيات, تمت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: هذه عناوين الساعة. نبأ يفيد بإصابة جندي لبناني من جراء إلقاء قنبلة صوتية من مسيرة إسرائيلية. فلسطينيون تمكنوا من تهريب تراكتورونات إلى دير البلح، وجيش الدفاع يحقق. المعارضة الإيرانية تكشف النقاب عن أن طهران تزودت بمنظومات دفاع جوي جديدة من الصين وروسيا. إيطاليا تلغي عقدا مع شركة رافائيل الإسرائيلية، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الواحدة. أسعد الله أوقاتكم. أفاد الجيش اللبناني بإصابة أحد عناصره بصورة متوسطة بعدما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه جرافة عملت على فتح طريق في بلدة المنصوري بجنوب لبنان، ولم يؤكد النبأ من مصدر إسرائيلي. ذكر موقع ولا الإخباري أن جيش الدفاع يحقق في كيفية تمكن فلسطينيين من تهريب تراكتورونات إلى داخل قطاع غزة، ويبدو أنه تم تهريبها عبر الأبواب في السياج الأمني وليس في المعابر الرسمية. اعتقل جيش الدفاع مخرب نخبة اقتحم غلاف غزة في 7 أكتوبر، وعمل منذ إذن كسائق شاحنة مساعدات، وتم اعتقاله أثناء نقله مساعدات أمس في رفح في طريقه إلى معبر كرم شالوم، ويخضع حاليا للتحقيق. قالت مصادر في المعارضة الإيرانية إن طهران تسلمت خلال فترات الهدنة الأخيرة أنظمة دفاع جوي صينية وروسية الصنع، بينها مئات الصواريخ المحمولة على الكتف. وفي حديث لقناة الحرة قالت المصادر وهي من الأكراد والعرب إن الحرس الثوري وزع الشحنات على مواقع عسكرية ومدن إيرانية ومناطق حدودية، ونقل بعضها إلى حلفائه في العراق. أفادت صحيفة إيطالية بأن السلطات في روما أوعزت إلى إدارة مطار فيوميتشينو الدولي بوقف استخدام منظومات الدفاع الجوي من إنتاج شركة رافائيل الإسرائيلية لاعتراض المسيرات، وبنقل العطاء إلى شركة إيطالية محلية. وذكرت الصحيفة أن السبب تصنيف المنظومة الإسرائيلية معدات عسكرية تم استيرادها دون استصدار التصاريح المطلوبة. ويذكر أن رافائيل قامت بتصنيع المنظومات مع شركة أمنية محلية، ولكن المحكمة العليا قررت نقل العطاء في غضون 60 يوما إلى شركة إيطالية منافسة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا غدا حتى يوم الاثنين المقبل، وتشتد وطأة الحر. بهذا نختتم ونلتقي من جديد عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
8: يوم جو جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو في؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: للموسيقى مكان.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع السالم، طاب يومكم. في مكة المكرمة تم توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، هذا ما أعلنته وزارة الخارجية في إسلام أباد قبل قليل. وجاء في بيان الوزارة أنه بموجب الاتفاق سيعتبر أي هجوم على إحدى هذه الدول اعتداء عليها جميعا. أفاد الجيش اللبناني بإصابة أحد عناصره بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة عسكرية في بلدة المنصور في قضاء صور أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام، ولم يؤكد النبأ من مصدر إسرائيلي. ذكر موقع ولا الإخبارية أن جيش الدفاع يحقق في كيفية تمكن فلسطينيين من تهريب التراكتورونات إلى داخل قطاع غزة، ويبدو أنه تم تهريبها عبر الأبواب في السياج الأمني وليس عن طريق المعابر الرسمية. أفادت صحيفة إيطالية بأن السلطات في روما أوعزت إلى إدارة مطار فيوميتشينو الدولي بوقف استخدام منظومات الدفاع الجوي من إنتاج شركة ريفائيل الإسرائيلية لاعتراض مسيرات وبنقل العطاء إلى شركة إيطالية محلية. وذكرت الصحيفة أن السبب تصنيف المنظومة الإسرائيلية معدات عسكرية تم استيرادها دون استصدار التصاريح المطلوبة. ويذكر أن ريفائيل قامت بتصنيع المنظومات مع شركة أمنية محلية، ولكن المحكمة العليا قررت نقل العطاء في غضون 60 يوما إلى شركة إيطالية منافسة. تعمل طواقم الإطفاء في هذه الساعة على إخماد حريق اندلع في مزرعة زيتون ومنطقة مفتوحة في أبو سنان، كما تشارك طائرات في أعمال الإطفاء. في عرعر النقب أصيب طفل في العاشرة من العمر بصورة متوسطة إثر تعرضه لصاعقة كهربائية، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 30، تل أفيف واللد والرملة وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 34، هضبة الجولان 36، و33 في بئر السبع. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: راديو مكان الأخبار.
6: النشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في مكة المكرمة وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف اتفاقية دفاعية. وجاء في بيان مشترك صدر بعد التوقيع أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، إذ يعتبر بموجبه أي هجوم على إحدى هذه الدول اعتداء عليها جميعا. وقال مسؤول تركي إن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، موضحا أنها ليست موجهة ضد أي طرف محدد، ويشار إلى أنها تتضمن بندا يمنح تركيا مظلة نووية بفضل البرنامج النووي الباكستاني، وذلك بالإضافة إلى عضويتها في حلف شمال الأطلسي. من المتوقع أن تمدد الحكومة بعد غد الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهة الداخلية الذي يسري مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. تعمل طواقم عديدة من الإطفاء بمساندة طائرات على إخماد حريق كبير شب في كرم للزيتون في أبو سنان، وتحاول الطواقم منع انتشار الحريق واقترابه من المنازل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه لم تتم حتى الآن السيطرة على الحريق. تتواصل حوادث السير على طرقات البلاد، فعلى طريق رقم 90 قرب البحر الميت اصطدمت سيارة بحاجز أمان مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بمتوسطة والباقين بطفيفة. وعلى طريق رقم 2 قرب مفرق وينجيت أسفر حادث سير عن جرح راكب دراجة نارية بصورة متوسطة.
5: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل، وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 30، تل أفيف واللد والرملة وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 34، هضبة الجولان 36، و33 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل.
7: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
8: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
7: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
7: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
10: للرياضة مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ملعب وهتاف، نحن معكم من راديو مكان من استوديوهاتنا في حيفا على الهواء مباشرة بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة. جوستين محميد بريك حندهان محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. نتائج مباريات أمس في الدوري الأوروبي، تشيسكا صوفيا ضرب مكابي تل أفيف بالنتيجة 3-0، وفي الدوري المؤتمر الأوروبي النمسا فيينا النمسا فازت 2-1 على بيطار كوتسا، وبايل تل أفيف فاز على كاتوفيتسي بالنتيجة 2-0. هذه كانت مباريات الذهاب، الأسبوع القادم مباريات الإياب. أما في كأس التوتو انتهت مباراة مكابي أبناء الريني أمام مكابي لخان ناصرة بالتعادل 1-1. أبويل عكا فاز على كرياتيان بالنتيجة 1-0. كريات جات تعادل مع مكابي يافا 2-2. بنيودة تل أفيف أمام أبويل كفر شليم 1-1. أشدود فاز على يرشن لوتشن 1-0. أبويل كفر سابا فاز 5-1 على رعنانا. أبويل عفولي تعادل مع مكابي إرتسلية 1-1. ومدعين فاز على كفر قاسم بالنتيجة 2-1. عرضوا هذه النتائج، أبويل عكا في المجموعة الأولى يتصدر المشهد وهو يرتقي نصف النهائي بخمس نقاط. أما في المجموعة الثانية مكابي هرتسلية يتصدر المشهد ويرتقي نصف النهائي بسبع نقاط، فيما بنيودة تل أفيف في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وفي المجموعة الرابعة أشدود برصيد 9 نقاط. إذن في نصف النهائي الفرق التالية: أبويل عكا، مكابي هرتسلية، بنيودة تل أفيف، والنادي الرياضي أشدود. تعالوا بنا الآن لنفتح صفحة هذا الأسبوع، الأسبوع القادم، الدرجات الدنيا والفرق التي أعلنت عن النية الارتقاء لمستوى فرق الدرجة الأولى. نأتي إلى يركا رئيس الإدارة غانم غبيش، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الورد أبو يمان محمد.
0: نعم نبدأ من التعزيز الأخير في يركا،
1: فيليب أبو منا.
0: نعم، كيف وصلت له لفيليب؟ تعرف يعني من يعني هو كان لاعب الموسم عندنا السنة الماضية في الدرجة الأولى من أقصى المركز إلى الشمال.
1: النوايا منيحة وطيبة، ووصلنا عنه معلومات إنه هو يعني بعده مش بلجم ولا أي فريق. قدرنا نتواصل معه طبعا في معرفة أبو ليران المدرب المخضرم السيد فايد حسون، والحمد لله خلال 24 ساعة كنا ماضيين وكان عم يتمرن في يركا.
0: أغريته بماديات بمبلغ رفيع المستوى عن دون العروض التي تلقاها في المركز؟
1: أخذ شو لازم يستاهل وشو بيطلع له حسب خبرته.
0: طيب تعال غانم، احنا وياك وان كان الامر بتامل يكون ما تنساش حدا، نفصل ابرز التعزيزات في فريق يركا استعدادا لقياده فايد حسون لقياده الفريق الموسم الوشيك.
1: بدك احسب لك يون يعني؟
0: يا الابرز نبدا من خالد عزام وحارس المرمى، بتعرف حارس مرمى يعني
1: عنا خالد حارس المرمى، عنا في الدفاع نمير، عنا علي زبيدات، عنا علي الزعبي، عنا فيليب أبو مني، عنا أنور مراد، عنا حمادة جبرين، عنا سليم عماش، عنا يردين كوهن، عنا فراس غنايم، أمير طربي، محمود فواز، أحمد حجرات القويل الثاني، بكر مرعي بيلعب خط اليمين، هيثم طنوس.
0: بعدك عندي قولك بشهر واحد بدك تطلع تعلن ان الفريق ارتقى ولا اجلت كمان؟
1: وبدي احاول قبل ان الله راضي.
0: معقوله؟ كيف يعني هذا بده يصير؟ انا بدك تغلب
1: يعني نحسمها من الموسم الاول بتاملك.
0: هذا مش نوع من انه شفت النفس شوي صغيره لدى غانم؟
1: لا لا لا لا لا لا، هاي دراسه للمشروع وتعزيزات اللي تساعدنا انه قديش بكير افضل.
0: بلكي هذا نوع من اللعبة، يعني عم بتمارس لعبة الضغط النفسي على الفرق الاخرى.
1: كل شيء مسموح حسب القانون.
0: طبعا حسب القانون كل شيء مسموح. اكتمل الكادر، هذا هو اللي سيسير به الفريق؟
1: تقريبا اكتمل. احنا في بعدنا عم نفتش على خط، في خط دفاع اليمين ناقصنا بعد لعيب، بتأمل انه احنا نقدر نجيبه، وهيك تقريبا نقدر نقول انه احنا يعني اكتمل الكادر.
0: غانم انت مطلع على الفرق المنافسة؟
1: والله بسمع من الناس، يعني مش انه انا قاعد يعني وعم بالي اعمل تحقيقات.
0: ليش وين المشكلة اذا فعلا قعدت ومسكت الفرق فريق فريق وقمت بتحليله؟ يعني شو بده يصير، وين المشكلة؟
1: مش هيك، في عنا احنا زي ما قالوا المدربين هاي الشغلة لازم هني اكثر مع المدير الفني يعني يتعاملوا معه ويكونوا في مراقبة. انا اكثر مسؤول عن الميزانيات، عن تجنيد الميزانيات، سبونسر من المتبرعين، نجيب اللاعبين اللي نقدر نجيبهم من درجات عالية اللي يكونوا يعني زي ما قالوا شوفريشي فيون.
0: طيب بالنسبة لك بتاعت أنا بدأ سبيل الميزانية وبعدين نعود لأمور أخرى. الأمور المادية على الرغم من أنه جبت لاعبين على مستويات عالية ومكلفين، مريحة لغاني غبيش حتى نهاية الموسم؟ في شكلك مادي؟
1: بالمرة لا، بالمرة لا.
0: اعتمادا على
1: الحمد لله الناس مأمنة في الفكرة، الناس مأمنة في فريق أبطال اليركان، الناس كثير مبسوطة من مستوى اللاعبين اللي إجوا عبيتهم على يركا، والناس الحمد لله كل يوم بوصلنا تبرعات وبوصلنا ناس تفوت على الإدارة. وكان عندنا اليوم لعبة ساعة 9 الصبح مع فريق باقة الغربية، استضافونا يعني على أكمل وأحلى وجه وأكبر احترام، مع أنه غلبناهم ببيتهم 4-1.
0: هو فريق بأي باقة؟ باقة الدرجة الأولى ولا الثاني؟
1: باقة الدرجة الأولى.
0: فغلبتهم 4 بالبيت؟
1: نعم.
0: كنت في اللعبة؟
1: لا أنا ما قدرتش أكون.
0: سألت مين سجل الأهداف، خلينا نأخذ بس فكرة مين اللي عمل.
1: فراس غنايم هدف، سليم عماش هدف، محمود فواز هدف، وبهاء شامي، مش بهاء
0: إيهاب. إيهاب
1: ولا إيهاب؟ لا
0: بهاء ولا إيهاب. مين؟ لا أنا بدي أشوف إذا فعلا سليم عماش وفراس غنايم عم بيسجلوا. هي عمل هاي أول أمل غانم أول مباراة ودية؟
1: لا هاي الثالثة. أول مباراة لعبناها مع بيطار حيفا غلبناهم، ثاني مباراة لعبنا مع بوعي المصمص كمان الدرجة الأولى عملنا تيكو 2-2، واليوم لعبنا مع باقة وغلبناهم 4-1.
0: لما لعبتوا مع بيطار حيفا كان في إشكال في التعقيبات التعليقات؟ يعني قرأت تعليق مش قادر أتذكره منيح نوع من التذمر من أحد المعلقين المعقبين، ولا ما انتبهت لك شيء؟
1: لا والله ما انتبهت، أنا مسؤول عن فريق يعني في فريق فيش إشكالات بالمرة.
0: لا يعني هذا سؤالي، من داخل الفريق، من داخل الإدارة، من داخل المقربين، لا يوجد أي نوع إشكال حاليا أو اختلاف على نقطة معينة في الفريق يركا؟
1: العوذ بالله، ممكن إداعيات كلها.
0: طب خدني إلى الأمام، طبعا الكتار اللي عم بيسمعوا بقولوا طيب وين أولاد يركا، وانت بتخبرين أنه في مشروع قادم؟
1: عندنا مشروع والمشروع قيد التنفيذ، وعندنا لاعبين من فريق النعر الشبيبي نعم، اللي يتمرنوا مع أبو اليركا أكثر من شهر، وحتى اليوم لعبوا 2 يعني شاركناهم في اللعب في باقة، وفي عنا أخرى غير هذول الشباب 2 من فريق الشبيبي، عنا كمان 5 لاعبي بيت، وعنا للأسف يوسف ملا اللي هو الكابتن اللي عنده إصابة قاسم، يتأمل شهر الجاي يرجع الفريق.
0: طيب المشروع هو عمليا حتى يطعم هذا الفريق لاحقا في لاعبي البيت، أولاد أشبال شبيب، حكينا عن المشروع اللي بيمشي. لحظة شوي، اللي بيمشي يعني لمن يقول إنه عنا تعزيز، أنت سبق وصرحته وأعلنته، ولكن بجوز ما وسعتش إنه في المقابل عم نبني إشي للمستقبل. خدني نعم. على هذا غانم،
1: إحنا في عنا مدرسة كرة القدم مع سيد سعيد حبيش، بوجه له تحية، اللي ضامن أكثر من 300 طالب في المدرسة. احنا سجلنا كل فرق الأشبال وفريق الشبيبي في الاتحاد العام، وإن شاء الله خلال أسبوع كلهم بلش يتمرن. احنا في الخطة في البرنامج أو الخطة اللي رسمناه احنا ماشيين درجة درجة.
0: طيب تعال نشوف الجمهور وين، كيف التحضيرات، يعني كل هاي الأمور كيف؟
1: في عندنا
0: متقبل، مشغول، معيد، عطلي، مسافر؟
1: لا والله عم بيجوا على اللعب الودية وعم بيجوا على التمارين بصراحة، وأجواء كثير حلوة، كثير احتفالية، كثير كان عندهم صدر واسع للبوعيل للعيب اللي زي ما حكيت اللي بيجوا من بيتهم على بيتهم الثاني في يركا. والحمد لله النوايا منيحة، الفريق يعني في درجة حرارة عالية جدا يبلش الموسم، مع انه يوم الثلاثاء الفريق مغادر البلاد لمعسكر.
0: اي لحظة خلص لي هذيك النقطة، بنيجي انهيت هذيك النقطة من السؤال. طبعا مفروض بعد 4-5 أيام يغادر المعسكر تدريبي، حكي لي عن بداية التدريبات، متى انطلقت، عيش تركزت حتى هذه اللحظة، وايضا نسمع منك بالنسبة للمعسكر اين كيف اين يتم من يرافقه، واحنا يوم الاربعاء بنتحدث مع الطاقم المهني من الاستوديو.
1: احنا بلشنا التمارين يعني تقول قبل حوالي الشهر او 3 أسابيع ونص مع المدرب القويلي مع فايد ابو ليران ومع خليل مدرب اللياقه البدنيه. التمارين مكثفه صعبه جدا، انا يعني عم بتواجد في التمارين تقريبا كل تمرين عم بكون، كل اسبوع 4 تمارين غير اللعب الوديه يعني 5 تمارين. والفريق على أعلى مستوى عم بيجهزوه، يعني ما فيش عندي ملاحظات بالمرة.
0: طيب يوم الثلاثاء إلى أين مدة المعسكر؟
1: إحنا مسافرين حوالي لأسبوع على قبرص، معسكر تدريبي مع طاقم مدربين الجميع.
0: رح تتواجد؟
1: أنا طالع وران يوم الجمعة إن شاء الله.
0: السؤال المطروح يعني البرنامج مبني تدريبات ومباراة ودية، اطمنتوا على الملاعب، اطمنتوا على تواجد كل هذه الأمور من أجل أن تتم التدريبات بشكل سلس؟
1: يعني أخذنا محل ما في أعلى ما يكون، فيه ملاعب 2 متواجد على شط البحر، حتى مع برنامج غذائي مرتب للعيبة مع كل ما يلزم، يعني ما فيش شيء ناقص عندهم.
0: يعني دخلت على مسار المهني من درجة تاني كيف بتحكي انت؟
1: 100%
0: بكل ما يتعلق بالفريق.
1: نعم.
0: وين موجود حاليا غانم انت؟
1: انا اسا في الدار بصراحة.
0: بيركة يعني؟
1: كنت قاعد انا عامل حد كان معي رئيس المجلس.
0: مطمئن له، مطمئن للوعود، مطمئن للمساعدة من رئيس المجلس.
1: كنا الصبح في جلسة وفرجيته على صور بعثوا لي إياها مع فيديو قصير عن ملعب باقة، ووعد وتعهد سنة الجاي بيكون نفس الديش بيركة.
0: طيب ليش سألتك هذا؟ بيركة جيرانك وأبو سنان في حريق كبير، ولا ما عندكاش علم، ولا مش شايف، ولا مش مطلع؟
1: إنه
0: في حريق في أبو سنان يقترب من بعض البيوت. نعم، فمشان هيك اي انا اسا بدنا ننتقل لغات، خليك اول شيء بدي اقدم لك جزيل الشكر غانم غبيش بالنجاح والتوفيق. شكرا.
1: شكرا لك.
0: والى القريه المجاوره ابو سنان، الحديث عن حريق هائل يقترب من بعض بيوت القريه في احد الكروم. انتقل الى زميل خالد دراوشي ليحدثنا عن ذلك. تحيه لك، مساء الخير خالد.
2: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين. إذن كما قلت، حريق هائل وألسنة النيران تقترب من المنازل في قرية أبو سنان. هذا يعني حسب بلاغ تلقاه كاي الظاهر الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ قبل حوالي ما يقارب الساعة من الآن. نحن نتحدث عن النيران وحريق في كرم للزيتون، والنيران أصبحت تقترب من المنازل. هذا الأمر دفع سلطة الإطفاء والإنقاذ أيضا للذهاب إلى هذه المنطقة ومحاولة السيطرة على حريق كبير نشب وشب في هذا كرم الزيتون في البلدة، والطواقم أيضا تحاول منع انتشار الحريق واضطرابه من المنازل، وقد تم استدعاء طائرات أيضا لمساندة الطواقم العاملة. حتى اللحظة يعني تصلنا العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نرى هذا الحريق ونرى أيضا هذا المنظر الذي هو منظر مفجع نسبيا محمد نسبة لما نراه هنا في الصور والفيديوهات التي تصلنا. حتى هذه اللحظة لم تتم السيطرة على الحريق على الأقل بحسب المعلومات الواردة. محمد، نذكر أيضا أننا الآن نحن نتواجد في فصل الصيف، وبذلك يعني وجب التعامل الحذر مع كل هذه الحالات، وأيضا هناك العديد من الجهات الرسمية تحذر السكان بالبقاء حذرين حتى يتم السيطرة على الحريق بشكل كامل.
0: شكرا لك خالد دراوشي. شكرا جزيلا لك زميل خالد دراوشي. وأستضيف السيد كايد ظاهر الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ. تحية لك، مساء الخير كايد.
3: على ابو حميد لكل المستمعين،
0: ما هي صوره نعم صوره الوضع الحالي كايد بالنسبه لهذا الحريق؟
3: استمعت للاخ خالد، يعني انا بالفعل اعطى تفاصيل كامله، ولكن يمكن القول لم تتم السيطره حتى الان. يتواجد في المكان ايضا محقق يعمل في المنطقه مع صعوبه التوصل لاي نتيجه حاليا بسبب عدم السيطره على الحريق. وفقا للمعلومات التي وصلت إليه محمد، الحريق كان في عدة نقاط وليس في نقطة، عدة محاور. يبقى السؤال لماذا؟ هذا السؤال بالنسبة لنا مهم جدا، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو السيطرة على هذه المحاور. هنالك 4 طائرات بالفعل تعمل، تم استدعاءها، وأكثر من 14 طاقم إطفاء وإنقاذ، ما يسمى أيضا هنالك أيضا التراكتورات اللي دخلت في الآونة الأخيرة أيضا مع تدريب لقسم ليس قليل من الشبان وطواقم لتعمل أيضا من أجل المساندة للطواقم التي تواجد في المكان. الحديث يدور عن بالفعل يعني حريق في كرم كبير للزيتون، هنالك منازل قريبة، والهدف هو عدم وصول هذه أو عدم وصول انتشار عدم انتشار ووصول ألسنة النيران إلى المنازل. حتى الآن يمكن القول تم تطويق هذه النيران في نقاط معينة، ولكن لا تزال أيضا الطائرات تعمل لكي بالفعل نتمكن خلال الساعات القادمة من السيطرة على الحريق.
0: سيد كايد، عندما قلت أنه في أكثر من موقع تم شفنا أنه نيران، هذا
3: محاور
0: ربما يعني قانونيا أو خلال التحقيق يدل على أنه بفعل فاعل ممكن لهذا السبب.
3: سابق لأوانه أخي محمد أن نتحدث عن هذا الشيء، ولكن يعني ما هو السبب الآن بالنسبة لنا ليس المهم، المهم السيطرة على الحريق. ربما كان هنالك يعني حريق لنفايات في عدة نقاط معينة، ربما كما ذكرت ربما أيضا في كرم زيتون كان حريق بسبب تقليم أشجار أو أي شيء. كل هذه الأمور، ربما سيجارة كما حصل في مناطق معينة، كل هذه الأمور يجب يعني أن تؤخذ بالحسبان، ولكن نصل إلى الحقيقة. المهم بالنسبة لنا حاليا محمد هو أنا أقول وأتوجه عبر برنامجك المسموع لجميع المواطنين في البلاد، امتنعوا امتناعا باتا عن إشعال النيران لكي لا نمنع الكارثة. كرم زيتون ليس بالقليل، وأيضا ممتلكات ليس، وربما لا سمح الله قد تكون يعني تكون خسارة في الأرواح كما حصل في الكرمل، أحداث الكرمل. كل هذا يجب أن يأتي في إطار معين، وهو على المواطن أن يتحمل مسؤولية وأن يمتنع عن إشعال النيران. يعني يوم أمس كان في زيد المكر حريق في ما يسمى بالخردة القرطاوت، وبسطر الله تمكننا من السيطرة على هذا الشيء، وإلا كان نص البلد لا سمح الله قد تحترق. يعني هنالك ممتلكات، هنالك أيضا منازل، هناك كل هذا. يعني اللي بيبني منزله 30 سنة ويشوفه عم بيحترق قدامه حرام. فكل هذا مهم جدا لدينا، وكل هذا مهم لكي المواطن يعي ما قد يحصل إذا يعني أشعل النيران في نقطة معينة. يعني قبل امبارح وأنا مثلا جاي من منطقة الناصر يا أخي محمد، في شاب برمي سيجارة على الشارع، والشارع على اليمين كان ملان أعشاب يابسة. لماذا؟ التربية كمان وكل ما يتعلق بالثقافة بالنسبة لمواطنيها مهمة جدا، وأنا أعتقد أنه المواطن على مسؤولية تامة بكفي اللي فينا مكفينا مثل ما أقوله.
0: أنا كنت أسألك عن التوجيهات أعطيتها، سؤالي لإلك حسب المعلومات اللي وردتك، هل تم إخلاء بيوت من مواطنيها؟ هل تم إبعاد مواطنين عن البيوت وإلى آخره؟
3: بشكل عام أخي محمد سؤال مهم جدا. بشكل عام في مثل هذه الحالات أيضا نتوجه للمواطنين المواطنين بإخلاء المنازل يعني نقطة أو كشيء أو مرحلة وقاية ومهمة جدا لكي لا سمح الله لا تصل النيران أو الدخان الكثيف إلى المكان. فبالتالي يعني مهم جدا لكل المواطنين اللي هن في محيط معين لا أي حريق كبير مثل هذا يعني أن لا يتواجدوا في المكان. ولكن لم تصلني معلومات، أنا أعتقد أنه يعني يتوجب أنه أنا كمان أكون في المنطقة إذا استمر الحريق حتى هذه اللحظة.
0: من خلال خبرتك ولديك خبرة واسعة في هذا المجال، سؤالي لإلك، هل المواطن العربي ينصاع لتعليماتكم لتعليمات الآخرين في مثل هذه الحالات بشكل عام؟
3: طبعا برضو سؤال مهم جدا أخي محمد، وأنا يعني بالفعل سؤال ممتاز وليس أكثر بالمهم جدا. أي أنا أعتقد أنه إذا لاحظنا في الآونة الأخيرة يعني هنالك انخفاض بنسبة الحرائق في مجتمعنا العربي، وبالتالي هاي نقطة مهمة جدا. هنالك توجهات كثيرة من قبل المواطنين ومؤسسات تربوية ومؤسسات أخرى لمكتب كاي الظاهر من أجل بالفعل الحصول، وأيضا من أجل فعاليات نقوم بها في الكثير من المؤسسات في مجتمعنا العربي لكي يعني نزيد ونرفع من التوعية والإرشاد. وأنا أعتقد إنه هاي نقطة أيضا إيجابية، ولكن هنالك نقاط لا تزال موجودة في مجتمعنا العربي. أولا هنالك لا مبالاة بعض الأحيان داخل المنازل وكيفية تصرفات الأولاد بكل ما يتعلق بالكونكريت اللي إحنا بنلاحظها بصورة بدأت في الارتفاع والازدياد. هنالك مشكلة أساسية في مجتمعنا العربي تتعلق بإشعال النيران وهي إحراق النفايات بصورة عشوائية. هذا الشيء ممنوع.

0: كينا، ومهم جدا أن تواصلوا بهذه الأمور. فبالتالي أنا أعتقد، وأيضا هنالك انخفاض بنسبة الوفيات جراء الحرائق في السنوات الأخيرة، وهذا دليل إيجابي. دعونا نستمر بكل هذه الأمور.
1: حلو نسمع هذا الإشي. بالنسبة على سبيل المثال أبو سنان اللي هي الأخيرة أو حرائق سابقة، كيف يعني سلطة الله، كيف تلقون أنتوا الخبر؟ هل من السلطة المحلية، هل من مواطن عادي وتتيقنون من ذلك؟ احنا بنعرف أنه أنتوا متواجدين 24/7 في جهوزية تامة وكاملة، كيف بتم تتلقون هذا الخبر وكيف يمكن التأكد أنه بتعرف كثير أخبار كاذبة وما إلى ذلك؟
0: طبعا كمان برضو سؤال مهم. أولا أنا أقول للمواطن، وعلى المواطن أن يعي هذا الشيء. يعني كان قبل 2017 أخي محمد، إنه كل ما يتعلق بعمل الإطفاء والإنقاذ هنالك رسوم جباية، حتى حريق منزل يعني كان اللي بيحترق بيته يدفع كمان مصاري. فهاي نقطة مهمة جدا. من 2017 حتى الآن ألغيت كليا وعمل الإطفاء والإنقاذ مجانا. ما تخافوش، دائما اتصلوا على الرقم 102 لكي بالفعل نصل بأقصى سرعة ممكنة وأن نقوم بمعالجة، لأنه مرات موضوع الحريق وموضوع يعني الأرواح وإنقاذ عالقين قد يكون خلال دقائق أو حتى خلال ثواني، وهي نقطة مهمة جدا. الشيء الثاني المهم اللي أنت بتحكي عنه هو الوصول، الاتصال على الرقم 102. دائما يعني في اتصالات من مواطنين وأيضا من مؤسسات، والرقم 102 دائما كل النسبة ألوية في الإطفاء والإنقاذ محمد، وفي كل هنالك غرفة عمليات كبيرة. وأكدت خلال السنوات الأخيرة على توظيف الناطقين من مجتمعنا باللغة العربية لكي يكونوا وأن يعني بيعرفوا بالضبط يعني، وأن يستمعوا بدون ترجمة، لا ترجمة بالعبراني ولا بالروسي ولا بالإنجليزي. فبالتالي خلال 24 ساعة، على مدار 24 ساعة يعمل ناطق بالعربية أيضا في غرفة العمليات كموظف طبعا، إلى جانب طبعا هنالك متطوعين. إن كمان في كل بلد فعندنا اليوم 14 وحدة متطوعين كمان مزودين بسيارات وكان مزودين بمعدات، كمان وجود مهم جدا بالنسبة لنا ونحن نواصل. أبو سنان للأسف أول وحدة متطوعين أقمت هناك، ولكن ويعني دفعنا الكثير، ولكن للأسف يعني لن أدخل بالتفاصيل، تم تفكيك هذه الوحدة.
1: أغلقت الوحدة وفككت؟
0: تم تفكيكها بالفعل، وبالتالي لن أدخل بهذه التفاصيل فيما كفاية، وبالتالي تم إعادة حتى السيارة اللي كانت موجودة هناك.
1: طيب احنا بس نطلب منك طلب، يعني ان شاء الله احنا هون للخمسة نجرب نتحدث معك قبل الخمسة كم دقيقة، نطلع على اخر الاخبار اذا كانت الامور كيف تسير الامور، اذا فيش عندك مانع. نعم اشكرك جزيل الشكر السيد كايد ظاهر الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، شكرا، ونعود اليك قبل انتهاء البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء. الى اللقاء.
2: الاثنين في ساعة الحقيقة.
3: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
5: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
1: لماذا يتوجه

0: على جمهور مكابي حيفا أن يخافوا للوصول إلى سخنين. سمعتوا أنه جمهور سخنين مرة اعتدى على حدا؟ سمعتوا أنه في سخنين ناس بتمنع يعني وفود مشجعين من الخارج؟ والله كل اللي بنسمع أنه سخنين تستضيف دائما بشكل لائق وباستقبال ممتاز. الأمر أثار استغراب الإدارة السخنينية والجمهور السخنيني بعد أن طالب مقربون من إدارة مكابي حيفا طالبوا جمهورهم بالوصول إلى سخنين 3-3 أو فوق ذلك. خالد دوخي رئيس إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير، تحية لك أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: مستفز هذا الطلب من الجمهور إدارة حيفا أو أقول من مقربين من مكابي حيفا من الجمهور؟
1: أنا ما بعرف إذا إدارة حيفا ممكن تطلب من جمهورها إيش عن الشكل، بس ممكن يكون من إدارة الجمهور نفسه يعني.
0: أنا قلت أو مقرب أو من
1: الفريق. لا أظن ذلك. طيب. محمد، أولا بتربطنا علاقة طيبة طبعا بإدارة مكابي حيفا كإدارة، وبظنش إنه هذا الإشي يبدر من الإدارة. أنا طبعا كان لي حديث حتى بالصدفة يعني امبارح مع المدير العام لمكابي حيفا بشأن يعني
0: تشاكوفاديا مكسور،
1: وكمان يعني تطرقنا للمباراة وإلى آخره، ما كان في أي إشي خلينا نقول خاص بهذا الموضوع. طبعا اللي أثار هاي الشغلة خلينا نقول ممكن وسائل الإعلام شوي، اللي طبعا بتحب العبرية بالأكيد، اللي هي بتحب ترقص على هذا الموضوع وبدن يخلقوا مشكلة أو حدث من ولا إشي. فإحنا بنقول إنه أكيد كان في إشي أو حدث معين اللي صار واللي هو بدر
0: من جمهور حيفا،
1: جمهور مكابي حيفا، يعني ما كان اعتداء من جمهور سخنين. والشرطة وقوات الشرطة كمان بتعرف هذا الإشي، لأنه كان في جلسات مع الشرطة بشأن المباراة. وللأسف الشديد يعني خلينا نقول إحنا عمالين بنحكي عن مباراة اللي هي المفروض تكون مباراة عادية وبسيطة جدا في كأس التوتو، لا يتعدى يمكن جمهور مكابي حيفا 300 أو 400 شخص اللي راح يكونوا موجودين من جمهور مكابي حيفا، وكمان من سخنين بعرفش قديش ممكن يكون يعني من جمهورنا الكريم بكرة. بس إنه يعني صار أعطت حجم أكبر من حجمها هاي المباراة، حتى في في في الجلسات مع الشرطة يعني بطلبوا خلينا نقول قوات أو عدد حراسي، رجال حراسي من سخنين يتعدى 100 حارس. يعني هذا إشي اللي هو يمكن بمباريات بطار الكبير ما كان يعني مرات يكون عنا عدد عن الشكل. فأنا بتأمل طبعا جمهورنا أول إشي هو جمهور حضاري، جمهور بيحترم الضيف، وإحنا في سخنين وفي الوسط العربي كمان دائما بنحترم الضيف. ما كانش في عنا أحداث في كل السنة الماضية، أحداث اللي هي تخل خلينا نقول بال بال بال بال بالأمن أو بأمن الآخرين أو إلى آخره. لا بالعكس، دائما جمهور نحترم الجمهور الضيف، وإن شاء الله كمان مباراة بكرة راح تمر بشكل سليم، لأنه بالأخير من مصلحتنا، من مصلحة سخنين وجمهورنا، إنه كمان كل الأمور وكل المباريات تمر بشكل سليم.
0: من خلال أنا طبعا متابعتي للجماهير السخنينية، وأنا شريك في العديد من المجموعات من الجمهور، عضو أنا هناك، عم بشوف الجمهور السخنيني بدعو الجمهور الحفاوي أهلا بكم تعالوا، 1-1-2-2-3-3 10 كيف بدكم، المدينة مفتوحة لاستقبالكم جميعا. هذا لسان حال الإدارة، وعم بشوف أيضا لسان حال الجمهور. خالد كيف ترى الأمر أيضا؟ عدد كبير من مشجعي فريق مكابي حيفا من مواطنين العرب أيضا.
1: أكيد يعني ولا مرة كان في خلافات معينة يعني غير الحدث اللي صار في السنة الماضية. يعني دائما راح تلاقي هذول الاشخاص اللي هن ممكن ياثروا.
0: لا انا بقول جمهور السخنيني عم بيدعي جمهور مكابي حيفا اهلا وسهلا.
1: طبعا احنا زي ما حكيت اخي محمد، وانت بتعرف والكل بيعرف، واحنا اثبتنا على مدار سنين انه جمهورنا هو جمهور جدا حضاري، جدا يتصرف بمسؤوليه، وان شاء الله نحن راح نكمل بنفس عايز. هاي هي اخلاقنا وهاي هي عاداتنا، واحنا راح نكمل بنفس رغم كل الظروف. انا بقول لك انه طبعا من 7 اكتوبر وجاي اكيد الظروف شوي اختلفت بالدولي، اكيد في بالعلاقات صار في خلل معين، ولكن واجبنا احنا كناس مسؤولين انه احنا بالعكس نغير هاي الصوره ونثبت للجميع لا انه بعد احنا التعايش موجود، واحنا راح نتعايش مع بعض وراح نكون مع بعض. ف ففريقنا هو طبعا فريق اتحاد ابناء سخنين، الفريق اللي بدعي للسلام والتعايش، واحنا هيك راح نكون دائما.
0: يعني احد مشجعي مكابي حيفا وانت تحكي معي العربي عن المقربين جدا المتحمسين اللي بيقولوا عن سروفيم، يعني متحمسين بقول سناتي لمجموعه ايضا من المشجعين اليهود، احنا جايين باطمئنان وبامان وما بدنا نرد على اللي بده يشعل الفتنه هاي. يعني شوف كمان لسان حال الجماهير الحيفويه ايضا.
1: لا اكيد اكيد، انا بقول لك انه في كثير مباريات اللي كان خلينا نقول نفس التحذير، خلينا نقول يمكن من بير السبع كمان، وانا شفت انه تجولوا بالبلد واكلوا وشربوا في مطاعم البلد واجوا قبل يعني بوقت من الوقت المباراه، وهذا الاشي وهي الصوره اللي احنا لازم نشوفها دائما، انه اي جمهور ضيف يفوت على سخنين محترم ويطلع محترم، وما فيش ولا اي سبب لاي اشي غير هيك او اي تصرف غير هيك. وانا متاكد انه جمهورنا راح يحترم كل هاي التعليمات، ولانه احنا بالاخير زي ما حكينا هاي هي عاداتنا وهاي هي اخلاقنا.
0: طب بدنا ناخذ الجانب المهني بعض الشيء، طبعا فريق السخنيني بدون نقاط كالكان
1: محمد، شوف احنا مباريات التوتو هي مش المقياس ولا هي المعيار، لانه يعني اكيد في كاس التوتو احنا بنجرب عده صور للمباراه او تركيبه معينه من هون ومن هناك، وانت بتعرف والكل بيعرف انه احنا كمان تحضير الفريق بلش بشكل متاخر.
0: مزبوط.
1: الاسباب اللي الكل بيعرفها انه احنا كمان استلمنا اداره الفريق بوقت متاخر، هذا الاشي يعني اكيد صعب كل الامور، صعب كل الامور من ناحيه التحضير، حتى يعني المعسكر التدريبي احنا رحنا كمان بفريق مش كامل وبلشنا نجهز ونكمل بالفريق بعد المعسكر التدريبي. اليوم احنا بسخنين انت الكل بعرف انه كمان من ناحية لاعبين يعني احنا عمالين تقريبا بنبني فريق كامل يعني من جديد، فكمان هذا الاشي يعني بده وقت على بين ما انه كمان الديناميكا بين اللاعبين كمان تكون يعني تاخذ حيز المضبوط. بعد عندنا كمان وظائف اللي احنا يعني ما كملناها، اللي هي المهاجم القناص وظهير ايمن، اللي هن اليوم الوظيفتين المهمات اللي احنا عمالين ندور عليهن. اقول لك انه الاشي سهل مش سهل، وكمان يعني اي ضم لاعبين هو مش سهل، انت بتعرف اخي محمد وانت ضليع في الرياضة وانت بتعرف انه بالسوق المحلي ما في لاعبين، صعب جدا انك تضم لاعبين بالوسط اليهودي، اللاعبين اللي بمستوى كمان صعب تضم، وبالذات لاتحاد ابناء سخنين لانه كمان عندهم فرص في فرق ثانية اللي هي ممكن بمحلات زي المركز والى اخره، وهن بفضل يروحوا هناك اذا بلاقوا يعني محل او مجال هناك. واللاعبين الاجانب كمان يعني اليوم لما احنا بنحكي مع لاعب اجنبي على مستوى وعنده فرص باوروبا او بتركيا او الى اخره، فبقول لك انا شو بدي يجيبني على اسرائيل لما فيش هنا يعني بالاخر فيش استقرار بالمنطقه.
0: من سؤال تقدر تتفهمهن انت ولا لا بتقول لا غير الصوره؟
1: لا انا اتفهم اللاعبين الاجانب قصدك.
0: اللي بيستعجلش يجي
1: له. انا اكيد بتفهم، في كثير على فكره يعني المدافع الاجنبي اللي جبناه كفاريا ديمتري يعني هو لاعب يعني بعرفش اذا انت كمان شفت وين هو لعب بالسابق، يعني هو لاعب يعني على مستوى ممتاز، وكان صعب جدا يعني احنا بمحادثات حوالي شهر علشان نجيبه. انا بقول لك انا في حديث شخصي مع مهاجم اللي هو كمان بمستوى عالي جدا، وانا عمال صلي حوالي اسبوعين بقنعه، وحتى مش بس قلت عرضت عليه قلت له احنا بدنا نعطيك كرت طياره وكمان اوتيل وتفضل لعنا يومين زور المنطقه زور الفريق زور شوف النادي شوف وين انت راح تعيش شوف وبعدين وقع اذا انت عجبك، واذا ما عجبك كمان انت بتكون ضيف عندنا وبتتسهل. حتى يعني حتى في هاي الظروف كان صعب لحد اسا انه احنا نقنعه، فالإشي مش سهل ولكن مش مستحيل. يعني بالأخير إحنا أكيد هاي الوظائف إحنا معوزينها وبدنا إياها وراح نضم، ولكن يعني بنقدر اليوم نوقع مع لاعبين معينين بس مش هاي اللاعبين اللي إحنا شايفينها اللي هي الأنسب لفريقنا.
0: طبعا حكيت عن ديمتري لمن لا يعلم، بس للملاحظة لمن لا يعلم، لعب بفرنسا بلانس في نوبيدي، لعب رين الفرنسي، لعب بارنسلي في انجلترا، لعب في سويسرا، لعب في تركيا اذا انا مش غلطان في عدة فرق.
1: يعني اخر فريق كان له تركي طبيعي.
0: فريق تركي اذا انا مش غلطان، اومرين سبور وارك سبور يعني فرق ممتاز يعني. الولد زي ما قلنا مش ولد بس يعني اجى من اساس كبير جدا. طب بلكي هذا يكون رافعه للاخرين يعني تحتدي به امام الاخرين, شوف عندنا فلان عندنا فلان لا لاعب هذا.
1: صدقني صدقني اخي محمد انت يمكن حطيت ايدك على الوجع, يعني شايف هذا اللاعب انا امبارح طلبت منه وحكى كمان مع المهاجم اللي احنا عمالين نحاول نقنعه انه يجي على سخنين على اساس انه انا موجود في سخنين, وكمان هو لعب يعني لعب كمان في الدوري التركي, وعلى اساس انه هو يعني اثنين بيعرفوا بعض وممكن انه يعني نصل لوضع انه هو اللي يقنعه, شايف؟ فيعني احنا نعمل كل إشي ممكن وبكل الطرق وكل الأساليب على أساس إنه إحنا نقنع اللاعبين اللي عن جد اللي إحنا بدنا إياهن إن هن يجوا على سخنين, إنه إحنا نضم لاعب ثاني في عنا كمان إمكانيات, ولكن إحنا منقول بدنا اللاعب الأفضل وإن شاء الله إنه نتوفق, أما إذا ما توفقنا منشوف كمان من رح نشوف كمان يعني إمكانيات ثانية أكيد موجودة يعني على الرب.
0: طيب فريق مكابي حيفا يعني يرحب باستقبال الأهداف, يتلقى أهداف بالجملة 3-3-2, فرصة ذهبية لسخنين أنه يستغل الضعف الحفاوي على الأقل يسجل نقاط غدا.
1: طلع أخي محمد يعني إحنا أول إشي يعني بالنسبة لكاس التوتو أنت بتعرف أنه سخنين بطل إلى هدف, وكمان
0: مكابي حيفا
1: يعني إحنا زي ما أقوله out of the game يعني إحنا برا, بس ولكن المباراة بكرة خلينا نقول هي للبروتوكول, وأكثر إنه إحنا كمان نشوف التركيب المناسب نشرك اللاعبين. شفت أنت في المباراة الأخيرة,
0: أنا هذا سؤالي الأخير بسألك إياه, هناك في ثلاث أربع أولاد في نقاط ضوء
1: بالضبط, أنت يعني بالآخر في عنا هدف إحنا من هاي المباريات, يعني الخسارة 1-0 مع كريات شموني
0: مع ظلم بإبعاد بسير كوري,
1: مع ظلم شوي من الحكم بالبطاقة الحمراء لبسير كوري, فبالآخر إحنا شفنا إنه فريقنا وقف كمان مع الشبيبي, نصف اللاعبين كانوا من الشبيبي, شفنا إنه في عنا قدرات في الشبيبي, اكتشفنا كمان لاعبين اثنين من الشبيبي اللي إحنا ممكن كمان نعتمد عليهم في فريق الكبار في هاي السنة, وهاي نقطة ضوء كبيرة لأنه ومن هاي المباراة إحنا أخذنا الأشياء الإيجابية والنقاط الإيجابية اللي هي الأشياء اللي حكينا عليها.
0: خالد الدوخي رئيس إدارة فريق الاتحاد أبناء سخنين, شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. وأحيي مدير فريق البعني من الدرجة الثانية عبد حصارمي, تحية لك, مساء الخير عبد.
2: أهلا وسهلا خير محمد الشخير, أهلا وسهلا فيك.
0: تعال نتعرف عليك ووصول عبد إلى إدارة الفريق.
2: أنا بالإدارة من 10 سنين تقريبا بالفريق, وأنا ومحمد تيتي طبعا لا تعرفوا انت وحكيت معه عدة مرات.
0: هو عمليا انت اللي تقود السفينة اليوم.
2: انا جيت من روحة زمان.
0: طيب اعطينا لوين البعني رايح هاي السنة.
2: احنا رايحين نكون فريق اللي هو اكثر شبيبة واكثر من اولاد البلد ان شاء الله, لانه الوضع الموجود عندنا اليوم
0: المادي
2: بالبعني الوضع مش احسن ما يكون يعني من ناحية ماديات, من ناحية ماديات.
0: أنت مقرب من رئيس المجلس لا؟
2: أنا مقرب من رئيس المجلس والرئيس على رأسنا من فوق.
0: طيب.
2: وحابب يدعم وحابب إنه يكون في فريق فوتبول, بس الأوضاع الموجودة اليوم بكل المجالس العربية معروفة شو هي موجودة, وإحنا راح يكون في عنا جلسة معه طبعا إن شاء الله بالوقت القريب, يمكن يوم الثلاثاء يكون في جلسة لأنه في عندنا بعدات مهوات لازم يعملونا إياها واللي معه الموضوع بالنسبة للدعم تبع الفريق.
0: طبعا
2: انا من هون بناشد اهل البعني والمجلس المحلي طبعا انه الفريق بدون دعم من المجلس المحلي ومن اولاد البعني مش راح يكون في فريق. انا يعني بس عن فريق الراديو بعلنا رسميا اذا ما كانش في دعم لفريق الفوتبول في البعني صعب جدا احنا نستمر في الفريق, لانه الفريق اليوم بالدرجه الثانيه ومبين شو احنا كان لنا نتائج بالسنين اللي فاتت. احنا مش رايحين نسمح ان هذا الفريق يكون بوضع انه ينزل او ما يكونش في ليجا اللي هي مناسبه له, اذا ما كانش في دعم من المجلس المحلي راح يكون في تخفيف للفريق
0: او لن يسجل فريق في حاله اذا في يعني بعد
2: هاي اللحظه احنا عندنا تمديد ب10 شهر.
0: مزبوط
2: احنا عمالين نشتغل ليل قبل نهار انه نسجل الفريق, واحنا معنيين الفريق يكمل لأنه عندنا في قسم شبيبي كبير طلع من قسم الشبيبي
0: الكبار
2: اليوم اللي ممكن ان هم يساعدونا اولاد البلد. وفي عندنا اولاد بلد اللي هن كانوا موجودين معنا 4-5 شباب من خيرة شباب البعنة من خيرة لعيبة الفوتبول، احنا بنشد منهم كمان يكونوا موجودين معنا. احنا بس امبارح بلشنا التدريب واليوم عندنا كمان تمرين، ونتامل انه يحطوا ايديهم بايدينا عشان نكون فريق اللي يكون مناسب لهي البلد.
0: بتقول كثير مربوط الامر في نتائج الجلسه مع رئيس المجلس؟
2: كثير مربوطه هاي الامور بالنسبه للجلسه، بتكون مربوطه بالنسبه لتسجيل الفريق 100%، مش بس مربوطه لانه اليوم فريق كره قدم بدون ماديات، انت بتعرف اكثر واحد عم محمد الشيخ خليل انه مستحيل يعني يستمر. احنا 10 سنين كان في دعم، مش ما انه ما كانش في دعم، وكان في تبرعات من اهل البلد اهل الخير. وبتعرف السنة يعني صراحة بعد الحيدة إلى أخضر ما فيش قرار شو بدي يكون في ميزانية للفريق.
0: طلع أحد المقربين من رئيس المجلس المحلي يعني حكى لي قبل كم يوم أنه حاول الرئيس حول الرياضة وبعض المشاريع الأخرى وعنده نية للدعم. فإحنا إن شاء الله إحنا نقول ولا مرة بنوعد، دائما كلمة إن شاء الله، وهي الجملة أفضل شيء. إن شاء الله بعد ما أس أنت تخلص تقول جلسة إن شاء الله رئيس المجلس بنحاوره في البرنامج القادم البعني إلى أين والدعم والآخر، كما قمنا بعض رؤساء السلطات المحلية. إن شاء الله هيك النية
2: إن شاء الله.
0: طب الطاقم المهني، اعطينا الطاقم المهني ابرز اللعيبه اذا في تعزيز ولا بالمره سيعتمد على كادر محلي عبد حصارمي؟
2: لا احنا في عندنا لاعبين اللي كانوا معنا من السنه الماضيه اللي هم شباب من كره مجاوره. في عندنا علي ابو ريا من سخمين اللي وصل له 5-6 سنوات بالفريق موجود معنا. في عندنا الاخ حمزه خطيب عم بتدرب اليوم بطنطا بليغا الف، بس احنا عم نتحدث معه كمان يكون موجود. وانا كيف قلت لك في عندي قسم شبيبه وبذكر يعني اسماء اللي هن راح يكونوا ان شاء الله موجودين معنا من البعنه. في صدفه واحد منهم بيكون ابني حمزه تيتي محمود بدران. في عندنا محمد مفيد موجود بالفريق. هذول اللاعبين في يعني امل مني ان شاء الله يبين. وانا قسم الشبيبه هو الهدف تبعنا احنا، يعني كل هدفنا من هاي الاولاد الباقي الجيل يظل موجوده.
0: يعني انا هاي الفرق اللي اولى بالدعم، اللي ربت اولاد بيت وطلعت شبيب، هاي اولى بالدعم من قبل السلطه المحليه حسب رايي. مين يقف على راس هرب الطاقم المهني؟
2: الاخ محمد تيتي، واليوم احنا عندنا المدرب محمد عواد هو الموجود.
0: محمد عواد طبعا اللي كان في كفر مندم مدرب شبيبي، ابدا نجاح كبير جدا ابن مدينه طمره السنه الماضيه، ابن مدينه طمره
2: مظبوط. من كل الاحترام، هو مدرب ناجح ومدرب بعده بعز الشباب زي ما بقولوا، يعني صغير بالعمر، ومتأمل له النجاح بكل موجود محل ما يكون موجود فيه.
0: أرجو أن تطلعني على ما تتمخض عنه الجلسة مع المجلس المحلي عبد حصارمي مدير الفريق البعني. شكرا جزيلا وبالنجاح. شكرا.
2: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وتعالوا بنا إلى باكا الغربي. استمعنا قبل قليل بأن يركا فاز على باكا الغربي بالنتيجة 4-1 صباح اليوم. تعالوا بنا نطلع على ما يجري هناك. ما على الخط الهاتفي السيد إبراهيم العازم مدرب حراس المرمى وأحد الضالعين والمطلعين على كل ما يسير في الفريق. سيد إبراهيم تحية لك، مساء الخير.
3: هلا هلا استاذ محمد. ابراهيم عزام مش عازم
0: اول شيء. ابراهيم عزام. ابراهيم عزام. ابراهيم عزام يعني فريق درجه ثانيه فاز عليكم اليوم، مؤشر لما ياتي ولا لا لا لا في اشياء ثانيه؟
3: لا لا، اللي كل شاف اللعب اليوم اللي احنا بنقدر من كيس اللعب مش بال90 دقيقه بال60 دقيقه لما بكت التركيب الاول، كل شاف بكت اللعب والسيطره اللي بوعي الباك الحديد دقيقه 60 محمد عوض الدقيقة 60 دقيقة 90 هي 30 دقيقة أطلع ال 11 لاعب وفوت مش التركيب الثاني حسب رأيي، التركيب الثالث. والنتيجة مش لها بالنتيجة بهاي ال 30 دقيقة بكاش لها الأهمية. احنا طلعنا على 60 دقيقة لعبناها بها فوتبول، بكت القاضي كلها ترجعين لعبت بوائل باكا، بكت الحركات كذا بكلوها. ولا لا مش النتيجة يعني بكتش من مرة بيعرف، احنا توقعنا بعد دقيقة 60 نتيجة.
0: طيب مضبوط 100%. طيب اعطيني بطاقة هوية لأبويل باقة الحديث، دائما بجيبوا لعيب 2-3 بتألكوا وبطيروا على فرق تاني وكأنه منبع للاعبين على الساحة المركزية. اعطيني بطاقة هوية للفريق الحالي.
3: أبويل باقة السنة طبعا معروف عن أبويل باقة، كل السنة بجيب لعيبي وبوصل من أول 5 فرق أو 6 فرق. نبقى إحنا دائما من عندنا 4 سنين مع المدرب محمد عوضي. السنة أبويل باقة طبعا جدد عقده مع موسى عاطف موسى، جاب لأول مرة بيان أبو ريا، وليد درويش، فراس الحمي، باسل عثمي، علي دحلي، وباجد بشير. احنا فريق عندنا زي احنا كيف شايفين اللعيبه كلياتهم اسامي ولاعيبه لها خبره في الدرجه الاولى. احنا ان شاء الله الفريق طبعا ضمينا حارس المرمى بصفتي انا مدرب حراس المرمى، ضمينا الحارس بردوغو، اريال بردوغو اللي هو بكى السنه اللي مركز بيتشان، حارس ممتاز جدا.
0: ممتاز هذا الحارس، كان افضل من هو محمد عواودي، كان افضل لعيب بيتشان
3: 100%. حارس يعني راح ينطي الثقة للدفاع وللحلك الحريف زي ما قلنا في الدفاع الأخير بوعيل باكا. وإن شاء الله كيف أنا شايف محمد عوضي عنده خبرة 5 سنين في السنة الخامسة بوعيل باكا، ومحمد إذا بترجع الأربع الخمس سنين إحنا من أول خمسة دائما، وإن شاء الله
0: يستنى. كان عندنا السنة اللي ما فاتت مدرب الموسم سنتين متتاليات في البرنامج تبعه
3: 100%. كيف بيبني الفريق، كيف بيجيب اللعيبة، وكيف هذا والفريق مستمر، والفريق بعد يعني بيجيب لعيب، وان شاء الله ب 16 شهر برضو الفريق طالع معسكر.
0: وين المعسكر وقديش الفتره؟
3: بين 5 ايام 6 ايام في تركيا، بال شو بقولوا مش في اسطنبول، بالجهه الثانيه التركيه. والفريق بيبلش بيجري يمين يعني باللعيب اللي جابه، وفي اخرى لعيبه بالطريق، وان شاء الله بويل باك راح يبكى، وان شاء الله
0: خمسه اوائل
3: 100%.
0: هذا الهدف يعني
3: أكل من هيك خمسة أوائل.
0: من وين الفلوس، من وين الميزانية؟
3: البلدية تمضي التكثيف الدعم الموجود.
0: مرضي ميزانية البلدية.
3: أنا ما بقدر أدخل في الخريف المصاري الميزانيات في الإدارة، بس شايف أنا شايف إنه كل شيء تمام. لو فيش ما بوعيل باك الفريق بتحدى، أنا 5 سنين مع بوعيل باك بدأت في الرأس مرمى، ولا مرة شفت واجهة الفريق أو واجهة الإدارة لعيب او عمل الشيء دفاع او شيء. حقوق اللاعب دائما توصلهم بكل سنه لو بتاخروا، بس الحقوق دائما ولا مره واجهت انه في مكان مشاكل ماديه.
0: مين راس امين على راس الهرم في الاداره باك السنه؟
3: طبعا اكيد الرجل الاول في الصغير حسن فدوس، حسن فدوس مع عدي ورجال حواليه زي برضه متنداش ارك بتحيم، يعني زلمي والأصل يهودي عشان تبقى عارف أستاذ محمد.
0: أبعرف عملنا مقابلة معه.
3: يعني إنه حسن وأريك ورجال أعمال أولين إن شاء الله.
0: طيب بالنجاح لباكا، إبراهيم عزام أنت في الطارم تلعب في نصف اليوم نصف النهائي الشواطئ في جسر الزرقاء، هذا المشروع المتجدد بعد عدة سنوات والناجح نصف النهائي. وين دورك أنت؟
3: دوري كحارس مرمى، حارس مرمى فريق باك الغربية اللي بالفريق يعني سبحان الله اللعب اللي مش اللعب اللي كمل الشعير اللي انا الحارس انضرب، واتصلوا لي ابراهيم بدك تيجي تلعب، قلت لكم يا عم انا بجي العب هسه. طيب. انا بدرب، رحنا وطلعت الفريق اليوم ان شاء الله على النصف النهائي.
0: مع مين لاعب اليوم نصف النهائي؟
3: ضد عرعر.
0: اي ساعه اللعبه؟
3: الساعه 5:35 اللعب في في في الجزيرة. الدوري سالم محمد بجنن.
0: طبعا عملنا البدايه معاه احنا
3: مظبوط معنا بالفريق. طبعا ننساش بقدم تحيه لفيكتور مرعي، اسلام مواسي، محمد عادل، انس ابو حسين، وعلى راس الرئيس رئيس قسم الرياضه في المملكه الغربيه الاخ عمر بياتي. وان شاء الله نطلع على النهائي ومنكابل فلفله بيبقى ضيف شرف بالنهائي، يعني اللي بيغلب بالنهائي بيلعب بنفس اليوم بوصل يوم السبت
0: مع فريق
3: فاضي فريق فلفله.
0: بكره مش بكره
3: اليوم النصف النهائي بوصل اللي بيغلب بيطلع على النهائي بيغلب، اللي بيغلب بالنهائي بيلعب مع فلفله بكره.
0: شايف حالك جاهز؟
3: جاهز جاهز جاهز جاهز، وان شاء الله اليوم نطلع الفريق على النهائي وبشربك ذكرنا بالرياضة في جلسة.
0: بصراحة بتمرنت ولا دغري على الملعب؟
3: لا مالي الصبح بك عندي تدريب حراس وعملت شوية لياقة.
0: ما انت مدرب، انت مدرب حراس مرمى، في حدا بدربك؟
3: لا مش انا بضرب بكيهم بحط، بس اللي بتيجي بال 49 سنة بزميش اتضرب بالخبرة استاذ محمد.
0: ما طلع رمل والمرمى صغير، يعني مديت ايدك يمين ايد شمال
3: لا المرمى مش صغير صغير، مش المرمى
0: لا مش صغير المرمى صغير بس مش المرمى العادي الكبير، مش المرمى الكبير تبع
3: مش المرمى الكبير. اما هي شوي صعب انك تبكى في الرمل وبتطلع ابو، اما الكيف والاظراء الجو اللي موجود هناك بنطيك الاكشن ومنطيك الحلويه انك تشارك في دوري الرياض،
0: يعني رايح بهمه كبير كثير،
3: رايح بهمه، وان شاء الله بكره بتبكوا معانا هناك في النهائي، وان شاء الله بنلتقي وبتشوفوا ابراهيم العزام وكلك باك الغربيه بتاخذ الكاس ان شاء الله.
0: بقى انت اذا ابراهيم العزام بيقول باك الغربيه بتاخذ الكاس وهبويل باك الغربيه في الدوري نحو الخمس الأوائل، هذا لسان حالك هيك بيقول؟
3: هذا لساني ولسان يعني لما أنا بحكيك بلسان محمد عوضي. لانه يوم يوم انا وياه بنخرب ومن كي ومن حوط. مدرب محمدات مدرب عارف شو بيساوي عارف شو بيعمل.
0: طلع مدرب شاطر اكيد, حارس وصل لنصف النهائي شاطر اكيد. بدي اشهد لك كان شغلي متحدث لبك وشاطر. شو بتشتغل بحياتك اليوميه ابراهيم؟
3: انا عندي محل اواعي في باكر الغربيه.
0: اي محلك وانت مش حاكي مثل منيع.
3: وكنت حارس مرمى اتحاد ابناء باكر سنين ابراهيم ابو مخ, بس اللقب انا لك انا اسمي ابراهيم ابو مخ, اللقب ابراهيم عزام ولا علينا ابراهيم عزام.
0: بالنجاح والتوفيق ابراهيم على كل الاصعد ابراهيم عزام. شكرا جزيلا, الى اللقاء. الى اللقاء.
3: شكرا لكم.
0: انتهت الساعة الأولى من برنامج ملاعب وأداب. بعد قليل نشرة أخبار الرابعة, بعدها نواصل وإياكم ملاعب وأداب. جوستين محميد بريك حندهان ومحمد الشيخ خليل بانتظاركم بعد الأخبار حتى الخامسة. ملاعب وأداب من راديو مكان من استوديوهاتنا في حيفا. فإلى اللقاء.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني،
10: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في الطيب أسفر حديث عنف عصر اليوم عن إصابة 3 رجال في الثلاثينيات من العمر بجروح، ووصفت حالة 2 منهم بخطيرة والثالث بمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى مئير في كفر سبا لتلقي العلاج. في أبو سنان تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في كرم للزيتون، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن طائرة مسيرة تجري عمليات مسح للتأكد من عدم وجود بؤر اشتعال إضافية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال إخماد نهائية. أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بوقوع غارتين شنتهما مسيرات إسرائيلية في بلدة المنصور جنوب لبنان، تزامنا مع قصف مدفعي في المنطقة. من المتوقع أن تمدد الحكومة بعد غد الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهة الداخلية الذي يسري مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. في مكة المكرمة وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاعية، وجاء في بيان مشترك صدر بعد التوقيع أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، إذ يعتبر بموجبه أي هجوم على إحدى هذه الدول اعتداء عليها جميعا. وقال مسؤول تركي إن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، موضحا أنها ليست موجهة ضد أي طرف محدد، ويشار إلى أنها تتضمن بندا يمنح تركيا مظلة نووية بفضل البرنامج النووي الباكستاني، وذلك بالإضافة إلى عضويتها في حلف شمال الأطلسي. حذرت مدريد روما من اتخاذ إجراءات ضد سياح إيطاليين إذا لم ترفع الأخيرة حتى بعد غد الأحد القيود التي فرضتها على حركة التنقل لمواطني إسبانيا في أعقاب تدفق 10,000 المهاجرين المغاربة إلى جيب سبتة الأسبوع الماضي. واعتبرت الحكومة الإسبانية الخطوات الإيطالية غير عادلة وتمييزية ضد رعاياها، قائلة إنها تتناقض مع مصالح الاتحاد الأوروبي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تشتد وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
9: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
13: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
13: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
14: للرياضة مكان.

0: تحية جددناها سيداتي وسادتي ملاب وداف، نحن معكم بإذن تعالى حتى الخامسة، كل ذلك من استوديوهاتنا في مدينة حيفا جسين مع حميد بريك حندهان محمد شيخ خليل. وهبايرو من الفحم يعد العدة بأسماء رائعة جدا من أجل قيادة هذا الفريق للموسم الوشيك. معنا الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم الفريق إدارة الفريق وسام أبو راعي، التحية لك، مساء الخير وسام.
1: مساء الخير أخي محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: عم بقرأ أنا من خلال التعليقات أنه في نوع اطمئنان كبير من الجماهير للمشروع الذي يبنى في أم الفحم، هل حقا يتوجب على الجمهور أن يطمئن؟
1: يعني أخي محمد كما وعدناكم في السابق أننا نعد العدة لفريق أنه يكون من الخمس الأوائل في الدرجة الأولى وينافس ويكون دائما ملتصق بالقمة، على أساس أنه نرجع أبو علي من الفحم إلى سابق عهده، وإحنا على الخطة ماشيين ومشينا وما زلنا مستمرين، وفي كمان مفاجآت على الطريق من شان أنه يكون عندنا فريق كامل متكامل اللي بيرفع يعني راسنا وبرفع راس جمهور بعلم الفحم في الوسط العربي.
0: طيب أعطينا أبرز الأسماء اللي تم التعاقد معها وعم تأخذ دور كبير في الحصة التدريبية. حكينا مع خالد سليمان، هو لاعب متألق خط وسط مهاجم الأسبوع الماضي وأبدى عن سعادته بأنه انضم لها بعلم الفحم. مين كمان في الفريق حتى نلخص للمستمعين شو الصورة الحالية وسام؟
1: في العشر أيام الأخيرة تم التعاقد مع خالد سليمان، كما يعني عرفته خالد سليمان هو بيلعب بكل الأماكن الهجومية، لعب بالأخاء الناصري، كان له مساهمات في أهداف وكان له أهداف كثيرة في الموسم الفائت. وتعاقدنا مع اللاعب كمان توفيق دبابسي اللي مبارك في الأمس يعني ضد بيتشان في المباراة الودية كمان حط جول اللي هو بيشرف إشي جول رائع يعني أوروبي. وعندنا مصطفى غضبان وكثير شباب اللي انضمت لأبو علم الفحم، وما زالت هنالك شباب أخرى في الاختبارات، وإحنا في صدد التعاقد مع مهاجم يعني صريح مستنى أنه يتحرر من فريقه وبعدها يتم التعاقد معه.
0: ولعب لعب في درجة ممتازة هذا المهاجم؟
1: بكرة بتسمع
0: سبب أعلن لك عنه أنا هذا المهاجم خلال لحظات
1: في الدنيا. ما صار عندك مدامك عارفه صرح انت.
0: سؤالي لإلك أنا، الأمور المادية مع بالتوازي، أمور المادية الأمور المهنية أمور الجماهيرية، خدني لهذول الثلاث مسارات وسام.
1: أول إشي بالنسبة للأمور الإدارية، الأمور رائعة، إحنا مجموعة شباب متراصة، كل واحد له موقعه، كل واحد بيأدي أداؤه اللي مطلوب منه على أجمل صورة من الناحية الإدارية. من الناحية المادية طبعا إحنا معتمدين على جمهور أبو علم الفحم، على البطاقات السنوية اللي بلشنا نبيعها على رجال أعمال الله يرضى عليهم عبر المنصة، يعني بشكرهم كل واحد بتوجه له أو بتوجه له الشباب بيساهم وبيدفع وبيشارك وشايف أنه في مشروع جدي وبده يساعد على إنجاح المشروع الجدي. بالنسبة للاعبين والطاقم المهني طبعا تومر كشتن معروف، واللي الشباب اللي حواليه محمد جغبور كلاني كلاني منير علي كل الطاقم ومدرب حراس المرمى كل الطاقم طاقم ممتاز بيأدي واجبه كما يجب. إن شاء الله مساعينا هاي كلها بالآخر يعني توصلنا للطريق اللي احنا بدنا إياه وللأهداف اللي احنا حطيناها.
0: والأمور المادية خدني على هذا المسار اللي كمان له أهمية كبيرة، حكيت عن بطاقات سنوية كيف يعني الإقبال، يعني ممكن تتفهم الجمهور إشي مسافر إشي معطل، يعني بيصير بهدوء تام ولا بيصير بقوة، كيف الأمور؟
1: طبعا كله ستاند باي يعني بيستنى في عودة الدرجة إلى يعني اللي افتتحيت الدرجة الأولى أو المباريات الكاس مشان يشتري، في إقدام في ناس عم تشتري بس مش بالأعداد اللي إحنا يعني متوقعينها، لأنه كله عم بنتظر إنه كادر أبو علم الفحم يكمل ويعودوا من الرحلات ويرجعوا يمارسوا حياتهم الطبيعية في البلاد.
0: عندك أمل وعندك أمل وتوقع إنه سيتهافت الجمهور على ذلك؟
1: إيش أكيد الجمهور أبو علم الفحم غير جدا أخي محمد.
0: طيب خلينا نروح على التدريبات، معسكر أغلب الفرق عم تطلع معسكرات بجوز الوضع بسمحش بجوز أحيانا.
1: إحنا فريق أبو علم الفحم يعني في الأمس كانت جلسة في بعض أعضاء الإدارة ومبارح كان مع الطاقم المهني عم نفكر يعني في خوض معسكر تدريب خارج البلاد، فحصنا بعض الإمكانيات يتم التناقش فيها، وفي الأخير إذا لم يتسنى ذلك بسبب أنه في ضغوطات على كرتات الطيران ولم نحصل عليها مثلا، فنعمل معسكر تدريبي في البلاد، في الاخر راح يكون معسكر اما في الخارج واما في الداخل، والهدف طبعا هو يعني انه يجتمعوا اللعيبه ويتعرف على بعض اكثر ويكونوا في علاقات طيبه اكثر وهيك يبني الفريق مشان نبلش الدوري.
0: السؤال، مطلع على الفرق اللي تعد العدة للكمة؟ مش اكتار يعني، شايف الامر ايجابي انت كيف؟ انه فجليل، باكا الغربية، الطيري، منطقة الشمالية، يعني في كتير فرق، نفي شأنان بقوة ضاربة.
1: يا محلى التحدي. اخي محمد، احنا بنعشق التحدي وبنعشق كل من بيتحدانا، فاهم؟ في الرياضة طبعا يعني، مش بشياء اخرى. احنا فريق اللي اصلا بقدرش يعيش بدون تحدي، احنا متعطشين هاي الايام اللي نرجع بلم الفحم لامجاده بس عن طريق التحدي، عن طريق التميز وعن طريق الفوز، وهي الطريق قدامنا، واللي الله بوفقه يعني شو نقوله، مبروك لك.
0: قديش كنتم مهتمين باحمد عابد ليكون عمدي في الفريق؟
1: احمد عابد مش من السنة، احمد عابد على مظهر سنين واحنا نطالب فيه انه يا احمد تعال انضم لنا، ولكن شاء ما شاء يعني شو ما تنحناش انه نتعاقد معاه، بس احمد عامد الباب مفتوح له، ابو علم الفحم فريقه، وانت بده يكون في ابو علم الفحم الكرسي محجوز له متى يعني شاء.
0: وسام ابو رعد، شكرا جزيلا لك، شكرا بالنجاح.
1: حبيبي،
0: شكرا
1: حبيبي.
0: الى اللقاء.
1: شكرا.
0: الى اللقاء. اذا امس مساء طبعا تمت ختمه المرحوم اللاعب المميز موفق يعني عرابي بوقد أما بيت العزاء الآلاف الآلاف من الرياضيين وغير الرياضيين على مدى 3 أيام. أرحب بالسيد طايع أبو رومي والد نجم فريق أبويل عبير السبع، والد محمد أبو رومي، وموفق ونسيب طايع وخال محمد، وطايع أبو رومي كان رفيقا للمرحوم موفق. تحية لك، مساء الخير، وأرجو أن تتقبل التعازي سيد طايع.
2: الله يسعدك، بارك الله فيك، الله يأجركم ويعطيكم طولة العمر ويهدي بال الجميع يا رب.
0: أنت كنت رفيق للمرحوم سيد طايع، مش بس على الصعيد الرياضي، أيضا على الصعيد الإنساني. من هو موفق الرفيق اللي كنت قريب منه دائما؟
2: موفق حتى قبل ما أفكر أتجوز وإحنا شباب وأنا رفيق موفق، وبعرف موفق يعني من ما نشأ ويلعب فوتبول مع مكابي طمرة، وانتقل لعدة فرق، وأنا دائما كنت أأيده وأرافقه وأتابعه، والحمد لله طلع ابن أخته لإله يعني من الجينيات اللي هي تابعة لموفق عرابي.
0: طيب انت رافقته ايضا كلاعب، انسان اكيد
2: واضح. اقول لك رافقتك انسان يعني انا كنت اضلني اقول من اروع شباب مش في طمرة، في الجليل كله، بس بعد ما صار
0: الحادث
2: العزاء واللي صار عندنا اتاكدت قديش كان قريب لقلب كل الناس، قديش كانت كل الناس تحبه.
0: كيف تلقيت الخبر؟ وين كنت؟ كيف كان ذلك؟ محمد كان مع بير السبع في الخارج، الأمور صعبة كتير، يعني ألونا بركات اتصلت، عزتك، حكت معك، كل هاي الأمور طيعطينا عنها.
2: والله أنا يعني خلص، كان فرح بنتي، وأنا إسا عمال بسترجع الأسبوع اللي كان فيه خلال الفرح بالبنت، قديش موفق يعني، إسا عمال بسترجع ذكريات خلال الأسبوع.
0: بتصير تتذكر كل حدث وكل لحظة صارت،
2: كل كأنه موفق كان يودع إخوته وحبايبه وأخواته أولاد إخوته، يعني عمال إسا بسترجع الأمور كيف التصرفات كانت موفق، وكأنه كان يودع يعني. يا ريت كنت أعرف أنه ممكن يصير هذا الجلال اللي أقدر أركز في موفق. فأنا تقبلت صدمة غير شكل، وانتظمنا البيت كله تعصر، بعد طبعا بعد ما انتهى زفاف البنت كانت أحلى أسبوع مر علينا فرح وسعاده، وفجأة حتى التلفونات أم هشام اللي هي طروب أبو رومي أخت المرحوم فاقت الصبح بكل تعال شوف الهدعوت
0: الرسائل
2: والتلفونات اللي تجيني من الناس، قديش كانت الحفلة مميزة، وكل الناس كل طمرة كانت تشكل حفلة البنت. فجأة أم هشام بحالها تتصل فيه كنت نايم تقعدني أبي ما أصعب هاي اللحظة ما قالت لي. أول طبعا قعدنا ثلاث أيام في المستشفى بالعلاج بس إحنا كنا عارفين إنه وضعه صعب كثير وما كناش ننام يعني ما كناش لأنه موفق بعز مش بس علي وعلى أخته وعلى أولاد أخته يعني حتى محمد أنا مع احترامي لكل إخواله عنده ثلاث إخوال يعني معروف إنه محمد أكثر إشي كان باتصال يعني كذا أقول لك مكوشار لم موفق أكثر واحد إخواله يعني حتى موفق بحاله شو قال له محمد قبل حوالي أسبوعين ثلاثة قال له أنا بدي أعمل عنده بالفوتة على البيت عنده ساحة بدي أحط تلفزيون هون لكل اللعبة محمد عشان نقعد نحضرها كل العيلة
0: يا الله
2: وحياة الله
0: يعني الحمد لله. طب آلاف آلاف يعني حضروا بيت العزاء عزاكوا هذا الإشي وساكوا خفف عنكوا هذا الأمر
2: خفف عنا كثير وبالعكس يعني صار عنا إحساس كثير منيح انه قديش كل ما اي فيش بني ادم فات عزانا الا قلنا من اروع واحسن شباب وانا بعرفه انا طبعا انا فيش حاجه حد يقول لي مين الموفق لان احنا عارفين مين الموفق بالاداء بالاخلاق بحياته ما اذى حدا كل الناس تحبه كل الناس الالاف اللي اجت عزتنا نفس الكلام
0: يعني حتى الكلمات حتى الكلمات اللي ألقيت يعني بتعرف يعني كان يجي وفد يلقوا كلمة والآخرة كلها كانت تتحدث بصدق عن المرحوم
2: وأنت واحد منهم أنت لما قمت ألقيت كلمة خطبت كم كلمة ما أروع كلماتك الله يسعدك ويخليك
0: هذا واجب علينا واجب
2: والله كل العالم أنا صوت متعيط أنا دمعتي وأنت تحكي يعني بعرفش الحمد لله رب العالمين الناس وستنا وعزتنا ووقفت معنا ولحد الآن لحد الآن البيت بعده مفتوح خلص احنا عملنا الختمة امبارح كانت لحد الآن الناس تتفاوض علينا بالكميات بالعشرات يعني الصبح انا فكرت انه ما بديش انزل بتصفوا بيقولوا تعال دار عمك ملاني ناس نزلت ولا فوق 100 بني آدم في موجود عود والناس طبعا كلها قد ما بخلنا بتحب وموفق ما قطعتناش شيلي يعني حتى الجيران جيران دار عمي وجيراني وأهلي دار أبو رومي كليات وسونا كل البلد على الإطلاق.
0: طب بتعرف محمد كان ظرفه صعب كان موجود خارج البلاد وقالونا بركات تسطط عزتك واعتذرت عن إرسال محمد مش هيك؟
2: مزبوط لأنه كان في أو شي بعثت دعاء بعدين حكى التلفون قلنا لا إحنا بس إيه بالنسبة لمحمد مش بتقول لي محمد صار عارف يعني احنا فكرنا احنا عندنا جروب للبيت ما كتبناش شيء في
0: ما كتبتوش عشان محمد ما يكون في المباراه
2: ما يدراش اني بعرف انه عنده لعبه
0: مزبوط
2: اليوم عنده لعبه فكانوا صاروا عارفين ولعيبه كبير السبع عرفوا وحتى انا بعرفش كيف كان يلعب بالملعب بعرفش كيف بعت له أنا امبارح قلت له إذا بتقدر تيجي يابا إذا في مجال تيجي عشان أمك وعشان دار سيدك وإخوالك
0: صعب اللي فهمته صعب كتير بتعلق شويه الأمر كتير حاولنا إحنا نجمع إحنا وياك تعذر علينا لأسباب لا تتعلق لا فينا ولا في محمد كنا بنجمعكم مع بعض إحنا اليوم
2: يلا ولاش إن شاء الله بنلقى
0: بس بالخير طايع أبو رومي شكرا جزيلا إن شاء الله ربنا يتغمد طبعا في الرحمة الواسعة للمرحوم موفق شكرا جزيلا
2: الله يبارك فيك حبيبي الله يبارك فيك
0: إلى اللقاء
2: يلا
0: نعم إذن وأم فعور يعني مدرب من نجاح إلى نجاح ليحط في دالية الكرمل هذا الموسم على الرغم من عروض أخرى قدمت له تحية لك وأم فعور
3: هلا
0: ليش الدالي عن دون غيرها على الرغم من كان عندك أكثر من عرضين
3: كمان مرة
0: ليش الدالي عن دون غيرها على الرغم من أنه كان عندك أكثر من عرضين مناح
3: صراحة كان في عروض بس صعب واحد يقول لك دالي لا
0: ليه يعني شو السبب ماديا يعني مغري المبلغ المادي مغري
3: لا أنت بتعرفني
0: نسأل أنا بعرف بس بدي أحكي للمستمع أنا
3: إيش الماديات ما مش هي المقياس الأساسي عندي بالوقت الحالي صراحة الدالي عندنا مشروع كتير ممتاز كتير اللي ممكن يجذب أي مدرب يكون عندنا مشروع وبين إنه بيشتغلوا بطريقة صح طريقة ممتازة خطوات لي واضحة يعني خطوات ثابتة فصعب واحد يعني يرفضك عرض صراحة إنه يتواجد بك مكان يعني.
0: بالدالي قدامك وراك معك إلى آخره الحديث عن هدف هو ارتقاء للدرجة الأولى كمدرب، ترى هذا الأمر كيف تستعد أنت مع الفريق بهذا الاتجاه ولا استوى وقفه يا عمي سقف التوقعات تعلوش كتير؟
3: أنا وياك حكينا بسنة الارتقاء انت بعت الطعيل الجديد المكان صحيح. سألت نفس السؤال
0: مشان هيك عدت عليه أنا هذاك كان ظرف هذا ظرف
3: وأنا برجع بجاوبك نفس الجواب اللي جاوبتك ياه من سنتين. أنا كمدرب من مباراة لمباراة من أسبوع لأسبوع من أسبوع لأسبوع احنا من أسبوع لأسبوع لحتى نوصل للنقطة اللي احنا منها يعني.
0: طب
3: الانظار هيك يعني
0: طب اعطيني بطاقة هوية للفريق بمن تعزز مين بقي كل هاي الامور اللي اصبحت واضحة امام الجميع.
3: الكادر عندنا اولاد لاعبين بيت اللي هن ممتازين لدرجة كبيرة صراحة يعني. يعني هذيك السنة هن كانوا محل اول لحد افكر فعطاء يعني كانوا محل أول
0: طبعا كانوا محل أول توقفت يعني غيروا مدرب ومشيتش الأمور بالمرة
3: صحيح يعني الكادر اللي كان موجود هذيك السنة قدرنا نحافظ على أغلب الكادر اللي كان موجود الأساسيات كانت موجودة وجبنا لاعبين اللي هني ذو خبرة مثل عمر محاجني كان كابتن نافيش عنان هذيك السنة وموخي من عرابي محمود علي من عرابي وعندنا رامي السحلي من كمان اجى من سيرس الكرمل وعندنا الحارس المرمى مأور كالفا كمان من سيرس الكرمل حارس مرمى على مستوى عالي جدا يعني عززنا على الكادر.
0: كان عندك هداف الدوري
3: حسيب بروك يعني التعريف طبعا يعني وبعده موجود حسيب عمود اساسي من الفريق حسيب عمود أساسي بالفريق موجود معنا نكمل معنا يعني في عوض عماش كمان اللي هو مكمل معنا اللي هو لاعب كمان ذو خبرة الحمد لله في
0: بعد اكتمل ولا بعد في مواقع بدك إياها وقام
3: لا بالوقت الحالي إحنا مستكفين بالموجود يعني أنا شايف إنه الفريق متكامل فريق منيح ممكن نعزز كمان لاعب أو تنين إن شاء الله رب العالمين بس بالوقت الحالي يعني الوضع ممتاز
0: طيب وأم بالنسبة للآية حكيت عن كادر حكيت عن الفرق تعرف في أعلنت على العديد من الفرق وعرسة عسفية بالمنطقة الشمالية بأنه تعد العدة من أجل الارتقاء بتحدثوا كمان مرة عن اتحاد باقة عن فرق عديدة جدا كديش بهمك أن تطلع ما يدور في الفرق الأخرى المنافسة
3: بالآخر كأي مدرب يعني موجود اليوم اللي هو بتطلع على الفرق الموجودة بده يعرف مع مين هو بده يلعب مين هو بده ينافس طريقة اللعب اللي ممكن تلعب فيها مع فرق تاني الفرق اللي عبالك بس بالأهم ما حبش تطلع على اللي عنده يعني بس طبعا أنا بنطلع على كل الفرق الموجودة يعني
0: ماخذ ما تشاء من الإدارة ما تطلب ملبى
3: صراحة الإدارة عندنا بتشتغل بطريقة كتير ممتازة بطريقة مهنية عالية يعني عنا المسؤول المدير التنفيذي المدير المهني هو هيتم حلبي اللي غني عن التعريف يعني لاعب شبعان فوتبول كيف ما بقوله يعني لاعب بمحلات عالي وعنده إدارة حكيمة
0: بالمكابي حيفا
3: فهاي الكلمة لحالها تكفي أفكر يعني إنك أنت تعرف إنه أنت جاي على مكان اللي هو مهني بحت يعني شغل مهني بحت.
0: وانت بديت التدريبات هل في معسكر تدريبي هل في شغل
3: احنا نسبيا بدينا تدريبات بكير احنا بدينا بنص شهر 7 يعني افكر انه احنا يمكن اول فريق بدي تدريبات بالمنطقة عندنا اول فريق افكر يعني
0: في معسكر في نية لمعسكر تدريبي
3: نية معسكر موجودة عم نفحص الامور هون هناك لك الحالة انها تدريبات مكثفة شوي إن شاء الله
0: عم كأنك بتخدر الفرق الأخرى بهاي المقابلة؟
3: لا
0: بعرفش أنا بسأل يعني عم تعمل تخدير معين يعني إنه إحنا كمان فريق من لعبة للعبة اطمئنه بجوز تيجي من تحت الضربة من مرتبة إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى
3: بالآخر الأمر لا يخفى بالآخر الأمر لا يخفى إنه الدالي هو فريق اللي هو كل وقت منافس، فريق له طريق فطريقه بيشهد له يعني، ما في داعي يعني واحد يخبي ايش موجود عنده يعني.
0: عملت لعب وديه ولا لسه؟
3: عملنا لعب وديه هذيك امبارح، هو كان عندنا لعب وديه مع الطوع الجديدي مع فريق الام امبارح. كان عندنا لعب مع فريق الجديدي ولعبنا مع جات، وان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا كمان العاب يعني.
0: يلا هلا بالنجاح والتوفيق وأنفعور. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا كثير كثير.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء. سلام عليك.
4: الليلة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
4: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

إذن سيداتي وسادتي نحن نحاول الاتصال بالوزير السابق السيد عساو فريج. كنا أول وسيلة إعلام قبل فترة من الزمن تحدثت عن ترشح عساو فريج لرئاسة

0: يعمل الرياضيون الكثير من العائلات الرياضية من لاعبين من مسؤولين من أبناء رياضيين في مناسبات رائعة واحتفالات مميزة. في كفر كنا ثلاث عائلات رياضية احتفلت بشكل مميز قبل أيام. السيد دياب بزريقي أبو العبد: ألف مبارك زفاف ابنتك بروج للعريس الدكتور محمد سعيد عواودي ابن أيضا العائلة الرياضية في المكابي، وأيضا السيد حسام أبو خلف إداري فريق مكابي أم الفح أم مكابي كفر كنا سابقا، بأبو العابد أيضا بزفاف ابنته ليان، وذلك العريس هو عاصم سعيد عواودي أبناء المكابي أيضا مع المكابي: دياب زريق أبو العابد، حسام خلف أبو العابد، والسيد سعيد عواودي أبو المعتصم مبارك إن شاء الله بالرفاء والبنين. أيضا الدكتور خالد زرعيني رئيس رابطة مشجعي فريق الأرسنال احتفل بزفاف ابنته الطبيبة حلا خالد زرعيني أخصائية طب أطفال، والعريس منه هو الطبيب يوسف نادر أبو أحمد نادر من مشجعي الإخاء، وهو شقيق مدافع مكابي الإخاء الناصرة المعروف جابر أبو أحمد. ألف ألف ألف مبارك للعروسين يوسف نادر أبو أحمد وحلا خالد زرعيني إلى الطبيبين إن شاء الله، زفاف مبارك وبالرفاء والبنين. هكذا عندما تحتفل العائلات الرياضية سوية، نحن هنا أيضا في هذه الفرصة لنقول الرياضة ثم الرياضة، وما أجمل أن تكون الأفراح مرتبطة أيضا في الرياضة. وكابول، هذا الفريق كابول بقي سنوات طويلة في الدرجة الثانية، هبط لها الدرجة الثالثة، فريق في الدرجة الثالثة نافس على الارتقاء، ولكن يبدو أن الأمور أصبحت غير شكل في كابول. المدرب محمد بداح، تحية لك، مساء الخير.
1: تحية لك أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: عن أي كابول نتحدث؟
1: صراحة نتحدث عن فريق كابول اللي هو فريق راح ينافس الدرجة.
0: لحظة شوي، الفريق الذي توحد اجتمع فيه معظم نجوم القرية.
1: أي نعم.
0: خدني. أي. يلا خدني إلى التفصيل.
1: فريق هو كان في فريقين في الدرجة الثالثة. طبعا كان جلسة بالمجلس المحلي وقرروا إنه يعملوا توحيد للفريقين. وعاب الأساس من دعم المجلس المحلي بنادر طاها. جمعنا كل لعيبة البلد وقمنا على الأساس هذا تعزيز اللعيبة، تعزيز الفريق بلعيبة حتى نصعد للدرجة الثانية، كون كابول لا يليق لها إلا بالدرجة الثانية.
0: طيب خلينا أسمع منك أنا. الكل في كابول يعد العد للعودة للتشجيع على أمل الفريق يرتقي بسرعة للدرجة الثانية. قبل ما نيجي لكادر الفريق وإلى آخره، شو التجديد فيه؟ هل يعني بناء فريق جديد مع إدارة جديدة اسم خاص؟ خدني إلى هنا وبعد ذلك نعود ونتحدث كيف يمكن يعني تمويل فريق ومن وين وكل هذه التفاصيل اللي في الآخر يقوم الفريق، أنت بتعرف أكثر مني، على ميزانية.
1: على الميزانية أكيد، شيء أكيد أهم شيء بعالم كرة القدم هي بيعتمد الفريق على الميزانية، هي في هذا كون الفريق اللي اتحد فيه وجوه شباب جديدة اللي متعطشين للنجاح، متعطشين إنه ترتقي في بلد كابول للدرجة الثانية، على الرغم إنه في إحباط من جماهير كابول. منشوف إنه الفريق بالدرجة الثالثة كان فريقين، الوضع كان مستاء، المجلس المحلي ما كانش في ملعب السنة اللي مرقت، السنة حاول قاعد بيشتغل الرئيس المجلس المحلي على الملعب حتى بأسرع وقت يجهز لنا الملعب، ومن هون راح ننطلق. طبعا بندعم جمهور، ودعم الأساسي هو راح يكون عن طريق من وعودات الرئيس المجلس المحلي نادر فوق.
0: طيب أعطيني الفريق، بطاقة هوية للفريق، أبرز اللاعبين، مين اللي تواجدوا من سنوات ماضية من أبناء الفريق؟ بنعرف كابول كانت تصدر لاعبين لفرق أخرى.
1: يعني صراحة كنت أمرن بريد كابول بس كنت أشوف اللاعب كلها متواجد بعدة فرق. اليوم ضمينا كل لاعب كابول اللي تلعبوا بريد البلد، سواء من أسماء من هنال إبراهيم

0: لمحمود ابراهيم، عصام عياش اللي كان يلعب طبعا بالغنى عن التعريف في كفر قاسم، عدي خطيب، علي عثمان، احمد شولي، كل اللاعبين اللي كان يلعبوا بريه البلد ضميتهم طبعا بوعودات من رئيس المجلس المحلي، وطبعا قمنا بتعزيز لاعبي اللي لاعبي لها اسم كبير امثال سعيد دياب عن التعريف، نهر الدريني، دروب شبيره، فادي عواد، عندك كمان نفس الشيء علي نعمي. طبعا على هذا الاساس راح نضم كمان بعض من اللاعبين خط وسط، ولاعب ان شاء الله يوم الاحد بكون ماضي معاه مهاجم قناص.
1: طب قول مين هو؟ بطلت اسرار، قول مين هو؟ قول مين هو؟ شفت سي يعني حكم من فحم، كلنا عن الاسم من فحم، قول مين هو؟
0: يعني بجانب مهند ريان، تعريف مهند ريان هو مهاجم راح يكون ينضم له شلومي الباز، مومي الباز اللي هو لعب بمعلوت اللي بلعب.
1: طيب وانت تحكي معي صار واصلني عن مومي الباز وانت تحكي، فمنيح انك كليت قبلي.
0: هو اصل الاخبار ما عندك انا.
1: طيب مين منافس، مين الفرق المنافسه؟ انا بحب يعني القرار لكم انتم كمدرب، بس انا بحب المدرب اللي بده يرتكي او الاداره الاخري كمان تنظر للفرق الاخرى مش بس لفريقه، منيح الواحد فريقه هو اللي يتركز فيه، كمان بده يشوف شو بصير حواليه.
0: طبعا شيء اكيد اخي محمد، قاعد برأي الفريق الفرق كلها عن كثب، والفريق الوحيد اللي قاعد بشوفه انه بجهز نفسه في تعاقد مع عده لاعبين لحد هسه هو موجود بالصوره هني معه، هذا الفريق الوحيد اللي قاعد بشوفه. يمكن خلال السنة أو بداية الموسم راح نعرف مين الفرق اللي راح تنافسنا، بس أكثر فريق راح يكون ند عنيد إلنا هني معلوت.
1: يعني بدين نكملوا ما أنهوا في السنة الماضية. مين الإدارة اللي حواليك؟
0: إدارة هني شباب كلات مقتبل العمر، معتز هيبي، حسين هيبي، في أحمد ريان، كلها شباب يعني صغار. يعني الإدارات السابقة كلها قدمت استقالتها، الإدارات السابقة راح تدعم من بعيد، وهذول الشباب اللي قاعد صراحة شو بطلب منهم حتى ينفذوه، سواء أنا تعاقد مع أي لعيب بترددوش ولا بأي شكل، حتى لو بطل فيهم الساعة 10-11 بالليل إكس معين من اللعيب بدي تقعدوا معاه، ثاني يوم بكون الجواب كان يردوا لي الجواب.
1: في إقبال جماهيري على الفكرة الجديدة؟
0: كيف بشوف بالشارع انه متشوقين الجمهور، وطبعا راح لما يبلش المباريات هناك راح يبين مستوى الفوتبول هناك بفريق بلدي كابول، واكيد راح يتعطش الجمهور، وجمهور كابول متعطش دائما دائما ان نشوف فريقنا بالقمة وفريق يكون بالدرجة الثانية ان شاء الله.
1: بدك تحكي لي جملة عن لعيب الخضيرة اللي بده ينتقل للدرجة العليا، بداح من كابول،
0: بشار الداح، بكون هاي نعم ابن عمي.
1: انحلت مشكلته مع الخضيرة، طلبوا عليه مبلغ منيح والمحكمة حكمت لي انه يخلص.
0: بعد لحد هسه مناورات، بتامل انه يخلص كل شيء فيه لحد هسه.
1: محمد بداح شكرا، سنرافقكم طبعا من خلال مباريات، مباريات القمة في الدرجة الثالثة سنرافقها في ملعب وهداف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: الى اللقاء، ومساء الخير لمدير فريق مكابي احمد انجداد سامي انجداد. مساء الخير سامي.
2: مساء الخير لإلك ولجميع المستمعين أخي العزيز أخي محمد.
1: عم بنشوف في توقيع يوم، عم بنشوف في توقيع هون توقيع هناك إلى آخره، ماشي أمور الفريق المهني، أنا أتحدث كيف توصفها حاليا.
2: طبعا إحنا في تحضير للسنة هاي، إحنا متأمل إنه إحنا نبني فريق جيد في الدرجة الأولى من أجل البقاء في الدرجة الأولى بجدارة، بس احنا في عنا عقبة معينة اللي هي الميزانية تبعت المجلس. خاصة بالمجالس،
1: خلينا افهم، كان في وعي، اترك خليك من جدات وسط العربي، اترك كل واحد مشكلته لحالها. كان في وعد من المجلس المحلي 400,000 وتلقيته فقط 100,000.
2: نعم تلقينا 100,000، و100,000 من المفروض انه نتلقاها من هون لاسبوعين ثلاثة شهر يمكن او يمكن لا.
1: ما السؤال، انا بدي اعمل مقابله مع الرئيس، استنى اسبوعين ولا اباشر للاسبوع الجاي؟ هذا انا السؤال بساله نفسي.
2: احنا خلينا نباشر من الان، احنا بنقول هيك انه الفريق على اساس انه يكون فريق جدير انه يبقى بالدرجه الاولى، احنا بدنا لاعبين تعزيز كل الوقت اللي احنا ما فيش عندنا ماديات بشكل كافي من المجلس، 200,000 شيكل أو 100,000 شيكل بيخلوش فريق في الدرجة الأولى، فريق على أساس يكون في الدرجة الأولى من المفروض يكون أقل ما فيها

0: 500,000 شيكل، كيف أنا بعرف وأنا لاعب سابق وأنا عضو مجلس، كيف أنا بعرف في السنوات السابقة كان المجلس يعطي ما يقارب 300,000 إلى 400,000 شيكل لفريق في الدرجة الثانية. إحنا اليوم في الدرجة الأولى، في سنوات سابقة الفريق كان يكلف من 800 إلى 1,000,000 شيكل، ولأجل صدفة السنة اللي فاتت الدرجة الأولى ما كملتش، وإحنا لعبنا شهر 2، ولو كملت لعبنا لآخر السنة كان إحنا في مأزق مادي كبير جدا جدا، لهيك إحنا بنقول من هالشكل.
1: طيب
0: إحنا حاليا عم بنحضر الفريق، إحنا عم بنحضر الفريق ولكن ميزانية تبعتنا اليوم إذا بتضل 200,000 شيكل إحنا وضعنا مش منيح.
1: واضح ما بقدرش يمشي شهر ونص بمشيش.
0: بالضبط.
1: طيب قديش ثقتك كبيرة بإدارة المجلس إنه تحقق الوعد؟
0: إحنا على الثقة كبيرة مع أبو نهاد، الأخ أبو نهاد
1: سعيد.
0: رئيس المجلس
1: سعيد سليمان، نتحدث معه في البرنامج القادم إن شاء الله.
0: نعم إحنا نأمل إنه يقدر يساعدنا ويعطينا الماديات، لأنه مش بس هيك أخي محمد، إذا أنا بطلع على الفرق الثانية الميزانية تبعتها، في فرق اللي أنا كنت مطلع على هاي الأمور يعني رقميا، يعني في محلات في فرق اللي أخذت كانت تأخذ 1,000,000 شيكل، يعني 600, 700, 800 مليون شيكل. إحنا مش طالبين 1,000,000 شيكل، إحنا طالبين 500,000 شيكل. طبعا 500,000 شيكل بالمقابل لإلهن إن إحنا رايحين نجتهد كأعضاء إدارة إنه نجمع هاي الأموال من الأخيار الناس اللي بيتبرعوا بشكل
1: في موجود هذا.
0: نعم موجودين. إحنا من على هذا المنبر إحنا متشكر كل شخص، متشكر المشجعين اللي دعموا وداعمين للفريق، من اللي قاموا في دعم الفريق وقدموا أموال على أساس إنه الفريق يقدر يكمل المسيرة تبعته. إحنا نأمل كمان من المشجعين إنهم يلتفوا كمان بشكل أكبر من هيك على أساس لدعم الفريق من أجل البقاء والمحافظة على الفريق في الدرجة الأولى. طبعا إحنا كمان بدي أحكي كمان شغلة، أنا كل بلد تطمح أن يكون لها فريق في الدرجة الأولى، لأنه هو الاحتراف يبلش من الدرجة الأولى. فلذلك احنا كنا فتره طويله في الدرجه الثانيه، ولكن احنا موجودين، يعني احنا في موضع لا نحسد عليه، يعني كثير فرق او كثير بلاد تتمنى انها تكون في الدرجه الاولى.
1: طبعا. طيب اخذنا فكره عن مين يقود الفريق، الطاقم المهني، مين اداره معك، مين ابرز اللاعبين اللي انضموا للفريق ولو بجمله؟
0: طبعا احنا هيك بالنسبه لتدريب الفريق، احنا للان بعدنا مع محمد انجداد، كان في حديث هون وهناك مع بعض المدربين، في كانت إشكالية معينة مع الأخ أحمد سبع أبو كمال، بتعمل إنه تنتهي هذا الموضوع تبعه من خلال أسبوع، وعلى أساس إنه ممكن يساعدنا في الإدارة. في حديث إنه إذا قدر يحل الإشكالية تبعته إنه هو يدرب عنا، بتعمل إنه يحل هاي المشكلة خلال الأسبوع هذا، خاصة إنه ابنه كمال بيلعب عنا، موجود عنا. احنا كمان في عنا بعض الاعضاء الموجودين، انا بدون ذكر الاسماء، اني ما يقارب ال10 أشخاص اللي هم يقومون على دعم الفريق، بقدموا طبعا من وقتهم بدون مقابل. السنه اللي فاتت كان في دعم مادي من قبل كل شخص منهم، وعلى امل انه كمان السنه هاي انه احنا نقدر ندعم الفريق بمبلغ معين، وبالإضافة للدعم اللي من المفروض يجي من رجال الأعمال موجودين في بعين انجداد. وأنا بدي كمان أذكر أخرى شغل، فريق البعيني، أبو علي البعيني طبعا ما كمل مسيرة تبعته بسبب الشح في الأموال، يعني أحد الأسباب اللي كانت في إنه الفريق اليوم غير قائم هي شح الأموال. اليوم الممثل في الدرجة الأولى لبعين انجداد وفريق مكابي انجداد، احنا في عنا لاعبي اثنين اللي هو الاخ محمد عج
1: سليمان.
0: اللي انضم لنا سليمان بيتمرن معنا، واحنا بنتامل انه كمان ونطلب بشكل جيد او بشكل انه يكون التمثيل هو للبعين انجداد. الفريق هذا مش فريق انجداد.
1: طيب.
0: فريق لبعين انجداد.
1: طيب. سامي شو بتعمل انت بحياتك اليوميه؟
0: أنا طبعاً مدرس، معلم مدرسي. في عندي الوقت

0: كافي، في عندي أولاد صغار. أنا كنت كمان
1: كنت لاعب.
0: مع الأخ، أكيد كنت لاعب ما يقارب 17-18 سنة في الدرجة الثانية في نجدات، لعبت كمان في فرق ثانية كمان بربي في المغار كنا. بتأمل إنه
1: طيب
0: كمان في عندنا شبيبي اللي هي في قسم
1: خلينا
0: من
1: نخلي
0: الشبيبي اللي
1: مجال
0: طلعوا. نعم
1: ببرنامج تاني بنعمله عن
0: نعم
1: الشباب نتحدث عن هذا الأمر. أنا سامي إن شاء الله، إن شاء الله في البرنامج القادم سيكون رئيس المجلس السيد سعيد سليمان ضيف عنا ونتحدث عن هذه النقطة، الفريق الذي يمثل القرية بأكملها أين هو من الدعم بالطريقة التي يقوم بها دائما ملاعب وأهداف وليس أي برنامج آخر. شكرا جزيلا سامي بالنجاح والتوفيق.
0: شكرا لكم.
1: وأعود وأتحدث إلى سيد كايد ظاهر الناطق الرسمي للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، مرة أخرى تحية لك، عذرنا على العودة إليك ولو بجملتين. ما هو وضع، نعم حدثنا عن آخر المستجدات بالنسبة للحريق أبو سنان.
2: مفتوحة مثل ما بقولوا إليك. لا، لم تتم السيطرة حتى الآن في نقطتين اللي هن الطائرات تواصل العمل على إخماد الحريق، ولكن يمكن القول بأنه تم تطويق الأكثر جميع المحاور ومنع وصول إلى المنازل، هذا ما وصلنا حتى الآن. لم يتم إخلاء منازل ولكن النيران لازالت مشتعلة. أنت بتعرف أحوال الطقس جافة وأيضا رياح جافة وأيضا حرارة، يعني شدة الحر، كل هذا هي عوامل مساعدة لانتشار الحريق، ولكن أعتقد حتى ساعات المساء ستتم السيطرة، ولكن للأسف أضرار جسيمة في كرم الزيتون يا أخي محمد. بتعرف هناك الزيتون معمر أكثر يعني، فبالتالي
1: يابس ناشف، سهل يعني الاشتعال، سهل الاشتعال، سهل الاشتعال الزيتون.
2: طبعا سهل الاشتعال، وايضا بين الزيتون يعني وحوالي الزيتون هنالك ايضا منطقه مفتوحه اعشاب يابسه. بتعرف الامطار دائما بتعطي اعشاب، والاعشاب اليابسه هي تؤدي بالنهايه يعني الى زياده او الى انتشار الحريق. كل هذا، ولكن هنالك في اكثر من 13 طاقم محمد لا يزال يعمل، لم تصلني معلومات اكثر من ذلك، ولكن اعتقد بان الطائرات ستقوم بالعمل، ومنيح لان في سرب طائرات اللي هو بالفعل يؤدي عمل ليس بالقليل.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد كايد ظاهر، وعذرنا عنه أخذنا من وقتك في هذا الظرف الصعب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. إذن أول وسيلة إعلام، طبعا كنا قد أعلنا عن نية الوزير السابق سيد عساو فريج، ومن بداية البرنامج كنا نبحث عنه، ولكن بعد قيلولة العصر ابتعد عن الاستماع للبرنامج قليلا وهم متابعي برامجنا، ويسرني أن أستضيفه لهذا الوقت والمقابلة المطولة الخاصة. السيد عساو فريج الوزير السابق، تحية لك، مساء الخير.
3: اهلا اهلا صديقي محمد، ولكن تعرف الواحد يأسف انه من خبر لخبر، خبر حريق لخبر اخر، بس هاي حال الدنيا. نتأمل انه الكل يكون تمام وبخير ان شاء الله.
1: قبل ما نيجي على موضوع الترشح، قديش مطلع اليوم بقضية فريق كفر قاسم، ولا اكثر لسه منشغل بالانتخابات والترشح؟ لا مش انتخابات، مش انتخابات الكنيسة، انتخابات الاتحاد.
3: انا طول حياتي ابن الفريق، قريب من الفريق، عايش الفريق، متابع الفريق، وكل ما يحصل في الفريق يعني متابعينه عن قرب وعن بعد، ولكن السنة بشكل خاص أنا قريب جدا من الفريق. في عندك إدارة شبابية متحمسة مع دعم لبلدية مطلق، فالفريق بأمان، ونأمل أنه الملعب يكون جاهز في نهاية السنة. في حالة جهوزية الملعب، كفر قاسم ستبدأ ب كل قوتها وتعزيزاتها المادية والمعنوية وكل ما تملك لتجهيز فريق للصعود إلى الدرجة العليا إن شاء الله. طيب. الملعب هو لائق لغاية الآن يعني.
1: طيب أعلنت الترشح، في عندك مفترسين، مركز مكابي ومركز أبوعل، أين أنت بين هذين الفكين؟
3: عندما تقول هذا الموضوع لإنسان عادي بيقول لك هذا، فهذا مجنون، شو بعمل؟ لأنه إحنا نعلم أن كرة القدم في البلاد منذ تأسيسها لغاية الآن المسيطر عليها مراكز الرياضة، مركز أبوعين، مركز مكابي، مركز بيطار، وهي المراكز هم اللي ماسكين زمام الأمور وبتحكموا فيها، والرياضة تتم عبرهم. أنا منذ أن عهدتني يعني تكلمنا منذ سنوات وأنا موجود في هذا العالم، عالم الرياضة، كنت رئيس إدارة الفريق كفر قاسم على مدارين، على فترتين قبل ذهابي إلى الكنيسة. أنا عايش الرياضة من لعيب لإداري لداعم لمساند، حتى وأنا موجود في الكنيسة كعضو كنيسة أو كلجان أو كوزير. حتى عندما كنت وزير التعاون الإقليمي أوجدت عدة إمكانيات ونجحت فيها أن أتعاون مع الاتحاد العام وأمن مبالغ كبيرة جدا، ولي علاقات مباشرة مع كل فرق رياضي. فبعد دراستي للموضوع أنا أخي محمد ما يهمني وسلم عادي، الأفضليات عندي هي الأقلية العربية داخل إسرائيل، هذا هو ما أفكر فيه. لا أفكر يعني هاي بسلم الأفضليات عندي. فالعلاقة العرب واليهود، وجودنا كأقلية قومية عربية في البلاد هي اللي بتحركني. فاليوم العرب واليهود بتواجدوا بتلاقوا يعني بتعانقوا نوعا ما، إن يعني مساحة عمل هي عالم الرياضة وعالم الطب. يعني الشاب العربي أو الشاب العربي بتلتقي مع ابن العم اليهودي يا في المستشفى يا في ملعب كرة القدم. هذا المجالين إحنا بنقدر نقوى ونعزز القوة والعلاقة. فأنا قراري أني أتواجد في النضال الجماهيري. الكنيسة عملت ما أستطيع، كان عندي اقتراحات من حزبين أني أكون عضو كنيسة لقدام حتى في الدورة هاي. كان عندي اقتراحات من حزبين رفضت، لأني جربت كوني كعضو كنيسة وكوني كوزير ومدى فعاليتي ومدى تأثيري، بعرف الإمكانيات الموجودة. فوصلت لنتيجة التأثير يجب أن يكون نشاط اجتماعي في الداخل، فهذا دفعني أني أبحث عن الموضوع اللي أنا بقدر أكون جزء منه وبقدر أقدم لمجتمعي وللمجتمع الإسرائيلي عربي يهودي في الداخل. فوصلت لقناعة أنه هي الرياضة هي المجال. الرياضة في المفهوم اللي احنا بنعرفه أنه مراكز الرياضية بوعل مكابي بيطار شوي اللي تسور شوي، مسيطرات على زمام الأمور وعلى كل الحركة بصعب عملية الحراك. فالاتحاد العام اليوم أنا قررت قرار نهائي بعد دراستي لهذا الموضوع منذ 6-7 أشهر.
1: طيب.
3: وبعد ما توجهوا لي أكثر من شخص من المجتمع اليهودي والعربي كمان، إني أقيم قائمة مستقلة مش مرتبطة لا بمركز البوعيل ولا بمركز مكابي. هذا حدث ما كانش بالرياضة الإسرائيلية بالاتحاد العام، إقامة قائمة مستقلة وخوض الانتخابات لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم في إسرائيل.
1: طب منين ماشي رئيس نعم. الاتحاد العام لكرة القدم مستقل. طبعا في فرق تابعة على بويل، فرق تابعة على مكابي، من وين عساو فرج بده يجيب؟ هل المعركة شايفها أنت أكثر هي تحدي من شان يلا وقف تعال اتلف معنا والقائم بأعمال رئيس كون، أو خد سنة من ثلاثة أو سنتين من إلى آخره، ولا رايح عن النهاية وعندك قاعدة موجودة اللي بتتركها بويل ومكابي تيجي عندك عساوي؟
3: واحد، أنا لا أعلم بالغيب.
1: طيب.
3: أنا بلشت المشوار بعد دراسة عميقة جدا جدا جدا لما يحصل.
1: طيب.
3: كرة القدم في البلاد في تأخر في تراجع، نقطة أول السطر صحيح، هناك في نقاط ودراسة للموضوع. خلينا نوضح الأمور. اللي بتم اختيار رئيس الاتحاد هو الفرق الرياضية الناشطة في فرع كرة القدم في إسرائيل، من فرق درجة ثالثة لفرق درجة عليا. مظبوط. سجل الناخبين مكون من نقاط، كل فريق في مكانته له قوته الانتخابية حسب مكانته الرياضية. احنا المجتمع العربي اللي هو طبعا اساس لترشيحي بكون حوالي ثلث من 27 لثلث من القوة الانتخابية في الاتحاد العام، ولكن صعوبة الامر ليست هنا. صعوبة الامر انت لما تعمل قائمة مستقلة يعني مركز رياضي اخر، انت بحاجة لدعم لامضاء لتوقيع لتوكيل 20% من مجموع نقاط سجل الانتخاب المنتخبين. يعني أعطيك على سبيل المثال فرق الدرجة العليا وفرق الدرجة الممتازة عندها قوة انتخابية 20 نقطة كل فريق.
1: كل فريق 20 نقطة طبعا، بعدين بيصير كل الأولى كل الثاني كل الثالث.
3: الأولى 10 نقاط، الدرجة الثانية نقطتين، الدرجة الثالثة نقطة.

0: طيب
1: انت بدك تجمع نقاط. مجموع إدارة الاتحاد العام 29 مقعد، يعني الكنيسة تبعت الكرة القدم في إسرائيل 29 مقعد. ال 29 مقعد يتم توزيعهم كيف القوة الانتخابية لكل كتلة موافق عليها انها تخوض الانتخابات. وال 29 بيتم انتخاب رئيس للاتحاد العام، الرئيس اللي وفق عليه من قبل لجنة الاتحاد العام ما قبل الانتخابات، اللي هو اليوم في الصورة عساو فريج وشينو. ولكن الأفضلية اللي موجودة للمراكز الرياضية، يعني من أجل الترشيح المراكز الرياضية بنت الدستور العام لكرة القدم إنه كل مركز رياضي بده يترشح يكفي إمضاء أو توكيل من 5% من مجمل النقاط، يعني فريقين يمضين له
0: بكفة الجديد 20%
1: بده 20%.
0: يعني عندك إياهن؟ عندك إياهن قبل الأخبار؟
1: عندك عندي إياهن. ومجرد ورقة القائمة المستقلة لعساو فريج موجودة بالصندوق، عساو فريج سيكون مفاجأة مع تحدي كبير للمشوار رئاسة الاتحاد العام.
0: إيش المفاجأة؟ أنك تأخذ أكثر من النص، هاي المفاجأة
1: 100%. هاي عندي 5 أشهر الانتخابات.
0: لحظة شوي، سخنين والأخاء وكفر قاسم اللي هني يعني عدد هائل اللي هني 80 نقطة الفرق العربية، هذول بخدهن عساو فريج بيتركوا المراكز هاي؟ أنا بسأل. أنا
1: ما ماشي سألتني أنا أعترض من أي جواب.
0: طبعا
1: أول شيء كفر قاسم تعني عساو فريج،
0: طيب
1: لا فيش حاجة للذكر. هذا فريقي، هذا الأم، هذا النابض، هذا الداعم، هذا السند من الرئيس الفريق. ماشي. اثنين المشكلة عندنا أنه كل فريق داعم لعساو فريج، الاتحاد العام ورئاسة الاتحاد العام القوي وكل القوى الموجودة مع تعسيرها بتقعد على الفريق في بيته بتقول له كيف انت داعم فلان، كيف انت داعم فلان. فهاي الأمور اتركها لإلي محمد.
0: هذا هو بخلص. طيب هذا إذا عندك جواب.
1: أنا في عندي بما يكفي فرقنا العربية بأغلبيتها.
0: كديش عبد المنان التيتي عامل مساعد لإلك؟ تعرف أنه شخصية مرغوبة كتير عندي.
1: عبد المنان التيتي من الناس الداعمين واللي بعطيني معنويات من هنا لا حدود.
0: أجاك شينو زوارس أنت ويا لحالكو، تعالت قبل الانتخابات بشهر جمعة جمعتين فلتك من هذا الشغل، تعال أنت خود سني أو خود القائم بأعمال الرئيس مع صلاحيات كبيرة، يعني أنت وباسم هذا قائم بأعمال وكمان قائم بأعمال أو نائب أو سني بعرفش كديش، ونشتغل سوا مع صلاحيات تترانزل عن الفكرة.
1: محمد انت بتسبق الامور.
0: بسال انا صحفي مرشح.
1: انا بجاوبك. عساو فريج مرشح لرئاسه الاتحاد العام. انا برايي بامكاني واستطيع وانا متاكد من حديثي ان ادير الاتحاد العام والرياضه في اسرائيل لصالح كافه المجتمعات افضل من الاداره الموجوده. شينو زوارس رئيس الاتحاد العام انسان رائع، انسان معطاء، إنسان محبوب، إنسان كل شيء، ولكن ليس شينو يدير الفريق الاتحاد العام.
0: مين يديرها قبل الأخبار؟ مين يديرها؟
1: هناك أذرع من الفرق الكبيرة في إسرائيل بتتحكم في الفوتبول ومش لصالح الفوتبول في دولة إسرائيل.
0: طيب.
1: إحنا نريد قائد، نريد موجه، مش أداء اللي موجهة. شينو رجل فش على الكلام، ولكن مش هو اللي ماسك زمام الأمور. وأنا بأيام الجاي راح أتابع الموضوع وراح تبين كثير أمور اللي توضح أهمية هذا المكان. والمجتمع العربي والوسط العربي إله سي كبير وإله دور كبير في هذا الموضوع.
0: طيب في فترة قادمة إن شاء الله قبيل الانتخابات بفترة نستضيفك في الاستوديو لساعة ونفتح خطوط لمن يريد أن يسأل وتجيب على كل سؤال. سيد عساو فريج شكرا جزيلا لك على هذه المكالمة. إلى اللقاء. انتهى برنامجنا هذا اليوم، نلتقي يوم الأربعاء بعد أخبار الرابعة مكانك ستنين جسلين محميد بريك عند هان محمد شيخ خليل، كنا معكم على أمل أن نلتقي إن شاء الله مع حضراتكم في كل برامجنا الإخبارية الثقافية الفنية الرياضية راديو تلفزيون وديجيتال في مكان. دائما أجمل التحيات، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة 5 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. في الطيب أسفر حادث أنف عصر اليوم عن إصابة 3 رجال في 30s من العمر بجروح، ووصفت حالة 2 منهم بخطيرة والثالث بمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى مئير في كفر سافا لتلقي العلاج. وبعد أقل من ساعة وقع حادث أنف آخر في المدينة أدى إلى جرح رجل بصورة متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى بلينسون في بيتح تيكفا. في أورشليم القدس أصيب رجل 30 بجروح بليغة الخطورة بعد أن اصطدمت سيارته بجدار. أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بوقوع غارتين شنتهما مسيرات إسرائيلية في بلدة المنصور جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي في المنطقة. مددت المحكمة فترة اعتقال شاب من جلجوليا وثلاثة فلسطينيين في 20s من العمر من سكان القرى جبع وبروقين وسباستيا للاشتباه فيهم بتنظيم مباريات مصارعة الكلاب والتنكيل بالحيوانات، وتم تخليص 7 كلاب تم احتجازها في ظروف قاسية، إضافة إلى ضبط عتاد استخدم لتنظيم المباريات المحظورة. حذرت مدريد روما من اتخاذ إجراءات ضد سياح إيطاليين إذا لم ترفع الأخيرة حتى بعد غد الأحد القيود التي فرضتها على حركة التنقل لمواطني إسبانيا في عقاب تدفق 10,000 المهاجرين المغاربة إلى جيب الأسبوع الماضي. واعتبرت الحكومة الإسبانية الخطوات الإيطالية غير عادلة وتمييزية ضد رعاياها، قائلة إنها تتناقض مع مصالح الاتحاد الأوروبي.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: جاء عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: تشتد وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 30، تل أفيف واللد والرملة وجبال الجليل 32، 31 في حيفا، الناصرة 34، هضبة الجولان 36، و33 في بئر السبع. في 6 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان. الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. الاثنين في ساعة الحقيقة.
12: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
13: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
14: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
15: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
16: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركة؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن قوة عسكرية إسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في قرية زوطر الشرقية، وأن قصفا مدفعيا استهدف محيط القرية، وقد أفيد بوقوع غارتين شنتهما مسيرات إسرائيلية في بلدة المنصورة. وصف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اتفاق الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان باتفاق ورقي، قائلا إنه لن يجلب الأمن للمملكة السعودية. وأضاف رضائي أنه يجب على السعوديين إصلاح سياساتهم حتى لا يضطروا إلى استجداء الأمن من الآخرين. ويذكر أنه بموجب الاتفاق سيعتبر أي هجوم على إحدى هذه الدول الثلاث اعتداء عليها جميعا. وقال مسؤول تركي إن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، موضحا أنها ليست موجهة ضد أي طرف محدد. في مستشفى هداسة جبل سكوبوس تم إقرار وفاة سائق السيارة التي اصطدمت بجدار عصر اليوم في العاصمة، وأفيد أنه في 35 من العمر. مددت المحكمة فترة اعتقال شاب من جلجوليا وثلاثة فلسطينيين في العشرينيات من العمر من سكان القرى جبع وبروقين وسباستيا للاشتباه فيهم بتنظيم مباريات مصارعة الكلاب والتنكل أو التنكيل بالحيوانات. وتم تخليص 7 كلاب تم احتجازها في ظروف قاسية، إضافة إلى ضبط عتاد استخدم لتنظيم المباريات المحظورة. أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك إحدى أكبر المنظمات الإجرامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك في عملية دولية تمت بدعم من الشرطة الأوروبية يوروبول. وكانت هذه المنظمة تعمل على تهريب شحنات المخدرات من إسبانيا نحو الجزائر ومهاجرين غير نظاميين بالاتجاه المعاكس نحو الشواطئ الإسبانية. ووفقا للتقديرات تمكنت المنظمة من تهريب حوالي 2000 شخص من خلال عشرات العمليات وكسب أرباح تزيد عن 24 مليون يورو. وتم اعتقال حوالي 80 شخصا في البلدين إلى جانب مصادرة قوارب ووسائل قتالية ومخدرات وأموال.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تشتد وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
4: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروح؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
10: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
11: الأطلال.

Mm-hmm.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: تنحية مسؤولين كبيرين في الموساد بعد تعثر خطة الإطاحة بالنظام الإيراني وانتقادات حادة للخطوة. أنباء عن تقدم في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وتقديرات بأن ترامب ينوي إبرام اتفاق. تركيا تنضم إلى معاهدة الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، كيف تأثرت موازين القوى الإقليمية؟ مفاوضات روما تحت ضغط التصعيد، نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي في صلب الخلافات. سلطات خط المواجهة تضع إعمار الشمال على طاولة الانتخابات وتحميل المسؤولية للحكومة المقبلة. قيادات جديدة لحماس تضع الحركة أمام مفترق طرق، وتساؤلات حول تأثير إيران على نهجها المستقبلي. أهلا بكم، والبداية من قرار رئيس الموساد رومان غوفمان إنهاء مهام مسؤولين كبيرين في الجهاز، وهما من أبرز المسؤولين الذين شاركوا في بلورة خطة لإحداث تغيير في النظام الإيراني. وجاء القرار على خلفية عدم تنفيذ الخطة وإخفاق مساعي إسقاط النظام في طهران. للحديث عن هذا الموضوع وشؤون إقليمية أخرى، معنا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير.
6: الخير.
5: إذن تنحية مسؤولين كبيرين في جهاز الموساد على خلفية فشل عمليا الإطاحة بالنظام الإيراني، ضعنا بتفاصيل وخلفيات الموضوع.
6: صحيح، الحديث يدور عن مسؤولين كبيرين في جهاز الموساد، هما رئيس مديرية الاستخبارات ورئيس شعبة إيران في الموساد. وكما جاء من قبل الموساد، يعني هناك شبه نفي بأنه تم إقصاء ما. الموساد يقول أنه أن الاثنين أنهيا مهامهما بالتوافق مع رئيس الموساد رومان غوفمان، ولكن هناك غضب كبير داخل الموساد جراء قرار غوفمان إقصاء الاثنين. ويعني ما يستشف من هذا القرار أن غوفمان يحاول صرف الأنظار عن مسؤولية رئيس الوزراء في فشل هذه العملية، علما أن من عينه يعني مؤخرا نحن نعلم يعني في ظروف استثنائية هو رئيس الوزراء نتنياهو.
5: نعم.
6: ليس فقط صرف النظر عن نتنياهو، بل عن رئيس يعني وكأنه يعني يريد أن يحمل المسؤولية لرئيس الموساد السابق دافيد برنيا. وربما للتذكير نايف، الحديث كان في حينه يدور عن خطة يتم عن طريق تسليح الأكراد وبعد ذلك يعني يتوغلون في المناطق الإيرانية. وفي حينه كان هناك غضب من قبل تركيا، أردوغان اتصل بترامب وقال له يعني أن تركيا لا تقبل مثل هذه الخطة، وهو في نهاية المطاف من أقنعه بإفشال أو بإحباط هذه الخطة.
7: أقنع ترامب.
6: أردوغان أقنع ترامب. وترامب قال
7: لرئيس الوزراء.
6: دونت. ومن هنا يعني توقفت هذه الخطة يعني، وبالتالي يعني الغضب في الموساد يعني
7: إن المسؤولية كانت على رئيس الوزراء،
6: وليس
7: إنه هو الذي كان عليه أن يقنع ترامب.
6: صحيح، هو الذي يتواصل مع الرئيس الأمريكي وليس المسؤولين الكبيرين في الموساد.
7: طيب، بالانتقال الآن إلى تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهنالك تقديرات في إسرائيل بأن ترامب يتجه إلى التوقيع على اتفاق مع إيران، أليس كذلك؟
6: هو بالفعل يوجد حاليا اتفاق بين سلطنة عمان وإيران بالنسبة لمضيق هرمز. الحديث يدور حاليا عن اتفاق مؤقت لمدة 60 يوم، بموجبه لن يتم جباية أي رسوم من السفن وناقلات النفط التي تمر في المضيق، ولكن هناك شروط إيرانية وهي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وكذلك إيجاد حل لمشكلة تجميد الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في بنوك أوروبية وأمريكية وكذلك خليجية. وترامب يعني من جهته هو يقول الحرب سوف تنتهي قريبا، لأن إيران لا يمكن لها أن تواصل ما تواصله في هذه المرحلة. وفي حال بالفعل يعني ربما نشاهد الأقوال الرئيس الأمريكي أولا البيت الأبيض أمس.
7: طيب، هذا الشريط ليس جاهزا معنا وليد، ولكن بالنظر إلى تقدم المفاوضات إلى ماذا يعزى ذلك؟ لأنه ترامب كان في قبل يعني بضعة أيام كان على وشك أن يتخذ قرارا بقصف إيران وضرب منشآتها التحتية، البنى التحتية ومنشآت الطاقة وما إلى ذلك. هنالك من يقول بأنه كان هنالك دور كبير لدول الخليج التي أقنعت ترامب بعدم القيام بمثل هذه الخطوة.
6: صحيح، السعودية تحديدا كان هناك حديث بين ولي العهد والسعودي محمد بن سلمان وترامب، وأقنعه بأنه يعني لا يجوز في هذه المرحلة تصعيد الأوضاع.
7: نعم، وشريط ترامب الآن جاهز إذا بدك نشوفه الآن.
6: ممكن.
7: يلا.
8: I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
7: نعم، تفاؤل.
6: صحيح، ولكن يعني القرار الأمريكي الذي تحدثنا عنه قبل أقوال ترامب بشأن إلغاء الضربة الكبيرة التي كانت يعني مخططة في إيران، يعني حسب وول ستريت جورنال هنالك تراجع كبير، خفض في مخزون الصواريخ الاعتراضية بنسبة 80%
7: لدى الترسانة الأمريكية.
6: صحيح، لدى الترسانة الأمريكية، وهذا يعني ما قد يكون أقنع في نهاية المطاف ترامب بأن يتراجع عن هذه الضربة ويلجأ إلى الحل الدبلوماسي.
7: طيب،
6: حسب صحيفة وول ستريت جورنال.
7: طيب، بالانتقال إلى تطور آخر ومهم جدا وربما قد يصفه البعض بالدراماتيكي في من ضمن يعني التطورات الحاصلة في المنطقة، وهي قضية انضمام تركيا إلى المعاهدة، معاهدة الدفاع المشترك التي أبرمت بين السعودية وباكستان. ويطرح سؤال، كيف ستؤثر هذه المعاهدة الثلاثية الآن على موازين القوى في المنطقة؟
6: صحيح، تحديدا إزاء إيران، لأن إيران يعني هي تعتبر هذه المعاهدة بأنها يعني موجهة تحديدا ضدها. رغم أن الرئيس التركي يعني قال اليوم بأن هذه المعاهدة هدفها فقط يعني تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهي معاهدة مفتوحة يمكن لأي دولة أن تنضم إليها، وتأتي في إطار حق الدفاع عن النفس في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
7: قد تنضم إليها مصر أيضا إلى هذه المعاهدة، قد يكون ذلك
6: قد يحدث
7: ممكناً.
6: ذلك في المستقبل، ولكن من الواضح أن هذه المعاهدة تضمن كذلك مظلة تشمل مظلة نووية، علما أن الباكستان يعني لديها قنابل نووية الوحيدة في المحور السني في العالم التي لديها قنابل نووية. وإيران يعني كان هناك تصريحات من قبل عضو مجلس الأمن القومي إبراهيم رضاي يقول أن هذه الاتفاقية مجرد يعني ورقة خالية من أي مضمون ولا تسهم في استقرار المنطقة أو في أمن السعودية، ويقول أنه إذا أرادت السعودية أن تضمن استقرارها وأمنها يعني يجب أن تقوم بإصلاحات سياسية داخلية وليس الاستنجاد بدول أخرى، في إشارة إلى الباكستان وتركيا.
5: نعم، خطوة ربما تزيد من التوترات في المنطقة. شكرا جزيلا لك وليد.
6: شكرا لك.
5: وتتواصل التوترات في جنوب لبنان بالتوازي مع انتهاء جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما التي ركزت على نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني تمهيدا لانسحاب إسرائيلي تدريجي. للوقوف على هذه التطورات معنا في الاستوديو أيضا الزميل بيير دياب المتابع للشأن اللبناني. أهلا بك بيير، مساء الخير. ودعنا نبدأ مما نشر في وسائل الإعلام حول نتائج جولة المفاوضات في روما.
9: نعم، بداية مساء الخير لك نايف ولجميع المشاهدين. أنا اللي بشوفه لما امبارح اتفقوا أنه نحن رح نكمل جولة مفاوضات تامنة، معناته كانت جولة المفاوضات السابعة ناجحة، أي الفريقان مستعدين أنه يكملوا المفاوضات لإنهاء المشكلة. هلا أنا بدي أروح على كل البيانات اللي طلعت من القصر الجمهوري ببعبدة. المفاوضات شهدت تقدما على عدة مسارات في عدة ملفات، ورئيس الجمهورية جوزيف عون متمسك بخيار التفاوض لأنه ما بده الحرب، معناته فايد بالخيار اللي يمكن يوصل للخواتيم السعيدة. وكمان اتفقوا على حصر الدولة التي ستتحقق من أداء الجيش اللبناني بعدة دول معينة، يعني ما عادت العملية واسعة، سيتم البحث فيها بالجلسة الثامنة حتما، سيسمى أي دولة اللي ستكون هي الجهة المراقبة. كمان تم تبادل لوائح للأسرة، مع العلم أنه الدولة اللبنانية لا تعلم بالضبط أسماء وأعداد أسرى حزب الله الموجودين لدى الجيش الإسرائيلي، إنما لوائح أولية. خلص اللجنة العسكرية اللي كانت بالمفاوضات امبارح أجروا مسح عسكري توبوغرافي طبعا على الخرائط شامل للمناطق اللي موجود فيها جيش الدفاع، ولا إمكانية تحديد المناطق التجريبية فيما بعد. مش شو اسمه. وأيضا تم الاتفاق على اللجنة الثلاثية كيف بدها تشتغل بالمستقبل. هيدي جهة المفاوضات. هلأ إذا بنذكر نحن السفير الأمريكي طلب قبل جلسة المفاوضات سبعة يا عم تمهلوا ما تفوتوا كتير بالمناطق التجريبية، لأنه على كل منطقة أن يستكمل العمل فيها لحين نتحقق واحد اثنين بعد ما تسمت الجهة أو الدولة التي ستحقق. كيف لبنان طلب أنه ينتقل لمناطق تجريبية تانية؟ لا يجوز، بده بالأول التأكد من المناطق الأولى بعدين بنروح على المناطق التانية. هلأ إسرائيل ما وافقت على وقف إطلاق نار شامل لأنه بعض الوضع على طرفي المناطق الأمنية، الخط الأصفر والخط الأول بعد الخط الأصفر بعده غير مستقر،
5: وشهد تصعيدا حتى اليوم كان هنالك غارات والوضع الميداني ما زال متوترا.
9: نعم، وهذه المناطق اليوم اللي طال القصف المسيرات أو القصف المدفع هي تعتبر الخط الأول بعد الخط الأصفر الأمني، يعني المناطق المحاذية للخط الأمني. تحركات الجيش اللبناني أقدم بدون ما ينسق مع جيش الدفاع على إدخال مدنيين أول شيء على بلدة المنصوري، وهي بلدة المنصوري تعتبر بلدة فارغة يعني ما لازم يكون فيها ناس، لأن الخط الأول إنما جيش الدفاع غض النظر طلع فيه عبوي بمجدل زون القريبي، هون صار الجيش الدفاع يأخذ الحذر من هيدي المواد. إلى هالسبب التصعيد العسكري اليوم هو تصعيد دفاعي وليس تصعيد هجومي، ويقتصر على المناطق المحيطة بالخط الأصفر إضافة إلى منطقة علي الطاهر المشهورة.
7: وعلى خلفية هذا التصعيد سياسيا وداخليا في لبنان، هنالك من يدعو الحكومة اللبنانية إلى وقف الاتصالات ووقف المفاوضات مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة بوقف إطلاق النار.
9: صحيح، البداية مع وزير الصحة اليوم في جلسة لازالت هلأ منعائدة للحكومة اللبنانية بأسر بعبدة، قال إنه أنا بدي سير بالجلسة وضع عدم اتفاق وقف إطلاق النار، وأنا بطلب من الحكومة تنسحب من المفاوضات المباشرة. حزب الله رجع أكد الدعوة وقف المفاوضات المباشرة لأنها ما راح تجيب نتيجة. في شوي من من من نواب حركة أمل صار في شوية رخاوي بالموضوع المفاوضات،
7: بمعنى الليوني أكثر،
9: بمعنى الليوني بالمفاوضات. النائب علي خريس قال إنه طبعا المفاوضات، نحن مدنا المفاوضات غير المباشرة مع انتشار الجيش اللبناني على كامل الأرض اللبنانية، ردا على الشيخ نعيم قاسم اللي قال بخطابه الأخير نحن نسمح للجيش اللبناني بالانتشار بالجنوب. وأيضا في موقف شوي من نائب نفس الكتلة نبي بري بيقول، محمد خواجة بيقول نحن بنرفض التفاوض المباشر لأنه سيؤدي إلى الاعتراف بدولة إسرائيل. طب أنت بدك تعمل معاهدات وبدك تمضي مع دولة إسرائيل مباشر أو غير مباشر، توقيعك الجمهورية اللبنانية موجود حد دولة إسرائيل، إذن الاعتراف متبادل بين الدولتين.
7: طيب وشو الخطوة الجاية بيير على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين؟ الخطوة القادمة على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين،
9: المفاوضات، في المفاوضات راح تستمر
7: هل هنالك موعد للمفاوضات؟
9: مطلع شهر أيلول المقبل الجولة الثامنة، وهي مفاوضات أمنية يعني عسكرية وسياسية. المشكلة الملف السياسي منه كتير معقد،
7: حل الأمور الأمنية العسكرية أكثر.
9: الأمور الأمنية هي راح يكون الحل أو المدخل لحل المشاكل السياسية.
7: ونحن سنواصل متابعة هذا الملف، شكرا جزيلا بير.
9: أنا
7: مع اقتراب انتخابات الكنيسة يسعى رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة في الشمال إلى تحويل ملف إعادة إعمار المنطقة إلى قضية انتخابية مركزية. فهل تنجح هذه التحركات في إعادة الشمال إلى صدارة الأولويات الوطنية وتحويل الوعود السياسية إلى خطة عمل فعلية؟ إليكم تقرير مراسلنا خالد دروشي.
10: بينما تتجه إسرائيل إلى انتخابات الكنيسة المقررة في شهر تشرين الأول المقبل، يحاول رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة شمالي البلاد وضع قضايا الشمال في صدارة النقاش السياسي، مطالبين بأن يصبح تعزيز المنطقة وإعادة تطويرها أحد أبرز التزامات الحكومة المقبلة. وفي خطوة تهدف إلى التأثير في برامج الأحزاب قبيل الانتخابات، وجه منتدى سلطات خط المواجهة برئاسة رئيس المجلس الإقليمي ماتي آشر موشيدا فيدوفيتش دعوة إلى جميع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية لعقد لقاءات عمل مهنية لبحث مستقبل الشمال ووضع خطة طويلة الأمد لإعادة تأهيل المنطقة وتعزيز مقوماتها الاقتصادية والأمنية. ويؤكد المنتدى في رسالة بعث بها إلى قادة الأحزاب أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لصياغة سياسة واضحة تضمن مستقبل المنطقة وسلامة سكانها، داعيا المرشحين إلى تحويل وعودهم الانتخابية إلى التزامات عملية تدرج ضمن الاتفاقيات الائتلافية وخطط عمل الحكومة المقبلة بما يضمن تنفيذها على أرض الواقع.
11: פנינו השבוע ראשי רשויות קו העימות לכל ראשי המפלגות עם פנייה והזמנה להגיע אלינו לצפון כדי להציג בפנינו את המצע שלהם וכיצד הם מתכוונים לקדם את אזורנו. שנים החולפות לא עשו פה טוב ועברנו מלחמה קשה. זה לא קמפיין מבחינתנו, מה שחשוב כאן זה הצפון וכיצד אותן מפלגות מתכוונות להתחייב הלכה למעשה בנושאים הקרדינליים הנוגעים לחיינו, ביטחון, חינוך, בריאות וצמיחה של האזור החשוב כל כך.
10: ويركز المنتدى خلال لقاءاته المترقبة مع رؤساء الأحزاب على مجموعة من الملفات التي يعتبرها أساسية لمستقبل الشمال، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى لإعادة إعمار المنطقة وتطويرها وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية وجهاز التعليم والخدمات الصحية، إلى جانب إطلاق مشاريع اقتصادية من شأنها توفير فرص عمل جديدة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية وتشجيع النمو السكاني في المنطقة. ويأتي هذا التحرك في ظل التحديات التي شهدها شمال البلاد خلال الفترة الأخيرة، إذ يرى رؤساء السلطات المحلية أن إعادة بناء المنطقة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، بل تتطلب رؤية حكومية شاملة تضمن التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة السكان على المدى البعيد. وتعكس الأرقام حجم التحديات التي لا يزال شمال البلاد يواجهها، إذ أجري نحو 68,500 شخص من بلدات الشمال مع اندلاع الحرب بحسب مركز تاوب للأبحاث الاجتماعية، استنادا إلى معطيات الحكومة الإسرائيلية ووزارة السياحة، فيما تراجعت نسبة إشغال الفنادق في المنطقة إلى 32% فقط مطلع عام 2026 بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. كما أفاد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في استطلاع حول أوضاع سكان الشمال بعد الحرب بأن 44% من عائلات الشمال شهدت انخفاضا في دخلها منذ اندلاع الحرب، في حين فقد 19% من المهجرين وظائفهم خلال فترة الإخلاء. ورغم عودة معظم السكان، لا يزال نحو 2700 مهجر يقيمون في الفنادق بعدما كان عددهم يقدر بعشرات الآلاف. ويشدد منتدى سلطات خط المواجهة على أن هذه المبادرة لا تحمل طابعا حزبيا، بل تهدف إلى حشد مختلف القوى السياسية حول هدف مشترك يتمثل في إعادة الشمال إلى صدارة الأولويات الوطنية، وضمان أن يكون مستقبله جزءا أساسيا من برنامج عمل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
5: سرقة مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة ومقتنيات شخصية، هذه التهم وغيرها تنسب لثلاثة من سكان قرية أبو غوش الذين يشتبه بانتحالهم صفة رجال شرطة والتعرض لعمال أجانب. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
12: ثلاثة شبان عرب من بلدة أبو غوش في العشرينات من العمر تشتبه الشرطة بانتحالهم صفة رجال شرطة وتنفيذ عمليات سطو استهدفت عمالا أجانب، ومددت المحكمة توقيفهم حتى استكمال التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
13: هم بيصوا تخيبوسين ببتيم، يسوا عليهم تخيبوسين، نخلصوا لبتيم שלהם بمسوى של שוטרים על אזרחי כביכול. ולא היה ניתן באמת לדעת מבחינת העובדים הזרים שאכן אם מדובר בשוטרים או במישהו שבא לעשות איזשהו פשע במקום אצלהם.
12: واستغل المشتبه بهم العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد بصورة قانونية وفتشوهم بحجة تنفيذ نشاط شرطي، ثم قاموا بحسب الشبهات بسلب ممتلكاتهم.
13: כרגע יש לנו מעל 10 קורבנות לפחות. אנחנו יודעים על עוד קורבנות שכן נפגעו. אנחנו מעריכים שיש עוד קורבנות כי הם לא עשו את זה בימים בודדים, הם עשו את זה כבר לפחות להערכתנו שבועיים, שלושה שבועות, משהו כזה בטווח זמנים הזה.
14: וضع موكلي موجود بالسجن الجلسة معينة للأسبوع القادم، رايحين نترافع ونطلب من المحكمة إخلاء سبيلة لأنه ما في أي سبب أو أي مبرر أن يكون بداخل السجن. نحن بنحكي عن شباب أول طريقها وأول حياتها من عائلات محترمة، فرايحين نطلب أنه يخلوا سبيلهم بالأسبوع القادم.
12: القضية بدأت عند تلقي الشرطة خلال الفترة الأخيرة عدة شكاوى من عمال أجانب، وعلى الفور باشر محققو الشرطة بإجراء تحقيقات سريعة أسفرت عن توقيف الثلاثة وضبط ممتلكات معهم يشتبه بأنها سرقت من الضحايا.
14: الشبهات أو الاتهامات الموجهة، بس إحنا لسه ما وصلنا جميع الأدلة، نستنى لتصوير الملف وبالأيام القريبة راح يصلنا الأدلة وننظر لها بشكل موضوعي ونترافع قدام المحكمة بالنسبة للتهم الموجهة.
12: ومع استمرار التحقيق تدعو الشرطة كل من يعتقد أنه وقع ضحية لحادثة مشابهة إلى التقدم بشكوى في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.
13: هم تخننوا لكبير تكتب ובפועל ממש עשו את זה בצורה מתוחכמת, ככה שהם פחות הבינו העובדים, אבל הם תכננו להמשיך ולעשות את זה וגם לעשות את זה בעוד מקומות מעבר לכפר עצמו.
12: وبينما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية، يبقى انتحال صفة رجال الأمن جريمة تثير القلق.
13: אנחנו נגיע לכל אחד ואחד ואנחנו נמצא איתו את הדין על מנת שבאמת התושבים והאוכלוסייה וכולם יוכלו לחיות את חייהם בנחת ובלי פחד ובלי שלווה, וגם אם מדובר באנשים שהם לא תושבי המקום והם עובדים זרים, גם אליהם אנחנו נעשה את כל מה שאפשר.
5: بعد نحو أسبوعين على انتخاب قيادة جديدة لحماس، تقف الحركة أمام مفترق طرق قد يرسم ملامح نهجها في المرحلة المقبلة. إليكم تقرير مراسل شؤون الفلسطينية في قناة كان ليور ليفي.
15: שמתם לב שלחמאס יש קבינט חדש?
16: سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من اجل غزه والضفه والقدس.
15: בזמן שכולנו התעסקנו אם תהיה או לא תהיה תקיפה באיראן, חמאס בחר מנהיג והנהגה חדשה.
17: חמאס תעלין انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة.
15: חלק מההנהגה החדשה מהניילונים וחלקה ישנה. ואם נחבר את כל חלקי הפאזל נוכל להבין לאיזה כיוון חמאס הולך, היכן הוא ישקיע את משאביו, והאם הפטרונים של הארגון יאהבו את הכיוון הזה. אם אתם אומרים, מה זה משנה מי יעמוד בראש, הרי בסוף חמאס רוצה להשמיד אותנו, וואלה, אתם צודקים. אבל לא כולם בתוך חמאס רואים עין בעין את הדרך להגיע למטרה הזאת, ולכן הבחירות הללו חשובות. אז מי הם האוחזים החדשים בהגה הירוק של ארגון הטרור, ולאן הם רוצים לקחת את חמאס? שובר חומות, מתחילים. חליל אל-חיה הוא יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס, כלומר מנהיג הארגון החדש. ויש שני דברים קריטיים שחשוב להבין לגביו. האחד, שהוא מגיע מרצועת עזה, השני, שהוא איש מחנה איראן בארגון. זה חשוב כי מנהיג חמאס שהוא עזתי ישים את הרצועה על ראש שמחתו. כלומר, חליל אל-חיה ישקיע את רוב משאבי הארגון בעזה.
18: הדוקטור חליל, الذي استهدف في الدوحه والذي قتل ابناءه والذي يوضع على راس قائمة المستهدفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يحذر باغتياله هي رسالة تحدي واضحة.
15: מי שהפסיד לאלחיה הוא חלד משל, והוא דמות שונה לחלוטין. קודם כל הוא ממש לא ממחנה איראן בחמאס, למעשה האיראנים לא סובלים אותו, ולא סתם הוא נעדר מהלוויית חמינאי, אירוע שבעולמות הטרור הוא בגדר אם אתה לא שם, אתה לא קיים. משל שרף את עצמו בטהרן אחרי שבמהלך מלחמת האזרחים בסוריה הוא הביע תמיכה במורדים נגד בשאר אל-אסד.
19: صار في شعور لدى المسؤولين في سوريا بالاستياء من موقف حماس. نريد ان نقف مع القياده ضد الشعب.
15: משל הוא איש מחנה האחים המוסלמים בחמאס, כלומר זה שמצדד בקטר ובטורקיה. למעשה הקטרים הפעילו הרבה מאוד לחץ מאחורי הקלעים כדי שהוא יהיה מנהיג חמאס ולא אל-חיה, ועכשיו הם ממש לא מרוצים מהתוצאה. אבל משל הדיפלומט חובב הג'י ואיש החיים הטובים קיבל כפרס ניחומים את תפקיד מנהיג חמאס בחול, שהוא תפקיד חשוב, אבל לא בטופ שלוש.
20: الأصوات كان هناك صوت واحد فقط لصالح خليل الحية. معناته إنه التيار الآخر الذي بعيد عن ما يسمى بمحور المقاومة إيران وحزب الله أيضا قوي داخل حركة حماس.
15: חבר ההנהגה הבא בחמאס, שמרביתכם לא מכירים אבל כדאי לכם מאוד לזכור את השם, הוא זאהר ג'בארין. הוא אחד ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון. ב-1993 הוא נעצר ונשפט למאסר עולם, אבל הוא שוחרר בעסקת שליט וגורש לטורקיה. ג'בארין היה יד ימינו של בכיר חמאס סאלח אל-ערורי. הוא הקים בתוך חמאס אימפריה כלכלית שמימנה את פעילות הטרור של הארגון.
21: נשרת صحيفه The Wall Street Journal الامريكيه تقريرا مفصلا عن ג'בארין تحت عنوان المدير التنفيذي لحماس الذي وفر الاموال لمهاجمه اسرائيل يوحي وكانه قد يكون التالي على قائمه اهداف اغتيالات الموساد.
15: זאהר ג'בארין נבחר לשני תפקידים, מנהיג חמאס בגדה המערבית וסגן מנהיג חמאס הכללי, כלומר הוא מספר 2 אחרי אל-חיה. ג'בארין הוא אחד שמת על השררה והכבוד, ולכן זו הסיבה כנראה שהוא קיבל את תפקיד הסגן. מצד שני, הוא אדם מתוחכם מאוד, מסוכן מאוד וקיצוני מאוד. הוא מחובר לטורקים בטבור, ובסיס המבצעים שלו נמצא שם. אחד ממקורותיי תיאר לי אותו כסאלח אל-ערורי על סטרואידים, ואין ספק שהוא יעבוד מאוד קשה כדי לשקם את יכולותיו של חמאס ביהודה ושומרון.
22: אנא דמא בני שעבנא אטבאלו ונסאו ושיוכו לן ולן תדהב אדרן לן ולן נרבח להדה להחתלל.
15: ומה לגבי רצועת עזה? גם שם יש מנהיג חדש. תתחילו לשנן את השם עלי אל-עמודי. הוא שוחרר בעסקת שליט אחרי הרבה שנים בכלא הישראלי, ובשנתיים האחרונות

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الاثنين في ساعة الحقيقة.
2: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستصل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
4: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: النشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن دبابة إسرائيلية أطلقت مساء اليوم قذيفة باتجاه قرية حداتة. في كولومبيا اجتمع وزير الخارجية غيدون سار مع رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، وكتب سار على صفحته على منصة إكس أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل التعامل مع المؤسسات الدولية، ويشار إلى أن سار يتواجد حاليا في كولومبيا للمشاركة في مراسم أداء يمين الولاء للرئيس الجديد أبيلاردو ديلا إسبرييلا. في أشدود أسفر انقلاب التراكتورون مساء اليوم عن إصابة الطفلين في الرابعة والسادسة من العمر بجروح خطيرة ورجل في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى السوتة في المدينة لتلقي العلاج. لأول مرة منذ توليه المنصب عام 2019 بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة لصربيا المتحالفة مع روسيا، يجتمع خلالها مع نظيره ألكسندر فوتشيش. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. وقد صرح الرئيس الصربي أمس بأنه سيبحث مع زيلينسكي الجهود لانضمام الدولتين إلى الاتحاد الأوروبي، ويشار إلى أن بلغراد رفضت قطع علاقاتها مع موسكو في أعقاب اجتياحها لأوكرانيا بخلاف الأغلبية الساحقة لدول أوروبا. أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك إحدى أكبر المنظمات الإجرامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك في عملية دولية تمت بدعم من الشرطة الأوروبية يوروبول. وكانت هذه المنظمة تعمل على تهريب شحنات المخدرات من إسبانيا نحو الجزائر ومهاجرين غير نظاميين بالاتجاه المعاكس نحو الشواطئ الإسبانية. ووفق للتقديرات تمكنت المنظمة من تهريب حوالي 2000 شخص من خلال عشرات العمليات وكسب أرباح تزيد عن 24 مليون يورو، وتم اعتقال حوالي 80 شخصا في البلدين إلى جانب مصادرة قوارب ووسائل قتالية ومخدرات وأموال.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: تشتد وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 30، تل أفيف واللد والرملة وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 34، هضبة الجولان 36، و33 في بئر السبع. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين في ساعة الحقيقة.
2: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
4: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويروح؟
2: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتعزز الاعتقاد لدى جيش الدفاع بأن العبوة النسفة التي أدت إلى سقوط المجر احتياط هارئيل بيرنشتوك والمساعد المتقدم احتياط تامير فاكنين في جنوب لبنان قبل بضعة أيام زرعت في الميدان قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويدرس جيش الدفاع احتمال إصدار تعليمات جديدة بشأن تحرك قواته حتى في الأماكن حيث تم التأكد من خلوها من عبوات. على طريق رقم 316 قرب حورة في النقب أسفر حادث سير مساء اليوم عن مصرع شخص في 35 من العمر وأصيب 3 رجال بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى سروك في بئر السبع لتلقي العلاج. هذا وفي أشدود أسفر انقلاب التراكتورون مساء اليوم عن إصابة طفلين في 4 و6 من العمر بجروح خطيرة ورجل في 30 من العمر بجروح متوسطة. في كولومبيا اجتمع وزير الخارجية غيدون سار مع رئيس الأرجنتين خافيير ميلي وكتب سار على صفحته على منصة إكس أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل التعامل مع المؤسسات الدولية. ويشار إلى أن سار يتواجد حاليا في كولومبيا للمشاركة في مراسم أداء يمين الولاء للرئيس الجديد أبيلاردو ديلا إسبرييلا. رفضت إيطاليا مساء اليوم المطلب الإسباني برفع القيود التي فرضتها روما على حركة التنقل لمواطني إسبانيا موضحة أن مفعولها سيسري حتى 15 من الشهر الجاري على الأقل. ويذكر أن إيطاليا فرضت القيود في عقاب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة إلى جيب سبت الأسبوع الماضي. وقد حذرت مدريد روما من اتخاذ إجراءات ضد سياح إيطاليين إذا لم ترفع القيود عن رعاياها حتى بعد غد الأحد. لأول مرة منذ توليه المنصب عام 2019 بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة لصربيا المتحالفة مع روسيا يجتمع خلالها مع نظيره ألكسندر فوتشيش. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. وقد صرح الرئيس الصربي أمس بأنه سيبحث مع زيلينسكي الجهود لانضمام الدولتين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشار إلى أن بلغراد رفضت قطع علاقتها مع موسكو في عقاب اجتياحها لأوكرانيا بخلاف الأغلبية الساحقة لدول أوروبا.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تشتد وطأة الحر تدريجيا في معظم أنحاء البلاد بدءا من يوم غد وحتى يوم الاثنين المقبل، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 30، تل أبيب واللد والرملة وجبال الجليل 32، 31 في حيفا، الناصرة 34، هضبة الجولان 36، و33 في بئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. غداً على قناة مكان،
3: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غداً بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحا.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: للموسيقى مكان.

0: الموسيقى مكان
1: وما في انساك يا ضوء عيني
2: وحياة عيوني

0: كل حلقة بمر وسنين أيام الدودة
1: كنت بسماكي كبير الحب صابوني وحرمونا عيونا وحسافك ونلغي زفت دمع يا عيون.

0: بعد قليل. توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج توب 10. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: توب 10، مرحبا مرحبا. انتم معنا مع السباق، سباق الأغنيات العربية، سباق جديد في يوم نتعرف على أنجح الأغاني هالصيف. أنجح الأغاني بتجينا من العالم العربي، حق نجاح هناك وعندنا كمان. تحية لأخين خندهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات.

زين جسمي بلشنا معه سباق الأسبوع للادا ادخل معنا مباشرة للمرتبة العاشرة تاسعة كمان أغنية جديدة لبناني راغب علامة بغني كمان هو بالمصري كده كده

سعد مجرد ومحمد فضل شاكر ودعونا بعد ما وصلوا مع أغنيتهم القمر ديالي للمرتبة الثانية، مرتبة رابعة وصلها وائل كفوري مع سرق لي عمري. إسا الأغنية تحتل المرتبة الثامنة، تراجع كبير من 2 لـ 8. أحمد سعد كان قريب جدا من القمة، كان رقم 2، هالأسبوع بيتراجع

في غيرة والكفوري هذا بيدخل معنا مباشرة للمرتبة السابعة. كمان أغنية ودعتناها الأسبوع بالسباق من السباق هي أغنية شيرين ومحمد حمائي بحرية اللي وصلت معنا بالسباق للمرتبة التالية. مين اليوم جحتل القمة؟ توليت، سانت إيفانت، عمرو دياب، نصيف زيتون، الشامي، كلهم بتنافسوا بقوة للوصول للمرتبة الأولى.

واحد في بيروت سانت ليفان هذا هاي فوق هبي متسوبيشي النور دامي قدمت هالأغنية كتير اليوم تسعى للمرتبة الخامسة مع أحلى أربع مرات من رقم واحد اليوم لسه نسمع الأغنية اللي بتحتل المرتبة الرابعة الشامي

تقدم هالأسبوع مرتبة واحدة من 5 إلى 4. لأن أنجح 3 أغاني لهالأسبوع.

هالأغنية من نصير زيتون اللي حافظ على مرتبته زي الأسبوع الماضي. نفس قوية هالأسبوع بين المرتبة الثانية والمرتبة الأولى. الأولى كانت الثانية كانت الأسبوع الماضي أولى. نانو تتراجع هالأسبوع سانت ليفانت وتوليت كانت معنا ثلاث أسابيع من القمة تتراجع هالأسبوع المرتبة الثانية من رقم واحد

0: رقم واحد مين؟ زين جسمي لدادا كانت جديدة بالمرتبة العاشرة. التاسعة راغب علامة كده كده كمان جديدة. ثامنة تراجع على هالمرتبة أحمد سعد كوتي. سبعة دخلت معنا أغنية وائل كفور الجديدة ما في غيرها. سادسة إليسا لعبة الأيام. خمسة عيفة وهبي وسانت ليفانت ميتسوبيشي. رابعة الشامي بيبي. نصيف زيتون سمعنا أغنيته بالمرتبة الثالثة. الثاني تو ليت وسانت ليفانت نانو. أما رقم واحد نقول مبروك البنات
1: المرتبة الأولى.

شبه البنات لولا البنات عمرو دياب رقم واحد. لسه بنسمع أغاني كانت كمان بمراتب أولى بسباقات الماضي زي الأغنية الحلوة اللي صور لقادم الساهر فيديو كليب بإيطاليا. الـ 2003 صدرت حققت وقتها نجاح كبير وكانت عنا رقم واحد.

0: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
1: أغاني الماضي الناجحة ولتوفيق السلام بالثمانينات غنى هالأغنية ونجحت. أبوكي مين؟

مكملين مع الأغاني الناجحة لهالساعة، ساعة التوب 10. أغاني وصلت لمراتب أولى بالسباقات. ل 2023 غنى نصيب زيتون كراميلا وصلت للأولى.

لسه 25 سنة لورا 2001 رغم علامة بشهر شباط أصدر الأغنية والألبوم اللي سماه سهروني الليل طبعا وصلت للأولى.

عندنا بعد مجال أغاني أخيرة. و13 وصلت شيرين مع الأغنية الحلوة رقم السباق مشاعر.

المشاعر النوم الحلوة من شيرين عبد الوهاب وصلت للمرتبة الأولى وعلت أسابيع بالقمة. هذا وينتا كان بال 2013 شهر رمضان. كانت الأغنية أغنية مسلسل حكاية حياة لغادة عبد الرازق.

قليل. سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن إعادة لبرنامج سهرية مع سوزان.

احلى تحيه مسائيه لكل احبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا احبائي. رجعنا لنلتقي معكم عبر اثير راديو مكان وسهريه مع سوزان.

0: راح اعطي. الانتاج فاتن حداد تبراني وحين دهان هندسه معنا من الهندسه الاذاعيه.
1: ما يشوفك حدا طلع عنده.
0: الاعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. رضا الله رضا الوالدين ورضاكم احبائي.

ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. لون الزهر مفك النهر. أما ضيوفنا لليلي بعد الشهر بتتذكرني قبل الضوء مروان تاتور الشاعر نبيل ترابي كريم أبو شكرة وزياد حمود

0: ونبدأ أحبائي مع ضيفنا الأول بسهريتنا لليلة مروان تطور. مساء الخير مروان.
1: بخير لك ولجميع المستمعين، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا فيك مروان. اعتدنا دائما على نشاطات وفعاليات ما بتنتهي، والليلة رح نتحدث عن فعاليات ونشاطات لفرقة الدبكة المميزة دبكات رقصات وحكايات اللي رح تكون ب14/8. هات خبرنا شوي بالنسبة لهالفعاليات.
1: هو طبعا عرض استعراضي، لوحات استعراضية تشمل طبعا أشياء تراثية بين الحاضر والماضي، في لوحات رقصات عبرية دبكات. اللوحة هي بحد ذاتها نفسها بتحكي معاني كثيرة عن عاداتنا وتقاليدنا، عن الحضارة تبعتنا. والدبكات غناني جدا جدا حلوة بتشد، يعني عن جد أنا ما بدي أحكي عن شو اسم الأغاني والمطربين عالميين بشكل عام ومن العالم العربي،
0: لا بس ما بدنا نعرف بالضبط عن شو الحكي. يعني أنت عم تحكينا عن اللوحات منين مأخوذة؟ مأخوذة من قصائد، مأخوذة من أفلام، مأخوذة من إيش؟ يعني خلي المستمع كمان يفهم شوي أكتر.
1: هي مأخوذة اللوحات من الأغاني التراثية، حكيت لك انه تراثيه من الفريكشورنا.
0: هي فقط من الاغاني ولا فيكم كمان تاخذوا من القصائد القديمه، ولا كمان تعملوا لها مثل اللحن اللي ممكن ايضا بدل ما يضل الواحد على نفس الموسيقى طبعًا. والاغاني
1: طبعا طبعا في احنا اغاني خاصه وإنا كلمات خاصه طبعا.
0: حلو.
1: وعندنا كمان مطرب عبد الحامد، مطرب الشعب، وجه له تحيه له، لكمان مايسترو فاروق دراوشي. طبعا احنا كنا في تسجيل بنسجل، نعمل تسجيل لنا خاص كلمات والحان لنا، وبناخذ كمان اغاني من العالم العربي اللي احنا نحييها اللي هي قديمه طبعا. إذا كان صيف، فريع الصافي، مطربين عالميين، غسان صليبة، عدة مطربين. وعندنا كمان اللي كمان في الكلورنا الأغانينا، منطور الحركة، منطور الموسيقى، نفرجي جمهورنا شو دائما في عنا إبداعات في أشياء جديدة.
0: طب هلأ خلينا ناخد على فرض أنه أخذنا زكي نصيف، أي أغنية ممكن تاخدوها؟ كيف ممكن تكون اللوحات على المسرح؟ وهون إحنا عم نحكي عن فرق اللي بدها تدريب، وتدريب الكلمات مع الموسيقى مع الحركات، يعني شغلي مش هينة بالمرة.
1: طبعا أنا على فكرة أنا بقعد معي الكرسين عن سنة، إحنا نعمل بين 6 أشهر و7 أشهر نعمل عرض استعراضي. طبعا احنا بتوجهني انا كمان صوابي كأنا فنان وبكل تواضع، يعني تصميم الدبكات واللوحات والرقصات اللي تمشي على نمط الايقاع، نمط الموسيقى، حركات ابداعيه جديده اللي تطلع على الجمهور باشياء جديده. يعني زي السنه الماضيه عملنا عرض استعراض اللي هو كان عندنا برضه سكتش سهره حب لوديع الصافي فيروز. فكل سنه عن سنه بيختلف، نجيب افكار جديده. فاحنا نفرجي جمهورنا ونفرجيهن انه احنا دائما في عنا اشي جديد واشي ابداع جديد اللي ما يملش ولا يزهق. طبعا بعدك زي ما تفضلتي انه مش اشي عادي، يعني هذا اشي مش عادي، متعوب عليه العمل،
0: اكيد متعوب عليه. بس الناس اللي عنده غرام انه تحضر مثل هالعروض هذه، بالذات لفرقة الدبكة، يعني كيف ممكن تجددوا كمان بالحركات؟ يعني الحركات اذا كان بالوجوه، اذا كان بالرأس، اذا كان بالايدين، اذا كان بالدبكة بنفسها، كيف ممكن انه يكون في دائما تجديد؟ وهذا التجديد الدائم اللي بخلي الناس ترجع وتروح وتحضر كمان مرة، لانه عارفين انه مش حيشوفوا نفس الشيء مثل ما كان قبل.
1: عشان هيك أنا بحكي لك بكل تواضع، أنا صلي بضل مجال 35 سنة،
0: عشان هيك أنا عم بسألك بكل تواضع لنعرف الإجابة عندك.
1: إنه دائما الإنسان الفنان لازم يبدع. فطبعا كل عمل عن عمل بيختلف، كل لوحة عن لوحة تختلف، كل مغني وكل موسيقى تختلف عن التاني. فعشان هيك إنه إحنا دائما منفرجي جمهورنا ومنفرجي أهلنا وشعبنا انه دائما في افكار جديده.
0: طب هلا بالنسبه لللوحات، احنا خلينا حكينا شوي انه ممكن ناخذ من زكي، خلينا نقول بدنا ناخذ من وديع الصافي. هل في موسيقى معينه، في اغنيه معينه انتم بتاخذوها لوديع؟ واحنا بنحكي هون عن اشياء اللي ممكن تكون مناسب طبعا لموضوع الدبكه. هل اللوحات بتتغير كلها باغنيه واحده، ولا بتدخلوا موسيقى تانية لتغيروا في اللوحات؟
1: لا هي هي اللوحة، هي هي الغنوية، تمام،
0: الأغنية هي هي. أوكي
1: هي. كل لوحة إلى حركاتها، كل لوحة إلى حركاتها، كل غناي إلى حركاتها. يعني راح نشوف عدة دبتات، راح يكون تقريبا 12 لوحة راح يكون عندنا في هذا العرض.
0: هل 12 لوحة معناتها 12 أغنية؟
1: طبعا.
0: أوكي.
1: نعم.
0: ومخلطين طبعا للكل، مش لأنه لا بس زكي أو أنت ذكرت لي أربعة خمسة، بس أكيد في عنا عشرات وعشرات.
1: كثير كثير في فنانين من العالم العربي، من لبنان، سوريا، بلادنا هنا، تراثنا. كل اللي حكيت لك أنه كل دبكة، كل غناي إلى لوحتها الخاصة، حركاتها الخاصة تختلف عن الحركات الثانية. عمل مش هين، يعني بحكي لك بكل تواضع.
0: أنا عم بحاول أتخيل أنه كم من لوحة أنتوا بتعملوا بكل عرض، وكيف ممكن اللوحات تكون الحركات فيهن متغير. يعني أنه أكيد مش رح يكونوا وراء بعد نفس الحركات، بس أنه دايما بكل لوحة في أشياء جديدة.
1: 100% بالضبط، كل لوحة عن لوحة بتختلف، وكل لوحة عن الثانية بتختلف حركاتها. هذا إشي بميز يعني اللوحات وبميز العمل. فإحنا الحمد لله صار سنين، يعني على مدار سنين إحنا من نعمل كل سنة بنعمل عرض جديد، وفكرة عن فكرة بتختلف، وكل لوحة بلوحتها، كل حركة بحركتها، إلنا حركات خاصة، إلنا شغل. كيف يعني بالمؤاخذة مطرب بنزل ألبوم إله، تمام؟ إحنا نفس الشيء، إحنا إلنا أغاني، إلنا حركاتنا وشغلنا خاص، تصميم إلنا، شغلنا خاص، تصميم لإلنا، عمل خاص لإلنا.
0: كل الاحترام مروان، مروان تطور. أعطينا، أنا ذكرت طبعا 14/8، بس إذا في بعد أوقات أو مواعيد تانية، ساعات تانية، أماكن، خلي المستمعين يكونوا عارفين.
1: طبعا أنا بوجه رسالتي إلى المشاهدين، جميع المشاهدين المستمعين. إن شاء الله إحنا في 14/8 في قاعة موال في الناصري. طبعا الدعوة عامة سيد سوزان. دعوة عامة، وإحنا بنعزم كل أهلنا في وسط العربي اللي بحب يجي، بتشرفونا ودعم، ندعم تراثنا وندعم دبكاتنا، وهي رسالة لإلنا لازم نحافظ عليها.
0: اللي عندي سؤال هالقد هيك انت عم تحكي وانا عم فكر فيه، انت قلت لي 33 سنة لك بهذا المجال. الفرقة، الفرقة طبعا الأعمار بتكبر، بيضلوا معكم بالفرقة، بده يكون في حدا كمان جيل صغير بيجي، من أي جيال عندكم؟ هل في عندكم كمان تمارين لهالشبيب الصغير هاي اللي ممكن بالمستقبل تنضم لكم للفرقة الكبيرة؟
1: نعم نعم، احنا مجموعتين، عنا الأشبال من 5 سنين لحد جيل
0: الأشبال مثل الكشاف يعني. طيب
1: أوكي. وعنا فرقة الأساسية اللي فرقة نسيم البادي الكبار، فرقة الكبار اللي صلمت 6 سنوات. وأنا بشكل عام بعلم بعدة فرق من وسط العربي في كل تواضع، يعني بوجهلهم تحية لكل الفرق بدون ذكر الأسماء، بوجهلهم تحية. وبشكر كمان أستاذ أمين قاسم اللي هو راعي الفرقة ومدير مؤسسة البادي اللي هو برعى العمل هذا كله.
0: نعم، بدي أتمنى لكم كل التقدم والنجاح، وإن شاء الله دائما بالتوفيق، ومن نجاح إلى نجاح مثل ما عودتنا دائما. مروان تطور، إلك وتحياتي لكل أعضاء الفرقة. شكرا كتير.
1: شكرا كمان لكم، للراديو، للراديو مكان، ولجميع الطاقم. شكرا كتير لك.
0: الله يسعدك، يا هلا فيك، تحياتي. باي باي. باي باي. سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان، كل تنين الساعة 9، ويعاد بث الحلقة يوم الجمعة الساعة 11 بالليل.
2: حبيبي لعبته الهجر والجفا، والقلب شغلته لو جاله اشتكى. حبيبي لعبته الهجر والجفا.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: بنواصل سهريتنا أحبائي معكم الليلة، وبسعدنا وبشرفنا يكون معنا الفنان التشكيلي كريم أبو شكرة. مساء الخير كريم.
2: مساء الخير لك يا سوزان ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك كريم. نتحدث معك اليوم ككانز لمعرض، ومش عن لوحاتك أنت ولا أعمالك أنت، بنحكي عنها بالآخر، ولكن لفت انتباهي أنه معرض الخطوط العربية واللوحات الفنية وحضرتك كانز المعرض. خبرنا شوي عن هالمعرض كريم.
2: هو المعرض صراحة جاء من قبل مبادرة لغتنا العربية. طبعا رئيسها الدكتور رضا إغبارية. توجهوا لي على أساس أن يكون هناك معرض منطقة باكا، اللي من خلال هذا المعرض نبين إبداعات الفنانين، وبنفس الوقت نظهر جمال الخط العربي الموجود في الداخل الفلسطيني.
1: المقصود أنه نستعمل الحروف لرسم لوحات من خلالها؟
2: بالضبط. أوكي. بالضبط. يعني في مثلا بعض الفنانين اللي استخدموا الخط العربي في تشكيل مثلا رسم رأس خيل، أو مثلا رسم شخصيات معينة مش ظاهرة الملامح، لكن بالخط العربي بيقدر يشكل الرسمة اللي بده يقدر يرسمها.
1: قبل شيء أسبوعين أو ثلاثة كان عندنا الفنان طبعا الخطاط سعيد النهري، وحكى عن هذا الموضوع بالضبط، لأنه هذا بالضبط الفن اللي كمان هو بيتعامل فيه، وعندنا بحيفة كمان الفنان كميل ضو. هلا هذا الدمج ما بين الخطوط العربية واللوحات الفنية، جربتها أنت؟ جربت كان في عندك بعض اللوحات مثل هيك، ولا بدنا نتحدث فقط عن المعرض الخاص تبع هاي المرة؟
2: لا صراحة أنا كوني كفنان طبعا صلي تقريبا 30 سنة برسم من خلال لوحاتي. طبعا أنا بعبر عن معاناة وآلام وآمال شعبي. أنا صراحة كفنان ولا مرة رسمت من خلال الخط العربي استخدمته في لوحاتي.
1: ليش السبب؟ مع أنه كتير هيك بعمل تحدي للفنان.
2: مظبوط. مع أنه كثير شدني يعني الخط العربي، جماله وإتقانه وكل هاي التفاصيل شدني كثير، بس لحد الآن بعدني ما لقيت الزاوية المناسبة أني أنا أقدر أستخدم الكلمات أو الحروف أو الخط العربي أني أدمجها مع لوحاتي. بس إن شاء الله بالمستقبل طبعا أكيد راح يكون إشي هيك مجموعة معينة صغيرة اللي أشمل فيها يعني أدمج الخط العربي
1: من الخط بين اللوحات. هات سمعنا شوي هلأ بالنسبة للمعرض اللي أنت الكانز تبعه
2: كمان مرة.
1: المعرض اللي إحنا هلأ عم نتحدث عنه اللي أنت حضرتك الكانز تبعه، إحنا عن أي معرض هلأ عم نتحدث؟ مين هو الفنان التشكيلي اللي قام برسم اللوحات هاي؟ وين المكان؟ وخبر هيك شوي المستمعين بعض المعلومات.
2: تمام. المعرض راح يكون بكرة إن شاء الله الساعة 5 طبعا بمدينة باكا. المعرض هو مشارك فيه تقريبا 10 فنانين وفنانة واحدة من مختلف طبعا الأماكن الموجودة، من الشمال حتى طبعا الجنوب. المعرض بضم تقريبا 35 ل40 لوحة، لكل فنان 4 لوحات، في فنان 5 لوحات، في فنانين اللي حصلنا على 3 لوحات طبعا، وكل فنان منهم غدر انه يوصل رسالته من خلال الخط العربي طبعا، من خلال مكانة الخط العربي واللغة العربية، غدر يوصل رسالته بجمالية مطلقة للمشاهد، إن كانت زي ما ذكرت بالبداية، إن كانت على شكل رأس حصان أو شكل شجرة زيتون
1: أو غير عن هيك. ممكن يعملوا رسمة فتاة أو لباس فتاة معين، اللباس الفلسطيني، ويكتبوا كمان بقلبه. في كتير شغلات بالضبط، في كتير شغلات ممكن يستعملوها. فيك تذكر لنا مين العشرة اللي شاركوا في المعرض، وبالذات أنه لفت يعني انتباهي 9 رجال وفنانة واحدة؟ مين الفنانة بالأول؟
2: يعني بس إذا سمحتي لي أنا بدي أقراهم على الدعوة، لأن أنا مش حافظهم كلياتهم.
1: ما هي الدعوة قدامك، قول. لا بدون ما تقول لي بدي أقرأ. يلا قول.
2: اللي هم الدكتور سعيد النهري من سخنين, كامل قدورة الرملي, نظير شمالي عكا, عبد الله يونس عارة, محمد مفلح قعدان باكا, محمد عارف قعدان باكا, جميل كتاني باكا, عبد اللطيف عبودي جت, فراء أبو ياسين زمر. وطبعا نضيف عليهم الخطاط حاتم عبده من الناصري.
1: يعني خليت الناصري للآخر وخليت السيد الفنان للآخر. هذا مش فير هذا.
2: طيب خلص المرة الثانية بنضبطها.
1: طيب بكل الأحوال هلأ أنت كفنان, وطبعا هلأ بدي الإجابة بصراحة, أنت اليوم كفنان وأنت كانز المعرض هذا, وقت اللي بتوقف قدام كل اللوحات هاي وعم تقول لي تقريبا في عنا شيء 40 لوحة بدون ما تذكر الاسم, بس بتلاحظ أنه في فنانين مع كل اللي بتعاملوا بهذا النوع من الرسومات الخطوط العربية واللوحات الفنية, في فنانين اللي هالقد شغل مميز, في فنانين اللي بتشوف بصمتهن على اللوحة حتى لو ما كان الاسم موجود.
2: طبعا يعني أنا كمان مرة, غير أني أنا مشاهد كمان مرة أنا فنان.
1: أنا بسألك هلأ كونك فنان.
2: تمام. طبعا بشوف في لوحات اللي هي صراحة أنا بقولها بدون ما أدغدغ مشاعر أي حدا أو أي مستمع. في أعمال اللي هي طبعا طريق لمستوى جدا عالي, على مستوى جدا راقي صراحة, اللي مش بس بتقدر تمثل بمعارض محلية, اللي كمان نقدر نمثل فيها بمعارض عالمية إن كان في العالم العربي أو حتى في أوروبا. هاي الأعمال هي عن جد صراحة على مستوى عالي, ذات رقي عالي, والفنان نفسه يعني هو أنا حسب رأيي من خلال اللوحة بنقدر نعرف أنه هذا الفنان إنسان مجتهد دارس قارئ, عنده نوع من يقدر يتصرف أو يتأقلم أو يكتب الأشياء اللي بده إياها من خلال طبعا زي ما ذكرت لكم الجماليات اللي بقدر يتبعها عن طريق اللوحة.
1: هلأ بالغالب بأخذوا قصائد, بأخذوا بيوت أشعار وبرسموا فيها اللوحة, ولا في مننا اللي كمان بيختاروا أقوال أو شغلات اللي هن بدهن إياها أو آيات من القرآن وبيعملوا كمان عليها مثل هذا الفن؟
2: يعني خلينا نقول على الأغلب, على الأغلب عادة في الخط العربي يعني بيستعملوا أكثر شيء آيات القرآن. يعني الفنان بيقدر أنه يختار آية من القرآن طبعا, ويقدر يقوم بعمل فني من خلال طبعا هاي الآية. طبعا الفنان

0: راح يكون لي معرض كثير مهم بأحد متاحف البلاد، اللي هو راح يكون المتحف الإسلامي في القدس.
1: اوكي
0: راح يكون آخر السنة. طبعا المعرض راح يشمل ما يقارب 20 لوحة. طبعا الأعمال راح تكون متنوعة، منها نبتة الصبار، منها النبات اللي أنا برسمه كثير، اللي بيعكس طبيعة أرضنا، طبيعة حياتنا، طبيعة ماضينا، وكمان نظرة أمل وتفاؤل للمستقبل. وطبعا كمان في هيك بعض اللوحات اللي أنا راسم فيها شخصي وراسم فيها أشخاص اللي مثلت، وخلينا نقول هيك كنت ضد العنف اللي اجتاح المجتمع العربي بشكل
1: مستشفى
0: عام
1: بهالفترة
0: بالسنوات،
1: للأسف.
0: بالضبط بالسنوات الأخيرة. فمن
1: أوكي
0: خلال هاي الشخصيات أنا هيك عمالي يعني بوصل رسائل للمعني أو غير معني للعاقل الموجود بمجتمعنا، إنه يعني لحد إمتى إنه راح نضلنا عايشين بهذا العنف المستشري للأسف الشديد.
1: الفنان التشكيلي كريم أبو شكر، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معك، بدي أتمنى لك كل التقدم والنجاح، وإن شاء الله كل ما بيكون فيه هيك معرض جديد بتخبرنا، لنحن بدورنا كمان نوصل الخبر لأحبائنا المستمعين. شكرا كثير لك
0: شكرا
1: كريم،
0: شكرا لك، شكرا سوزان،
1: يا هلا فيك، تحياتي،
0: إلى اللقاء، باي
1: باي
0: باي.
1: باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: وسهريتنا عبر أثير راديو مكان بيسعدنا وبيشرفنا نستضيف فيها الشاعر نبيل ترابي. مساء الخير أستاذ نبيل.
2: أسعد الله مساءك إعلاميتنا اللامعة سوزان ديبيني ومساء المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك، بشرفنا أن تكون معنا هيك بهالسهرية وتزينها بهالكلمات الحلوة وفي بعض القصائد على قد ما فينا أنه نسمع منك. تسلم لي. هلأ طبعا الشاعر نبيل ترابي أشهر من أنه يعرف، ولكن هيك بكلمتين، هو المدينة سخنين، حاصل على اللقب الأول في العلوم الإنسانية من جامعة حيفا، أشرف على تحرير العديد من المواقع والمجلات، شارك في العديد من الأمسيات الشعرية وما يزال في البلاد وخارجها ناشط الثقافي ونشيط في عدة منتديات ثقافية، تم تكريمه عدة مرات على نتاجه الشعر المميز، عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرمل 48، صدر للشاعر في عام 2024 وردا وسنابل 25 في آخر الليل، وإذا منقول الليل بدنا نقول الأرق، لأنه بال 2026 كتاب من أرق هو آخر إصداراته لهلأ. خلينا هيك بداية نبدأ مع الإصدار الأخير أستاذ نبيل، شو بتخبرنا عن هالإصدار؟
2: أنا عدة قصائد موجودة في صفحتي على الفيسبوك، ورأيت كما يرى الكثير من الشعراء أن أجمعها لتوثيقها في ظل ما يحدث اليوم من سرقات أدبية وانتحار.
1: صحيح.
2: وهذا ما نصح به بعض الأصدقاء، لذلك رأيت أن أصدر الديوان ومجموعة قصائد وجدانية وطنية غزلية أحيانا، مجموعة تتعدد أغراض الشعر في هذا الديوان.
1: هلأ من سنة لسنة، من 24 إلى 25 إلى 26، ما فيش هديك الفترة الطويلة يعني أنه جدا بين إصدار والتاني، هل كان في تغيير في القصائد، في نوع القصائد، في الاتجاه لأسلوب معين؟
2: نعم، هذا ما تعمدته. الديوان الأول ورد سناء وسنابل الذي صدر في العام 2024 هو مجموعة قصائد كتبتها منذ العام 2014 حتى 2017.
1: أوكي، وليه خليتها كل هالفترة؟
2: لأني كنت ممتنة، لأني كنت مؤمن أن الديوان لا يصنع شاعرا، ولكن لضرورة ونزول عند رغبة بعض الأصدقاء قررت أخيرا أن أصدر الدواوين لتوثيق قصائدي وليطلع عليها من ليس لهم صفحات على الفيسبوك ومن يرغب طرحها في المكتبات العامة، ليطلعوا على الشعر المحلي، الشعر الذي أعتقد أنه من الشعر الرصين، الشعر الكلاسيكي الذي منذ صغرنا ونحن نتغنى به، نعرفه كما هو صدر وعجز وقافية وأوزان وبحور، وليس كما يعرض اليوم، ولا أريد أن أوسع.
1: واضحة. بالنسبة لـ 2026 كتاب من أرق، هل فعلا حمل كل الألم والأرق والتعب والسهر والأفكار اللي في بالك واللي حبيت أنك تدونها من خلال هذا الإصدار الأخير؟
2: نعم، بطبيعة الحال الشعر هو حالة من القلق يعيشها الشاعر، ما يمر به خلال النهار يتدوته ودعينا نقول يعشش في قلبه ولا ينفجر إلا ليلا ربما وربما نهارا، أحيانا يكتب القصيدة معبرا فيها عما يجيش في صدره مما مر به أو مما شاهده خلال نهاره أو ليله.
1: بالنسبة لك كل حدث بمر عليك ممكن تكتب شيء عنه؟
2: نعم، ممكن أحيانا في جيوب الجاكيت، يعني عندي كثير من قصاصات الورق اللي مكتوب فيها بيتين أو ثلاثة، أوثق فيها حدث معين أو شعور معين انتابني في لحظة معينة، ولذلك ما يفوق 200 قصاصة دائما، كل فترة أجمعها وأكتبها وأسجلها وأثقها في الحاسوب.
1: شو بتعمل فيها من بعدها؟ إنه ليه كمان بتعملها بإصدار معين؟ أنا عارف يكون لقطات ومضات، أنا عارف حكم شغلات مثل هيك.
2: تماما، هذا هو ما أنوي فعله. هناك ديوان جاهز اسميته نتف ويتامى.
1: نتف ويتامى.
2: النتف هي المقطوعات من بيتين
1: طبعاً
2: من بيت
1: طبعاً
2: واليتيم هو البيت الواحد. قررت أن أوثقها بديوان اسمه نتف ويتامى، وهو موجود عند الأستاذ الإعلامي أو الأديب سهيل عساوي، وأظن أننا سنصدره خلال شهرين أو ثلاث. له كل التحية من هذه المنصة وجهه على.
1: مجرد أنك اخترت هذا العنوان للإصدار هذا بدل قديش عندك عمق بالتفكير، قديش بكل حتى بالعنوان أخذته من القصصات اللي عم نتحدث عنها، هالمجموعة اللي كل ما يخطر ببالك شيء تسجله وتحطه بهالجيبة بهالجاكيت. احنا بانتظار هذا الإصدار. شو رأيك هلأ تسمعنا شيء من اللي بدك إياه، أو الـ 24 أو 25 أو 26؟ يلا
2: سأسمع القصائد الأخيرة. أبدأ بهذه القصيدة وهي بموضوع الشعر. أقول فيها: لا أكتب الشعر إلا حين أحترق، ويملأ القلب من أنفاسه القلق، ويأخذ الحرف من جنبي جمرته، ليوقد النار في طياته الورق. إذاك أنزف ما بالكاد يرسمني، إذاك أنزف ما بالكاد يرسمني، يسيل كالنهر من أحداقي الأرق. وأشعر النار إذ تجري على رئتي، وتنفث الحرف من أعماقي الحرق. القهر والضعف والخذلان خارطة خطت على وجهها بالأدمع الطرق. لم يبق شيء من الإنسان يجمعنا، لو أننا يا حياة البؤس نفترق. بين الأماني نلوك الصمت نبلعه، نكاد من غصة الأيام نختنق. نعيش عبئا على الدنيا ونثقلها، بعزنا المر لا عزم ولا عرق. نرجو من الله في الظلام معجزة، ونحن من ظلموا حقا ومن فسقوا.
1: رائع رائع، جميل جدا جدا. خلينا نسمع كمان هيك، سمعنا. اختار كمان.
2: أقرأ غزلية خفيفة قرأتها في حفل الإشهار في سخنين.
1: في غزلية خفيفة وفي غزلية تقيلة؟
2: نعم طبعا.
1: وليش لك اخترت الخفيفة؟
2: هذه أمور لا يمكن الحديث عنها على مسامع الزوجات.
1: طيب يلا
2: أساعدك الله. أقول فيها: أطلي كي أراك بلا رتوش، على خديك أو حول الرموش. إذا طلع الصباح وجئت ضيفا، وقد أكرمت بالوجه البشوش. رفعت لديك رايات اشتياقي، وعندك أسلمت قلبي جيوشي. أحبك ألف مجنون، ولكن أنا ملك الجنون ولي عروشي. رسمتك لوحة أعلى خيالي، ولم تنصفك في رسم نقوشي. توحش في غرامك كل قلب، عليك أخاف من عبث الوحوش. وما لسواي في العشاق حظ، فيا لي من فتى صب مروش.
1: يسلم هالتم وهالأداء وهالصوت وهالإحساس، رائع رائع جدا أستاذ نبيل. بتحب تسمعنا شيء من الـ 25 أو الـ 24 قبل ما ننهي لقائنا؟
2: طبعا من الـ 25 أقول قصيدة أقول فيها: ذاك الفتى خال سوى من حرفه، يقضي المساء على بيادر خوفه. يطوي الدقائق والقصيد رفيقه، يترصد المعنى بعتمة جوفه. يغفو قليلا ثم توقظه المنى، متمسكا بالمستحيل وعرفه. لا شيء يتركه بسفح رجائه، لا شيء يبعد قلبه عن جرفه. في قلبه لحن تسلل خافتا، تصر من وجع سنابل عزفه. ويذوب مع لون الحقيقة وهمه، وتفيق أحلام تنام بطرفه. هذا المعذب منذ بدء مسيره، يجري جريحا والرجاء بكفه. عيناه تحترقان جمرة عاشق، لتضيء عتمة دربه من لطفه. ناداه من ناداه ساعة صفوه. نور تجلى بعد نوبة رجفه. ما زملته يد تلامس قلبه، لما رأى في البرد بردة ضعفه.
1: يسلم هالتم، يسلم هالتم.
2: بارك الله.
1: الشاعر المبدع نبيل ترابي، سعيدة جدا انك زينت سهريتنا لليلة، شكرا كتير لك. الله يخليك، وان شاء الله بيكون في لنا لقاءات ايضا مستقبلية مع اصدارات اخرى وحتى في ندوات، بسعدنا وبشرفنا
2: بكل سرور.
1: تسلم لي، شكرا كتير لك.
2: شكرا لك العب. شكرا
1: يا هلا فيك.
2: هلا
1: باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وسهريتنا لليلة أحبائي بنوصلها مع الفنان زياد حمود، فنان تشكيلة. مساء الخير زياد.
2: مساء الخير، كيفك؟
1: أنا بألف خير، وأنت كيف؟
2: الحمد لله ممتاز.
1: شو هالصوت الواطي الهادي هذا بهالليل؟ زياد، قبل ما نفوت في موضوع المعرض الخاص اللي نتحدث عنه، اللي أنت كمان كانز المعرض هذا، خبرنا عن آخر أعمالك أنت الفنية.
2: حاليا أنا بحضر لمهرجان نحت في مسجد كروم اللي احنا بنعمله بشكل سنوي في المركز الجمهوري والمجلس المحلي مسجد كروم. أنا في عندي الاستوديو تبعي في حيفا اللي بعمل ورشات فسيفساء اللي هي عائلية زوجية أم وطفل.
1: حكينا عنه، يمكن هذا أول ما افتتحت المعرض، يمكن قبل شي شهرين هيك.
2: هذا الاستوديو الخاص فيه،
1: اللي هو الاستوديو سوري الاستوديو تبع حيفا. اوكي،
2: في الاعمال اللي انا بشتغل عليه هسه افكار، شويه افكار،
1: في افكار اللي ممكن هيك تؤدي لكمان معارض وكمان لوحات كمان اعمال فنيه ولا كيف؟
2: الفتره الاخيره صراحه انا عمال بس يعني انا القيم لجاليري سند. جاليري سند دي بالاساس تابع لجمعيه سند اللي مركزها في باقه في جات.
1: اوكي،
2: احنا قمنا الجاليري في جسر الزرقاء، كان فينا هدف انه نحط جسر الزرقاء على الخارطة الفنية
1: ممتاز.
2: في وسط في البلاد. صار فينا شوية امور الحالة دون انه نكمل امور هناك، فنقلنا الجاليري لحيفا.
1: يعني ما عادش رح ترجع لجسر الزرقاء ولا يكون
2: لازم
1: فيه؟
2: نرجع، لازم نرجع، فينا تخطيطات لمشاريع فنية، مهرجانات وأمور أخرى.
1: حلو حلو،
2: في يعني أنا كان بالتصور بالبداية إنه هاي البلد جسر الزرقاء لازم يكون فيها إشي، لأنه موقعها،
1: لأنه موقعها نفسه فني،
2: موقعها استراتيجي
1: بحاجة لصورة ولرسومات ولوحات تنعمل عنها الموقع هذا.
2: هي بلد اللي محاصرة من عدة من كل المحلات، يعني في الشارع وفي عندك كيبوتسات وكساريا، وهي في عندها موقع استراتيجي منيح.
1: إن شاء الله إنه بالقريب العاجل بيكون في بعض الأعمال الفنية كمان هناك.
2: حاليا أول إشي الجاليري موجودة في شارع في وادي الصليب في شارع بجنيب 27.
1: هذا الجاليري الخاص فيك هون بحيفا.
2: لا، هذا الجاليري بتاع سند. أوكي، بتاع
1: هذا وين أنت فيه. وين أنت عملت المعرض تبعك؟
2: أوكي. حاليا احنا قبل شهر كان فينا معرض للفنان التشكيلي كريم ابو شقره. المعرض كان لفتره شهر وبعدين كان في عليه اقبال كثير.
1: هلا قبل شوي كان معنا كمان هو ضيف في السهرية.
2: اضطرينا انه نمدد المعرض لاكثر وقت، كان يجي كثير زوار ونقاط فن، الناس تهتم بالفن الحديث.
1: كتير حلو انه نسمع انه عن جد مثل هالمعارض الفنية وهاللوحات بتلاقي هذا الاقبال، وبتلاقي الناس اللي ييجوا بحب، بدهن يشوفوا، بدهن يتعلموا، بدهن يطلعوا على هذا الفن وهاي اللوحات. كل الاحترام.
2: فاحنا كمان في شغلة مهمة، انه احنا يعني احنا الجلسة تبعتنا، المساحة اللي احنا بنعرض فيها موجودة في جمعية بروفا. بروفا هي جمعية للاداء المسرحي والموسيقى. كمان هني بيهتموا كثير بالموضوع، بيعملوا ورشات وعندي كثير مشاريع فنية ومخيمات.
1: عم بتشوف موضوع الفن عم بيطغى زياد بالفترة الأخيرة؟
2: في يعني في واضح انه انا مثلا المعرض حاليا، خليني بس احكي عن المعرض اللي لسه موجود، المعرض الحالي اللي لسه احنا عاملينه هو الفنان فؤاد غبرية. فؤاد غبرية هو واحد من الفنانين اللي على الخارطة الفنية، يعني من الأوائل أو من الفنانين الناشئين جدا في الوسط بشكل عام في البلاد وخارج البلاد. فؤاد هو فنان اللي عن جد متعدد الأساليب، يعني هو نتيجة ثقافته الفنية ونتيجة دراسته انكشف لكثير تيارات فنية وأساليب فنية، وبالآخر في النهاية في عنده الأسلوب تبعه الخاص فيه، وهذا إشي مميز. وحاليا أنا عندنا بالجاليري إحنا بنحاول قديش ممكن نحافظ على مستوى فني معين عالي، مش انه احنا يعني ما بنعرض للفنانين اللي بدايه الطريق، لا بالعكس، احنا المعرض الجاي رح نعمل معرض لخريجات موضوع الفنون في كليه اورانيم، خلصوا لقب اول ولقب ثاني.
1: اوكي
2: انا اتصلت معهن ورحت شفت الاعمال تبعتهن، وحاليا يعني المعرض الجاي، مش الجاي، المعرض اللي بعديه فؤاد اغبري حيكون لاشرف فواخي، كمان فنان مقيم في حيفا، وبعديه راح يكون معرض للفنان لخريجات اورانيم اللي فين حوالي 8 صبايا اللي خلصوا موضوع الفن، واحنا من هون نعطيهم مساحه ونعطيهم.
1: رح تعملوا لهم معرض؟ رح تعطون مجال انه يكون في لهم معرض خاص؟
2: طبعا رح اعمل لهم معرض للكل، ورح اعطيهم مساحه انه نكشفهم اكثر على الجمهور ونشجعهم. رح يكون في كتالوج، طبعا كتالوج اللي هو بمستوى عالي، وراح نكتب عنهم كمان تحليل فني عن اعمالهم، ونكشفهم اكثر للجمهور ونشجعهم انه يكملوا ويستمروا.
1: هلا كفنان بتشوف في فرق بين لوحات نسائية ولوحات لفنانين رجال؟
2: بشكل عام بشكل عام يعني لكل الفنانات اللي انا عرضت، كمان علا زيتون، ما عشان بتعرفيها
1: ولا بتخيل حكيت معها شي مرة.
2: علا زيتون، وحكي وعملنا كمان لكمان مليانة تقريبا بشكل عام. وفي كمان راح اعمل معرض لليندا طه
1: لما يصير قبل وقت المعارض هذا قبل الوقت خبرنا، لحتى كمان احنا بدورنا من خلال
2: اكيد
1: سهرية
2: اكيد
1: نقدر نوصل كمان خبر للمستمعين. هلا في معك هيك دقيقة او دقيقتين زياد، بدي اسمع منك اذا بعد في شيء حابب تحكيه عن الاوقات، عن كل شيء بيختص بمعرض فؤاد غبري الفنان التشكيلي، لحتى المستمعين كمان اللي حابين انهم يروحوا ويشوفوا.
2: هاي فرصة برأيي لأهل حيفا والشمال إنه يجي يشوفوا الأعمال تاعت فؤاد إغبارية، لأنه فنان جدا مميز. الجاليري المفتوحة تقريبا كل الأيام ما عدا يوم الأحد، جمعة سبت أنا موجود كل الوقت هناك، في رقم تلفون للتواصل إذا حدا بحب يجي يتواصل معنا، يتواصل معي بشكل شخصي على رقم تلفوني، وإحنا بنفتح وبنعمل جولة وشرح على الأعمال. راح يكون في عندنا كمان طلاب مدارس، نتواصل مع مدارس، ومع حاليا في فرصة بس لقدام راح نتواصل مع مدارس حيفا.
1: يعطيكم ألف عافية، مش بس حيفا كمان كل المناطق المحيطة. زياد حمود فنان تشكيلي، يعطيك ألف عافية ويكتر من أمثالكم، لحتى نقدر عن جد هيك نزرع هالفن وهالراحة النفسية في قلوب الناس بدل القتل والضرب وكل الشغلات اللي عم بتصير. شكرا كتير زياد.
2: شكرا لك،
1: يا هلا فيك، باي باي، الله معك. لهون أحبائي وصلنا لنهاية سهريتنا لليلة، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لمروان تطور، كريم أبو شقرة، الشاعر نبيل ترابي، والفنان التشكيلي زياد حمود. شكرا لفاتن حداد تبراني وحين دهان، ومني سوزان دبيني كل الحب، تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء. لحظة، وما تنسوا بكرة على الوحدة في عندنا هدوء نصفي، يوم الأربعاء كل موضوع الاحتيال على المسنين بالطرق ما بتخطر على البال، التعنيف، الاعتداءات، كل هذا الموضوع، كل الملف هذا رح نفتحه في برنامج هايد بارك يوم الأربعاء الساعة واحدة. كونوا بألف خير، باي باي.

أنتم مع مكان. يا مسافر.

جلست والخوف بعينيه.

تحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

أن تبقى مسكونا بين المال وبين النار.

سبحايا ونبي الحب ساب.

يهوى هل خل يا الدنيا.

منك العنقود ضحكتها أنغام وعروج فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وعروج.

ستفتش عن بلدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحار